جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه. رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ومن دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. رواه البخاري ومسلم. حار أي رجع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. رواه البخاري. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكفر رجل رجلا إلا باء أحدهما بها، إن كان كافرا وإلا كفر بتكفيره. رواه ابن حبان في صحيحه. وعن أبي قلابة رضي الله عنه أن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أخبره أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملك، ولعن المؤمن كقتله، ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله، ومن ذبح نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. رواه البخاري ومسلم، ورواه أبو داود والنسائي باختصار. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فهو كقتله. رواه البزار ورواته ثقات. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المستبان ما قال، فعلى البادئ منهما حتى يتعدى المظلوم. رواه مسلم وأبو داود والترمذي. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. وعن عياض ابن جمان رضي الله عنه قال: قلت يا نبي الله، الرجل يشتمني وهو دوني، أعلي من بأس أن أنتصر منه؟ قال: المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان. رواه ابن حبان في صحيحه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي بكم نرتقي.
1: لما أبصرت الحياة
2: لما أبصرت الحياة علمت أن البركة والتوفيق حلت في وسط ذلك الدكان. في دكانه يبيع ويشتري ويقرض وينظر، قد راقب الله فيصدق الله في بيعه وشرائه، فلا يكذب ولا يغش، بل يتسامح ولا يتشدد. المهم تباركت تجارته ووسع الله رزقه وأصلح الله له ولده وعاش حياته وهو قرير العين. نعم، في دكاننا وفي سائر تعاملاتنا، ما هو حالنا في بيعنا وشرائنا؟ ما هو حالنا في إقراضنا وفي استيفائنا؟ وكيف نحن؟ هنيئا لمن كان يتعامل بالسماحة في بيعه وشرائه ومطالبته بدينه، لأنه يستشعر قول الحبيب عليه الصلاة والسلام: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا قضى وإذا اقتضى. هنيئا لمن ترك الحلف في بيعه وشرائه، لأنه قد أرهبه حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. هنيئا لمن صدق في السلعة ولم يكذب أو يكتم، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. هنيئا لمن تصدق وأعطى مما رزقه الله. يا معشر التجار، إن الشيطان والإثم يحضران البيع، فشوبوا بيعكم بالصدقة، أي اخلطوه بالصدقة لما فيه من الحلف أو ربما الكذب والكتمان، بل تجده بسبب ما رزقه الله يقرض محتاجا ويمهل معسرا، بل يتصدق ويعفو، لأنه قد تذكر قول الحق سبحانه: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. بل تذكر قول الحبيب عليه الصلاة والسلام: من أنظر معسرا فله كل يوم مثله صدقة، من أنظر معسرا فله كل يوم مثليه صدقة. قال بريدة: يا رسول الله، سمعتك تقول من أنظر معسرا فله كل يوم مثله صدقة، ثم سمعتك تقول من أنظر معسرا فله كل يوم مثليه صدقة، فقال: له بكل يوم مثله صدقة قبل أن يحل الدين، فإذا حل الدين فأنظره بعد ذلك فله كل يوم مثليه صدقة. الله أكبر، ما أكرم الله. ختاما، لما أبصرت الحياة علمت أن البركة والتوفيق حلت في وسط ذلك الدكان.
1: لما أبصرت الحياة مع الدكتور فهد القويفل.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: التفسير الميسر.
2: يقول فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت القراءة، وليس معناه إذا قرأت وانتهيت.
1: التفسير الميسر.
2: قالوا، يعني قوم موسى، قالوا لموسى ادع لنا ربك يبين لنا، يوضح لنا ما هي هذه البقرة.
1: التفسير الميسر.
2: حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون، يعني حتى لا توجد فتنة.
1: التفسير الميسر. التفسير الميسر. شرح مبسط لمفردات ومعاني القرآن الكريم، يستنبطها لنا الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار، ويخرجها ياسر زيدان.
2: الحمد لله الذي شرفنا على الأمم بالقرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وأشياعه، وسلم تسليمًا كثيرًا. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة: ولو أن أهل الكتاب آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم واتقوا، تركوا الكفر، تركوا الطغيان، لكفرنا عنهم سيئاتهم التي فعلوها، ولا أدخلناهم جنات النعيم في الآخرة. ولو أن اليهود أقاموا التوراة، أهل الكتاب أقاموا التوراة والإنجيل بالعمل بما في التوراة وبما في الإنجيل، ومنه الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، وما أنزل إليهم من الكتب من ربهم، لأكلوا هذه الثمرة، لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، بأن يوسع الله سبحانه وتعالى عليهم الرزق ويفيضه من كل جهة. منهم، يعني من أهل الكتاب، أمة، أي جماعة مقتصدة تعمل بما في التوراة، وهم آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، كعبد الله بن سلام وأصحابه، وكثير منهم ساء ما يعملون. ساء يعني بئس ما يعملونه من الكفر والنفاق والطغيان. الله سبحانه وتعالى قال منهم أمة. الأمة في القرآن على معاني: المعنى الأول الأمة بمعنى الجماعة، كما في الآية التي أمامنا: منهم أمة مقتصدة، تلك أمة قد خلت، يعني جماعة. المعنى الثاني بمعنى الملة، قال تعالى: كان الناس أمة واحدة، يعني ملة واحدة، وما كان الناس إلا أمة واحدة، يعني ملة واحدة. المعنى الثالث الأمة بمعنى الحين، وقت معين. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، يعني حين محدد. وقال تعالى: وادكر بعد أمة، في سورة يوسف، ادكر بعد أمة، يعني تذكر بعد حين. المعنى الرابع الأمة بمعنى الإمام، إن إبراهيم كان أمة قانتا، يعني إماما. المعنى الخامس الأمة بمعنى الصنف، قال الله سبحانه وتعالى: طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، يعني أصناف أمثالكم. يا أيها الرسول بلغ جميع ما أنزل إليك من ربك، ولا تكتم شيئا منه خوفا أن تنال بمكروه، قال الله سبحانه وتعالى. وإن لم تفعل، يعني إن لم تبلغ ما أنزل الله سبحانه وتعالى عليك، قال ابن عباس: إن كتمت آية فما بلغت رسالتي، إن أخفيت ولو آية فما بلغت رسالتي، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. لأن الآن الكتمان للبعض كالكتمان للكل. والله يعصمك من الناس، يحفظك
3: أن يقتلوك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني قالت عائشة سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقلت ما شأنك؟ قال ألا رجل صالح يحرسني الليلة؟ فبينما نحن في ذلك إذ سمعت صوت السلاح فقال من هذا؟ فقال سعد وحذيفة جئنا نحرسك. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعت غطيطه فنزلت والله يعصمك من الناس. فأخرج الرسول صلى الله عليه وسلم رأسه من قبل أدم وقال انصرفوا أيها الناس فقد عصمني الله سبحانه وتعالى. إن الله لا يهدي القوم الكافرين أي لا يهديهم إلى الجنة، لا يهديهم إلى الجنة. قد يقول قائل كيف هذه العصمة والله يعصمك من الناس والنبي صلى الله عليه وسلم قد شج جبينه وكسرت رباعيته وبولغ في أذاه؟ فنقول أن هذه الأمور شج جبينه وكسرت رباعيته هذه نزلت الآية نزلت بعدما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم ما حصل. فهذه الآية لأن المائدة من أواخر ما نزل. قل يا أهل الكتاب من اليهود والنصارى لستم على شيء، يعني لستم على شيء من الدين معتد به، حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، بأن تعملوا بما فيه ومنه الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولا يزيدن، المعنى تكرر، ولا يزيدن كثيرا منهم من أهل الكتاب ما أنزل إليك من ربك، القرآن إنزال القرآن عليهم سيزيدهم طغيانا وكفرا لأنهم كفروا بالقرآن. فلا تأس لا تحزن على القوم الكافرين إن لم يؤمنوا بك، يعني لا تهتم به ولا يضيق صدرك. إن الذين آمنوا والذين هادوا اليهود والصابئون طائفة والنصارى من آمن، يعني من آمن من هؤلاء بالله واليوم الآخر وعمل صالحا جمع بين الإيمان والعمل، فلا خوف عليهم من أهوال يوم القيامة ولا هم يحزنون. لا يحزن على ما فات في الدنيا. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل، أخذنا الميثاق على الإيمان بالله والإيمان برسله، وأرسلنا إليهم رسلا، رسلا كثيرة، وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول، رسول منهم من بني إسرائيل بما لا تهوى أنفسهم من الحق، ماذا يفعلون؟ يكذبون. فريقا منهم من هؤلاء كذبوا يكذبون، وفريقا من هؤلاء يقتلون كزكريا. إذن فريقا كذبوا الرسل وفريق قتلوا الرسل. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وحسبوا أي ظنوا ألا تكون، يعني توجد تقع فتنة أي عذاب، تصوروا أن الله لا يعذبهم بسبب تكذيبهم للرسل وقتلهم للرسل. فعموا، عموا عن الحق فلم يبصروا الحق، ثم عموا، عموا عن الحق، ثم عموا وصموا يعني عن استماع الحق، عن استماع الحق. ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. فيجازيهم الله سبحانه وتعالى على أعمالهم يوم القيامة. لقد كفر الذين قالوا، حكم الله سبحانه وتعالى بكفر أصحاب هؤلاء، أصحاب هذا القول. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، الرد عليهم. والمسيح الذي يعبدونه يقول لهم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله فقط وحدوا، لا تعبدوا مع الله غيره، اعبدوا الله ربي وربكم، يعني هو الذي يستحق العبادة، فأنا عبد مثلكم ولست بإله. إنه من يشرك بالله في العبادة أو غير العبادة فقد حرم الله عليه الجنة، يعني يمنعه من دخول الجنة، ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أعظم الظلم الشرك بالله سبحانه وتعالى. المشرك ليس له أحد يمنعه من عذاب الله سبحانه وتعالى، لا أحد يشفع له. لقد كفر كذلك الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، يعني ثالث ثلاثة آلهة، وهذه طائفة منهم، طائفة من النصارى يجعلون الآلهة ثلاثة، الله وعيسى وأمه، يقولون ثلاثة، فالله يجعلونه ثالث ثلاثة. وما من إله إلا إله واحد هو المستحق للعبادة، وهو الخالق. وإن لم ينتهوا عما يقولون من التثليث ويوحدوا الله سبحانه وتعالى، ليمسن الذين كفروا، الذين ثبتوا على الكفر، منهم عذاب أليم، أي مؤلم، وهو النار في الآخرة. ثم حث الله سبحانه وتعالى هؤلاء إلى التوبة، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون مما قالوا؟ هذا استفهام توبيخ. والله غفور لمن تاب، رحيم بهم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت، أي مضت من قبله الرسل، فهو يمضي مثلهم وليس بإله كما زعموا، وإلا لما مضى مثلهم. وأمه صديقة، الصديقة يعني المبالغة في الصدق، كانا يأكلان الطعام كغيرهما من الناس، ومن كان كذلك يأكل الطعام لا يكون إلها، لأن الذي يأكل الطعام هذا فيه دليل ضعف وما ينشأ من البول والغائط، فالإله منزه عن هذه الأمور. الله سبحانه وتعالى يقول وأمه. الأم في القرآن لها معاني. المعنى الأول، الأم يعني الأصل. قال تعالى وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، يعني أصل الكتاب. المعنى الثاني، الأم يعني الوالدة التي ولدتك. قال تعالى فلأمه الثلث، ورجعناك إلى أمك، وأمه صديقة. المعنى الثالث، الأم أي المرضعة. قال تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. المعنى الرابع، مشابهة الأم في الحرمة والتعظيم، وأزواجه أمهاتكم، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، سميت أم لمشابهتها في الأم في الحرمة والتعظيم. المعنى الخامس، المرجع والمصير. قال تعالى فأمه هاوية، يعني مصيره ومرجعه هاوية، أي النار. انظر كيف نبين لهم الآيات الدالة على وحدانية الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى ليس ثالث ثلاثة. ثم انظر أنى يؤفكون، أنى يعني كيف يؤفكون، أي يصرفون عن الحق مع قيام البرهان. قل أتعبدون من دون الله، يعني غير الله سبحانه وتعالى، ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، كعيسى وغيره مما يعبد من دون الله، والله هو السميع لأقوالكم، فيجازيكم الله سبحانه وتعالى عليها في الآخرة، العليم بأحوالكم. فهذا استفهام للإنكار. ثم يقول الله سبحانه وتعالى يا أهل الكتاب من اليهود والنصارى لا تغلوا في دينكم، الغلو تجاوز الحد، لا تتجاوزوا في دينكم غلوا غير الحق بأن تضعوا عيسى تحت منزلته أو ترفعوه فوق حقه، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل بغلوهم، وهم أسلافهم، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل، أي أسلافهم، وأضلوا كثيرا، أضلوا كثيرا من الناس، وضلوا عن سواء السبيل، عن الطريق الحق. لعن الذين كفروا، اللعن من الله الطرد والإبعاد من رحمة الله. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود. اللعن إذا كان من عند غير الله، من نبي أو صالح أو رجل، يكون دعاء عليه بأن يطرد من رحمة الله. وهنا فرق بين لعن الله ولعن الرسول أو غير الرسول. فلعن الله معناه الطرد عن رحمة الله، وأما لعن الأنبياء أن نبيا يلعن أو رجل أو أن رجلا يلعن معناه يدعو عليك بأن تطرد من رحمة الله. لعن على لسان داود بأن دعا عليهم فمسخوا قردة وهم أصحاب أيلة، وعيسى بن مريم بأن دعا عليهم فمسخوا خنازير وهم أصحاب المائدة. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، ذلك يعني اللعن بما عصوا الله سبحانه وتعالى، وكانوا يعتدون يتجاوزون حدود الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى قال على لسان، اللسان في القرآن على معاني. المعنى الأول اللسان بعينه، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، لا تحرك به لسانك لتعجل به، ولسان وشفتين. المعنى الثاني اللسان بمعنى اللغة، وما أرسلنا رسول إلا بلسان قومه، يعني بلغة قومه، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. معنى اللغة. المعنى الثالث الدعاء، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، يعني على دعائهم. المعنى الرابع الثناء الحسن، قال تعالى واجعل لي لسان صدق في الآخرين، أي ثناء، أي ثناء الحسن. كانوا من صفاتهم بسبب اللعن هذا كانوا لا يتناهون، لا ينهى بعضهم بعضا عن منكر، عن معاودة منكر فعلوه من قبل. لبئس ما كانوا يفعلون، لبئس فعلهم هذا. روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل من بني إسرائيل كان إذا رأى أخاه على الذنب نهاه عنه تعذيرا، فإذا كان الغد لم يمنعه ما رأى منه أن يكون أكيله وخليطه وشريبه. فلما رأى الله سبحانه وتعالى ذلك منهم ضرب بقلوب بعضهم على بعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم. ترى يا محمد كثيرا منهم من اليهود يتولون الذين كفروا، يتولون المشركين كفار مكة الذين يعبدون الأصنام بغضا لك فقط. لبئس ما قدمت لهم أنفسهم من العمل لآخرتهم، أن سخط الله عليهم، هذا الذي عملوا يسبب سخط الله سبحانه وتعالى عليهم، وفي العذاب هم خالدون في الآخرة، يخلدون إذا دخلوا فيها. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وهو محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل إليه ما اتخذوهم، هؤلاء اليهود ما اتخذوا الكفار أولياء، المشركين أولياء، ولكن كثيرا منهم فاسقون خارجون عن الإيمان. لتجدن يا محمد أشد الناس عداوة للذين آمنوا من هم اليهود والذين أشركوا من أهل مكة بسبب تضاعف كفرهم وزيادة جهلهم وانهماكهم في اتباع الهوى. ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، أقرب مودة يعني مودتهم للمؤمنين أقرب من اليهود والمشركين. وهذه الآية خاصة في وفد النجاشي القادمين عليه من الحبشة، قرأ صلى الله عليه وسلم سورة ياسين فبكوا وأسلموا، فليست الآية عامة في النصارى، وإلا قد واجه المسلمون من النصارى كالحملات الصليبية ما لم نواجهه من اليهود ومن غيرهم. فالنصارى هم من يعني أكثر قتلا، أكثر قتلا من غيرهم، لكن المراد بالآية جماعة خاصة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك بسبب أن منهم قسيسين يعني علماء ورهبان أي عباد، وأنهم لا يستكبرون عن اتباع الحق كما استكبر اليهود وأهل مكة. وقلنا أن هذه الآية نزلت لجماعة خاصة من النصارى. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وإذا سمعوا هؤلاء الجماعة، جماعة خاصة من النصارى، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول من القرآن ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، عرفوا من صدق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم تجردوا للحق فعلموا أن ما أنزل الله سبحانه وتعالى على محمد هو الحق. يقولون ربنا آمنا صدقنا بنبيك وصدقنا بكتابك فاكتبنا مع الشاهدين المقربين، المقربين لله سبحانه وتعالى بسبب تصديقهم اكتبنا معهم. لما عيرهم أقوامهم قالوا ردا عليهم: وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، أي القرآن، يعني لا مانع لنا من الإيمان مع وجوب، يعني يقتضي وجود القرآن وهو صدق أن نؤمن به، ونطمع بإيماننا أن يدخلنا ربنا في الآخرة مع القوم الصالحين، أي المؤمنين، يدخلنا الجنة معهم. قال الله سبحانه وتعالى: فأثابهم الله بما قالوا لما ماتوا جنات تجري من تحتها الأنهار، إذا ماتوا وبعثهم الله خالدين فيها، إذا دخلوا فيها يخلدون. وذلك جزاء المحسنين، المؤمن الذي يؤمن بالله ويصدق هذا جزاؤه. ثم ذكر، لما ذكر الفريق الأول وهم أصحاب الجنة، ذكر الفريق الآخر وهم الكفار، والذين كفروا بالله سبحانه وتعالى وكذبوا بآياتنا بالقرآن أولئك أصحاب الجحيم، أصحاب النار في الآخرة. يا أيها الذين آمنوا، هذه نزلت لما هم قوم من الصحابة أن يلازموا الصوم والقيام ولا يقربوا النساء والطيب ولا يأكلوا اللحم ولا يناموا على الفراش، فقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا، هذا من الاعتداء، تتجاوزون أمر الله سبحانه وتعالى، إن الله لا يحب المعتدين، المتجاوزين لشرع الله سبحانه وتعالى. وكلوا مما رزقكم الله، هذا الذي خلقه الله، خلقه الله لنا، الحلال قد خلقه الله لنا، وأكل الحلال لا ينافي الإيمان بالله سبحانه وتعالى. واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون، فإذا آمنتم بما بشرع الله سبحانه وتعالى فاعملوا به ولا تتجاوزوا حدوده. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، اللغو ما يسبق إليه اللسان من غير قصد، كأن يقول الرجل لا والله وبلا والله، تخرج من غير قصد. واللغو في القرآن على معاني: المعنى الأول اليمين الذي لا يعقد عليها، لا يعقد عليها القلب، يعني تخرج من غير قصد، كما في الآية التي أمامنا: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. المعنى الثاني للغو القول الباطل كالشتم والأذى، قال تعالى: والذين هم عن اللغو معرضون، وقال تعالى: وإذا مروا باللغو مروا كراما وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. المعنى الثالث ما يجري من الرفث والكلام المرذول عند شرب الخمر، كما قال في سورة الطور: يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، يعني إذا حلفتم عن قصد، تعقد اليمين أي تحلف عن قصد، أما إذا حلفت من غير قصد فلا يؤاخذكم الله سبحانه وتعالى. فإذا حلفتم عن قصد فكفارته، متى؟ إذا خالفتم اليمين، حلفت ألا تدخل هذا البيت فدخلت البيت، فكفارته إذا خالفت اليمين الذي يسمى الحنث، إذا حنثت يعني خالفت اليمين، فكفارته إطعام 10 مساكين لكل مسكين مد، يعني تقريبا 1.5 كيلو تقريبا، من أوسط ما تطعمون أهليكم، يعني ليس بأغلى الطعام ولا أردى الطعام، من أوسط ما تطعمون أهليكم. من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم كذلك من أوسط ما تعطون أهليكم، يعني لا تشتري مثلا ثوبا ذا ثمن يعني عالي جدا ولا ثمن رديء جدا، وسط، من أوسط ما تطعمون أهليكم أو تحرير رقبة. إذن الذي يحلف مخير بين ثلاثة أشياء: الأول إطعام 10 مساكين، الثاني كسوة 10 مساكين، الثالث تحرير رقبة، رقبة أي مؤمنة. تحرير رقبة بمعنى تجد شخصا عبدا يباع ويشترى فتشتريه وتقول أنت حر، هذا معنى تحرير رقبة. إذن أنت الذي يحلف مخير بين ثلاثة الأمور، يفعل أيهما شاء، فإن لم يستطع ما يقدر على الأولى ولا الثاني ولا الثالثة ينتقل إلى الصيام. بعض الناس مباشرة يصوم 3 أيام وهذا غلط، قبل الصوم الإطعام أو الكسوة أو تحرير رقبة. فمن لم يجد ما ذكر فصيام، فعليه صيام 3 أيام، هذه كفارة، وثلاثة أيام تكون متتابعة على القول الراجح. ذلك المذكور كفارة أيمانكم إذا حلفتم وحنثتم، يعني وخالفتم، واحفظوا أيمانكم. فلا ينبغي لك أن تنكث اليمين ما لم تكن على فعل بر. يعني مثلا لو أن شخصا حلف، قال لو أن شخصا حلف بأنه لا يزور عمته، الواجب عليه أن يزور ويكفر. إذن تحفظ يمينك ما لم تكن قد حلفت على بر أو إصلاح بين الناس. كذلك مثل ما بين لكم ما ذكر، يبين الله لكم آياته غير هذه الأحكام لعلكم تشكرون، تشكرون الله سبحانه وتعالى على ذلك.
1: أنتم تستمعون إلى برنامج التفسير الميسر مع الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار. التفسير الميسر، التفسير
3: الميسر. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، هذه الآية لها سبب نزول. سعد بن أبي وقاص أتى نفرا من المهاجرين الأنصار فأكل معه عندهم وشرب الخمر قبل أن تحرم، فقال: المهاجرون خير من الأنصار. فأخذ رجل بيعني شيء لحي جمل فضربه فجدع أنفه، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر، المسكر الذي يخامر العقل ويغطيه، إنما الخمر والميسر، وهو من أنواع القمار، والأنصاب يعني الأصنام، والأزلام التي تكلمنا عنها سابقا، يكتبون في بعض الخشب أو الجلد أو الورق أذهب والثاني لا تذهب، أمرني ربي لم يأمرني ربي، وهكذا، هذه تسمى الأزلام. رجس يعني خبيث مستقذر من عمل الشيطان، هو الذي زينه لكم. هل هو الذي عمله؟ لا، هو الذي زينه فنسب إلى الشيطان. قال الله سبحانه وتعالى: فاجتنبوه. الآن ذكر الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، ثم قال فاجتنبوه. اجتنبوه أي اجتنبوا الرجس، اجتنبوا الرجس. فالرجس واقع على الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. قال اجتنبوا الرجس يعني اجتنبوه أن تفعلوه لعلكم تفلحون في الدنيا والآخرة. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر وكذلك الميسر. أما وقوع العداوة والبغضاء في الخمر فعلى ما ذكرنا القصة السابقة، لأن العقل يذهب. وأما في الميسر فأحيانا كان الرجل يقامر على أهله وماله فيغلب فيبقى حزينا سليبا، فينظر إلى ماله في يد غيره، فيكسبه ذلك العداوة والبغضاء. ويصدكم بالاشتغال بهما عن ذكر الله وعن الصلاة. خص الذكر، ذكر الله والصلاة لعظمها. فهل أنتم منتهون عن اتيان الخمر والأمور التي ذكرها؟ فقال جماعة: انتهينا. فهل أنتم منتهون بمعنى انتهوا؟ لذلك لما نزلت هذه الآية قالوا انتهينا. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول في أمر الخمر والميسر وغيرهما، واحذروا المعاصي أن تفعلوها. فإن توليتم عن طاعة الله وطاعة الرسول، توليتم عن الطاعة واتخذتم المعاصي، فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين، البلاغ البين. وأما جزاؤكم فعندنا في الآخرة. نزلت هذه الآية في أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا وهم يشربون الخمر، كانت مباحة في أول الأمر، فلما حرمت قال ناس: كيف بأصحابنا وقد ماتوا وهم يشربونها؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا أكلوا من الخمر والميسر قبل التحريم. إذا ما اتقوا المحرمات وآمنوا وعملوا الصالحات في حياتهم، إذا ما اتقوا تركوا المحرمات في أول الإسلام وآمنوا ثبتوا على إيمانهم وعملوا الصالحات، ثم اتقوا الله هي المحرمات وآمنوا ثبتوا على التقوى والإيمان، ثم اتقوا كررها للتأكيد وأحسنوا العمل، والله يحب المحسنين. فإذا أحب الله سبحانه وتعالى قوما يعطيهم الجزاء العظيم. يا أيها الذين آمنوا، ذكروا شيئا في سبب نزولها، ونقول لا يصح شيء في سبب نزول هذه الآية. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء يرسله لكم من الصيد تناله أيديكم، يعني تأخذونه بأيديكم، وهي الصغار من الصيد، صغار الطيور وصغار الصيد، ورماحكم الكبار التي تهرب تنالونها بالرماح، ليعلم الله. الله سبحانه وتعالى يعلم، لكن معناه ليظهر الله لكم من يخافه بالغيب، غائب، يعني من يخاف الله سبحانه وتعالى وهو غائب، يعني وهو لا يراه أحد، فيجتنب الصيد وهو لا يراه أحد. فمن اعتدى بعد ذلك، بعد النهي عنه، فاصطاد فله عذاب أليم في الآخرة. الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم. البلاء في القرآن على معاني: المعنى الأول الاختبار، كما في الآية التي أمامنا، ليبلونكم الله بمعنى الاختبار، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. المعنى الثاني بمعنى النعمة، البلاء بمعنى النعمة، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، بلاء من ربكم عظيم أي نعمة عظيمة. إن هذا لهو البلاء المبين أي النعمة العظيمة. المعنى الثالث البلاء بمعنى الكشف، يوم تبلى السرائر، يعني تكشف السرائر. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم أي محرمون بحج أو عمرة. الصيد بخلاف مثلا الغنم ليس بصيد، الصيد هو الذي يهرب منك،

هو ما هو الجزاء؟ مثل ما قتل من النعم، يعني شبيهه في الخلقة، يحكم به ذوى عدل، يحكم به يعني بالمثل، تقدير المثل، يحكم به رجلان ذوى عدل منكم لهما فطنة، يميزان الأشياء بشباب بما تشبه. مثاله قالوا نعام صيد، لو صاد نعامة عليه بدنة، لو صاد قالوا بقر الوحش، بقر الوحش اللي هو مثل يعني هو نوع من أنواع الغزلان لكن حجمه كبير، فيسمونها بقرة يعني بحجم البقرة كبيرة، لكن هي نوع من أنواع الغزلان. قالوا بقر الوحش ببقرة، يعني عليه يعني ما يشبه الصيد. قال فجزاء مثل ما قتل من النعم هديا بالغ الكعبة، هذا إذا ذبحت فيبلغ الكعبة، بمعنى يبلغ الحرم، يكون لأهل الحرم فيذبح ويوزع على أهل الحرم، هذا معنى هديا بالغ الكعبة، ليس معناه أنك تذبح عند الكعبة، وإنما المراد الكعبة هنا الحرم، الحرم يعني يذبح هذا الجزاء، مثل لو وجب عليك بدنة فتذبح هذه البدنة وتوزعها على مساكين الحرم، أو كفارة أو عليه، يعني هو مخير بين أن يذبح المثل أو عليه كفارة، طعام مساكين يعني من غالب قوت البلد، ينظر مثلا البدنة كم تساوي من يعني من رز أو مما يؤكل، فيوزع هذا على المساكين، يعني يجعل قيمة الإبل البدنة يخرجها يعني إطعام مساكين، أو عدل ذلك صياما، ينظر قالوا الصيام مقداره بعضهم يقول عن كل مد يوم، وهذا كبير جدا، يعني ينظر مثلا الإبل كم فيها من مد من الرز، كم فيها من كيلو من الرز، فعن كل كيلو يصوم يوم، وهذه أيام كثيرة جدا، وبلا شك لا أحد يفعل هذه الطريقة، هذه الطريقة. وبعضهم يقول أن الصيام لا يتجاوز 3 أيام، والله أعلم. قال أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال، يعني عاقبة جزاء وبال أمره، جزاء ما فعل. ثم قال عفى الله عما سلف من القتل قبل التحريم، ومن عاد إلى الصيد بعد التحريم فينتقم الله من، عفى الله عما سلف من قتل الصيد قبل التحريم، ومن عاد إلى قتل الصيد بعد التحريم فينتقم الله من، والله عزيز غالب على أمره ذو انتقام ممن عصاه. ثم يقول الله سبحانه وتعالى أحل لكم أيها الناس حلالا كنتم أو محرمين، سواء كنتم حلالا أو محرمين، صيد البحر، يعني تصيدوه يعني بمعنى أن تأكلوه، وصيد البحر ضابطه هو ما لا يعيش إلا في البحر مثل السمك، بخلاف الذي يعيش في البحر وفي البر، وهذا على تفصيل في الفقه. قال وطعامه، الصيد علمناه مثل السمك ونحوه، طعامه طعام البحر هو ما يقذفه ميتا، البحر يقذف السمكة قد ماتت، فهذا يجوز لنا أن نأكل بشرط ألا ينتن، ألا يفسد. وطعامه متاعا لكم، يعني تأكلونه، وللسيارة يعني، وكذلك المسافر الذي يسير يتزود منه. وحرم عليكم صيد البر، صيد البر هو ما يعيش في البر فقط، مثل الحمامة، مثل الطيور ونحو ذلك. صيد البر يعني المتوحش المأكول منه، ما معناه حرم عليكم صيد البر أن تصيد

ما دمتم حرما، فلو صاده حلال يجوز. الله سبحانه وتعالى قال ما دمتم حرما، أما إذا صاده حلال للمحرم فلا يجوز للمحرم أن يأكله، وهذا على تفصيل في الفقه. واتقوا الله الذي إليه تحشرون، اتقوا الله أن تخالفوا أمره فإنكم إليه تحشرون في الآخرة. قبل أن ندخل في الآية التالية، الله سبحانه وتعالى قال طعامه متاعا لكم وللسيارة. الطعام في القرآن له معاني. المعنى الأول كل ما يطعم منه يؤكل. قال الله سبحانه وتعالى وهو يطعم ولا يطعم، فإذا طعمتم فانتشروا، الذي أطعمهم من جوع، يعني الطعام الذي يؤكل. المعنى الثاني السمك الميت الذي يلفظه البحر. قال تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه. المعنى الثالث الطعام أي الذبائح. قال تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب، أي وذبائح الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. المعنى الرابع الطعام بمعنى الشراب. قال تعالى ومن لم يطعمه فإنه مني في سورة البقرة. قال تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، يعني شربوا الخمر قبل تحريمها. يقول الله سبحانه وتعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام أي المحرم قياما للناس، يعني أمر دينهم وأمر دنياهم يقوم على هذه الكعبة البيت الحرام. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، الناس هنا بمعنى أهل مكة، قياما لهم يعني تقوم مصالحهم بسبب وجود هذا البيت، بسبب أنهم لا يتعرضون لهم الناس لأن هذا المكان حرم، فصار قياما لهم، قامت مصالحهم الدينية والدنيوية قياما للناس. كذلك الشهر الحرام جعله الله قياما لهم، فلا يتعرض لهم الناس، يعيشون الناس بأمن من دون قتال. والهدي كذلك، إذا أهدى الشخص هديا فلا يتعرض له، هذا قيام فيه قيام مصالح. والقلائد كذلك، الإبل تقلد يعلق عليها، بأن هذا إشارة إلى أنها للحرم، للحرم، هذه معنى القلائد. إذن هذه البيت الحرام والشهر الحرام والهدي والقلائد هذا جعله الله قياما للناس، تقوم مصالح الناس بهذه الأمور. ذلك الجعل الذي جعله الله قياما للناس، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. ومن ذلك أن جلب لكم المصالح ودفع عنكم المضار، فهذا يدل على علم الله سبحانه وتعالى. اعلموا أن الله شديد العقاب لأعدائه المخالفين لأمره، وأن الله غفور لأوليائه، رحيم بهم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ما على الرسول إلا البلاغ يبلغ لكم. الله سبحانه وتعالى في موضع آخر ما أنت عليهم بمسيطر يا رسول الله، ما أنت عليه بمسلط، أنت ليس عليك إلا البلاغ، وكذلك الداعية ليس عليه إلا البلاغ. والله يعلم ما تبدون تظهرون من العمل وما تكتمون، أي تخفونه من الأعمال. المعنى يجازيكم الله سبحانه وتعالى على ما تبدون وعلى ما تخفون. قل لا يستوي الخبيث، الخبيث هنا المراد به الحرام، والطيب المراد به الحلال. ولو أعجبك يعني سرك كثرة الخبيث وجماله، فاتقوا الله في ترك هذا الخبيث. ولو أعجبكم يا أولي الألباب يا أصحاب العقول لعلكم تفلحون، أي تفوزون في الآخرة إن عملتم بوصية الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا، هذه الآية نزلت خاصة في
حياة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان القرآن يتنزل أكثر على النبي صلى الله عليه وسلم من الأسئلة التي لا داعي لها. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم إن تظهر لكم تسؤكم لما فيها من مشقة، فلا ينبغي لكم أن تتعنتوا في السؤال كما تعنت غيركم. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم، ليس معناه أنك لا تسأل أهل العلم، هنا نهي عن السؤال الذي لا ينبغي أن يسأل من باب التعنت. يعني إذا سألتم عن أشياء تعنتا في زمن ينزل فيها القرآن قد ينزل الله عقوبة لكم بسبب أفعالكم أشياء يعني تسوءكم تندموا عليها. قال الله سبحانه وتعالى وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها، يعني عن مسألتكم لا تعودوا لها، والله غفور حليم، غفور لمن تاب، حليم بأن لم يوقع العقوبة عليكم. قد سألها هذه الأمور الأشياء التي لا ينبغي سألها قوم من قبلكم، سأل مثل اليهود تعنتوا مع الأنبياء فأجيبوا ببيان الأحكام فصارت هذه من باب العقوبة لهم ثم أصبحوا بها كافرين، ومع ذلك أصبحوا يعني صاروا بهذه الأسئلة كافرين بأنهم تركوا العمل بما سألوا عنه. ما جعل الله يعني ما شرع الله، لم يشرع الله من بحيرة، البحيرة التي يعني إبل أو غنم يمنع درها للطواغيت للأصنام فلا يحلبها أحد من الناس، هذه البحيرة السائبة هي الإبل أو الناقة أو نحوها يسيبونها يتركونها لآلهتهم لا يحمل عليها شيء، هذه السائبة. الوصيلة الناقة البكر يكون أول نتاجها أنثى ثم النتاج الثاني أنثى، هذه يسمونها وصيلة، وصلت أنثى بأنثى. ماذا يفعلون بها؟ هذا يجعلونها للأصنام، يسيبونها للأصنام الوصيلة. والحام قالوا فحل الإبل، إذا بدأ ينزو على الناقة أي يعني أشياء معدودة بعد ذلك يجعلونه للطواغيت يعفونه عن أن يحمل عليه شيء، قالوا الحام محمي. ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب، الله ما شرع هذه الأمور لكن هؤلاء يكذبون، وأعظم ذلك أن ينسبوه إلى الله سبحانه وتعالى. وأكثرهم لا يعقلون، لا يعقلون أن هذا افتراء وأنه تقليد لآبائهم، ليس لهم فيه دليل على أن الله شرع هذه الأمور. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم تعالوا، قيل للذين حرموا البحيرة وحرموا أشياء ونسبوا هذا التحريم إلى الله، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول إلى حكم الله من التحريم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: والتحريم بخلاف ما فعلتم. قالوا حسبنا، يعني كافينا، يكفينا ما وجدنا عليه آباءنا من الدين والشريعة. قال الله سبحانه وتعالى ردا عليهم: أولو كان آباؤهم، هل يجعلون آباءهم حسبهم يعني كافيهم، ولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون إلى الحق؟ فهذا استفهام للإنكار. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، يعني احفظوا أنفسكم، قوموا بمصالح أنفسكم من القيام بدين الله ومصالح الدينية والدنيوية، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. إذا قمتم بمصالح أنفسكم، ومن أعظم مصالح النفس أنك تأمر وتنهى، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، يعني ألزموا أنفسكم شرع الله سبحانه وتعالى. لا يؤاخذكم الله بذنوب غيركم، فالله سبحانه وتعالى قال: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فالمهتدي هو الذي لا يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أما الذي يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهذا لم يهتدي. قال: من ضل إذا اهتديتم. إلى الله مرجعكم جميعا أنتم وهم، فينبئكم يوم القيامة، يخبركم بما كنتم تعملون في الدنيا، فيجازيكم الله سبحانه وتعالى به. يا أيها الذين آمنوا، الله سبحانه وتعالى يبين لنا كيفية الشهادة، كيفية الوصية. إذا الشخص حضره الموت يريد أن يوصي: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم، الشهود، أحكام شهود، الشهود عند حضور الموت، وهذا الرجل سيوصي. شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت، يعني حضرت أسبابه حين الوصية، هو سيوصي وأنتم شهود. كم الشهود؟ اثنان ذوى عدل منكم، يعني ليشهد اثنان ذوى عدل منكم، أي عدول. قال: اثنان ذوى عدل منكم، هذه الخيار الأول من المسلمين، أو آخران من غيركم، يعني من غير ملتكم، إن أنتم ضربتم، يعني سافرتم في الأرض، فدخلتم في بلد ليس فيها مسلم، فأصابتكم مصيبة الموت في هذا الحال، تحبسونهما. تحبسون من؟ توقفون الشاهدين. يقول الله سبحانه وتعالى: تحبسونهما من بعد الصلاة، تأخذونهما. الآن هذا مات، الرجل مات وأوصى، وهؤلاء يقولون: نحن الشهود. تحبسون، تأخذون الشهود من بعد الصلاة، قالوا صلاة العصر لأنها معظمة، فيقسمان بالله، يحلفان حلف أيمان مغلظة، متى؟ إن ارتبتم، شككتم في الشهود، إن ارتبتم في الشهادة. ماذا يقسمان بالله؟ يقولان: لا نشتري به ثمنا قليلا، أيمان مغلظة، لا نشتري بالله، بحلف بيمين الله، ثمنا قليلا عوضا، يعني لن نحلف ونكذب لأجل أن نأخذ مالا معينا، ولو كان ذا قربة، ولو كان المشهود، يعني المشهود له ذا قرابة منا، لن نأخذ شيئا، ولا نكتم شهادة الله، هذه تابعة لطريقة الحلف للشاهدين، ولا نكتم شهادة الله التي أمرنا بها، إنا إذا كتمناها لمن الآثمين. الله سبحانه وتعالى قال: إن أنتم ضربتم في الأرض. الضرب في الأرض، الآية السابقة قال: إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. الضرب في القرآن له معاني. المعنى الأول: الضرب أي السير، مثل الآية التي أمامنا: إن أنتم ضربتم في الأرض، وقال تعالى: إذا ضربتم في سبيل الله وآخرون يضربون في الأرض. المعنى الثاني: الضرب باليد، فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. المعنى الثالث: الضرب بمعنى الوصف، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا، يعني يصف، وضربنا لكم الأمثال، وصفنا لكم الأمثال، فلا تضربوا لله الأمثال. المعنى الرابع الضرب بمعنى الجعل. قال الله سبحانه وتعالى وضربت عليهم الذلة، يعني جعلت عليهم الذلة. نرجع للآية، قال الله سبحانه وتعالى فإن عثر اطلع، بعدما حلف بعد العصر أنهما صادقان، قال الله سبحانه وتعالى فإن عثر على أنهما استحق إثما. هؤلاء الشهود عثر بعد حلفهما على أنهما استحق إثما، يعني عرف عنهم الكذب في الشهادة. ما الحكم؟ فأخران يقومان مقامهما، في توجيه اليمين عليهما، يوجه اليمين على الورثة من الذين استحق، يعني صار الوصية استحق عليهم، يعني لهم، يعني الورثة الوصية لهم، الوصية لهم من الذين استحق عليهم الأوليان، يعني اثنان أوليان بالميت. يقال مثلا هذا أولى بالميت وهذا أولى بالميت، فإذا جمع قال أوليان بالميت. فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم، يعني استحق يعني الحق لهم، عليهم يعني لهم الأوليان بالميت، ماذا يفعلان؟ فيقسمان بالله. الآن هم يتهمون الشاهدين، يقسمان بالله على خيانة الشاهدين، ويقولان لشهادتنا يميننا أحق، يعني أصدق من شهادتهما، أي من يمينهما، وما اعتدينا، يعني ما تجاوزنا الحق في اليمين، إنا إذن لمن الظالمين. هذا يظلم الذي يعتدي بالشهادة، فهنا يحكم القاضي بعد ذلك برد الشهادة. ذلك الحكم المذكور من رد اليمين على الورثة والأوصياء، قال ذلك أدنى، يعني أقرب، أن يأتوا، يعني الشهود الأوصياء، بالشهادة على وجهها، يعني أقرب أن يأتوا بالشهادة على وجهها التي تحملوها، من غير تحريف، من غير تبديل، من غير خيانة، من غير كذب، أو يخافوا أن ترد أيمانهم. كذلك أقرب إلى أن يخافوا أن ترد أيمانهم على الورثة، فيحلفون على خيانتهم وكذبهم. فإذن هذا هو الحكم في هذه المسألة. قال الله سبحانه وتعالى واتقوا الله بترك الخيانة بترك الكذب واسمعوا، واتقوا الله بترك الخيانة والكذب واسمعوا ما تؤمرون به، سمع قبول، والله لا يهدي القوم الفاسقين الخارجين عن طاعة الله، لا يهديهم سبل الخير. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: التفسير الميسر.
0: التفسير على يقول فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت القراءة، وليس معناه إذا قرأت وانتهيت.
1: التفسير الميسر.
0: قالوا، يعني قوم موسى، قالوا لموسى ادع لنا ربك يبين لنا، يوضح لنا ما هي هذه البقرة.
1: التفسير الميسر.
0: حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون، يعني حتى لا توجد فتنة.
1: التفسير الميسر.
2: التفسير الميسر.
1: شرح مبسط لمفردات ومعاني القرآن الكريم يستنبطها لنا الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار، ويخرجها ياسر زيدان.
3: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
4: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد ابن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله مستمعين الكرام في لقاء جديد من حلقات برنامجكم نور على الدرب، كما نسعد باستضافة معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للفتوى. معالي الشيخ صالح، السلام عليكم وأسعد الله وأوقاتكم.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: نستأذنكم شيخنا الكريم شيخ صالح في طرح هذه الأسئلة، سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما يعلمنا، وأن يزيدنا علما، إنه سميع مجيب. أبدأ بهذا السؤال من أحد المستمعين الكرام، بعث بسؤاله يقول: كيف أحصن أبنائي من الشر والسوء؟
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله على آله وأصحابه أجمعين. أصل التحصين يكون بقراءة سورتي الفلق والناس. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما. فتحصين الأبناء يكون بتعويذهم كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نفث في كفيه بقل هو الله أحد والمعوذتين جميعا، ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يداه من جسده. قالت عائشة: فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به، فكان يأمرها أن تقرأهما عليه إذا مرض. وهذا يدل على أنه يجوز أن تقرأ المعوذات على الشخص المريض، وأيضا يزيد على المعوذات أن يدعو لهم، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق، أعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة.
5: أحسن الله إليكم شيخ صالح بارك فيكم. هذا السائل يقول: كيف أستمر على العمل الصالح وأداوم عليه؟
6: تكون بإصلاح النية أولا. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذا شرط كل خير وعبادة في الإسلام. فلا فائدة من العمل الصالح إذا لم تكن نيته لله عز وجل، وإذا كانت النية صالحة وخالصة زادت رغبة العبد في العمل الصالح والتقرب إلى الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فصلاح النية وسلامة القصد أصل كل خير، بها يستطيع الإنسان الثبات على الحق، وأن تكون أفعاله على وفق ما شرعه الله سبحانه وتعالى. العبد إذا تقرب إلى الله بالفرائض واتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الله يحفظه ويعينه ويثبته، فيثبته على الحق ويحفظه من كل سوء.
5: بارك الله فيكم شيخ صالح. أيضا من الأسئلة التي وصلت إلينا، هذا السائل يقول: كيف يدرك الإنسان صلاة الجمعة، وهل إذا فاتته الخطبة خطبة الجمعة معناها أنه لم يدرك الصلاة؟
6: التبكير إلى صلاة الجمعة له فضل عظيم على كل مسلم أن يبكر إلى صلاة الجمعة يصلي ويدعو ويقرأ القرآن، وأيضا من لم يدرك خطبة الجمعة وينصت لها ويدعو مع المسلمين فيها فقد فاته خير كثير. وأما إدراك صلاة الجمعة يكون بإدراك ركعة منها، فلا يعتبر مدركا للجمعة إلا من أدرك ركعة كاملة مع الإمام. فإذا أدرك ركعة من صلاة الجمعة مع الإمام فإنه يضيف إليها أخرى بعد سلام الإمام ويعتبر مدركا للجمعة. وأما إذا رفع الإمام رأسه من الركعة الثانية فإن من جاء بعد ذلك فإنه يدخل معه بنية الظهر، فإذا سلم الإمام فإنه يقوم ويصلي صلاة الظهر 4 ركعات. والواجب على المسلم أن يحرص على إدراك الجمعة، قد قال صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. نعم.
5: أحسن الله إليكم. هذا أيضا سائل يقول: أقلل من عملي الصالح أمام الناس خوفا من الرياء، يقول: ما حكم فعلي هذا جزاكم الله خيرا؟
6: هذا لا يجوز أن يقلل من العبادة وأن يخل بها خوفا من أن تكون رياء وسمعة. فبعض السلف يقول أن ترك العمل من أجل الناس رياء، الإنسان يعبد ربه ويخلص لله ويحسن عمله، أما أن يترك الطاعة والعبادة أو أنه لا يقوم بها على الوجه الصحيح هذا لا يجوز، هذا تثبيط من الشيطان. اعمل العمل وأخلص النية لله عز وجل، وإذا أحسست بشيء من الرياء فتب إلى الله وأقبل على صلاتك ولا يضرك شيء إن شاء الله. وعليك أن تدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. يكثر من هذا الدعاء ولا خوف عليه إن شاء الله.
5: بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أيضا من الأسئلة التي وصلت إلينا هذا السائل يقول: ما هو أفضل صيام التطوع؟
6: في كل فريضة جعل الله لها تطوعا من جنسها، فالصلاة لها تطوع من جنسها كالضحى والوتر، والزكاة لها تطوع من جنسها كالصدقة، كذلك الصيام. كل العبادات يكون لها تطوع من جنسها زيادة فيها وسدا للنقص والخلل الذي يحصل فيها، قد قال صلى الله عليه وسلم: أول عمل يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، إن كان كملها كتبت له كاملة، وإن لم يكن أكملها قال الله للملائكة: انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع، فأكملوا بها ما ضيع من فريضته، ثم الزكاة، ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك. وأفضل الصيام صيام داود عليه السلام، يصوم يوما ويفطر يوما، وأيضا الأيام التي كان يصومها رسولنا صلى الله عليه وسلم كالاثنين والخميس والأيام البيض والست من شوال، وكذلك صوم عرفة وصوم عاشوراء، وأقلها أن يصوم 3 أيام من كل شهر. قد قال أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. نعم.
5: أحسن الله إليكم. أيضا من الأسئلة هذا السائل الذي بعث بسؤاله يقول فيه: إذا مرضت هل يكتب لي أجر الأعمال الصالحة التي كنت أعملها ولم أقدر على فعلها؟
6: قال صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. قد قال صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض. وفي رواية: لله شركوكم في الأجر. فهذا من فضل الله ورحمته وتيسيره على عباده، وذلك أن العبد ما منعه من عمل الطاعة إلا مرضه، وأن الإنسان إذا نوى العمل الصالح ولكنه لم يستطع القيام به لعذر فإنه يكتب له أجر ما نوى.
5: بارك الله فيكم. شيخ صالح أيضا سائل بعث بسؤاله يقول: ما هو معنى قول الله تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا؟
6: الشيطان يزين لبني آدم قبائح الأعمال ويحسنها في عين الإنسان، ويظن أنه قد هداه الله للحق وأنه على الصراط المستقيم، فهو يعمل السوء ويرى أن الباطل حق. وقال تعالى في سورة الكهف: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا فهؤلاء قد أضلهم الله، والهداية والإضلال بيده سبحانه وتعالى. قال تعالى: فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات.
5: بارك الله فيكم. يقول أحد المستمعين: أشاهد بعض الناس يتعلقون بأسوار الكعبة، يقول: فهل ورد في ذلك فضل؟
6: هذا فعل يفعله الجاهل ولا يجوز هذا. الكعبة إنما تستقبل في الصلاة ويطاف بها، أما التعلق بها فلا يجوز، ولا يتبرك بالكعبة ولا يمسح منها إلا الركن اليماني والحجر الأسود. الحجر الأسود يستلم ويقبل لأن هذين الركنين على قواعد إبراهيم عليه السلام.
5: أحسن الله إليكم. إحدى الأخوات بعثت بسؤالها تقول فيه: تطول علي حيضتي ولا أعرف متى تنقطع. تسأل بارك الله فيكم، تقول: كيف أصلي؟
6: لا تصلي المرأة ما دام الدم لم ينقطع، والحيض أكثره 15 يوما، والمرأة تميز دم الحيض من لونه ورائحته وكثرته، فإذا استمر أكثر من 15 يوما فإنه يجوز لها أن تغتسل وتتلجم وتصلي وتصوم.
5: أحسن الله إليكم. معالي الشيخ صالح أيضا هذا السائل يقول: ما معنى الأعمال بالخواتيم؟
6: العمل بالخواتيم أي عند الموت، ما يموت عليه الإنسان، إن مات على الخير فهو من أهل الخير، وإن مات على الشر فهو من أهل الشر. قال صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينها وبينه إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها.
5: بارك الله فيكم. من الأسئلة التي وصلت إلينا عبر جوال البرنامج، هذا السائل يقول في سؤاله: ما هو واجب المسلم تجاه جاره؟
6: حقوق الجار حقوق عظيمة في الإسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يؤكد على عظم حق الجار وأهميته، وأوصى الله عز وجل في كتابه بالجار، قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وقال صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه.
5: بارك الله فيكم. شيخ صالح، من الأسئلة أيضا التي وصلتنا، هذا السائل يقول في سؤاله: هل تضاعف السيئات في مكة؟
6: الأدلة الشرعية دلت على أن الحسنات تضاعف في الزمان الفاضل والمكان الفاضل، وأما السيئات فإن أهل العلم قالوا إنها لا تضاعف من ناحية العدد، ولكنها تضاعف من ناحية الكيفية، فالعدد لا يتضاعف، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. الواجب على المسلم أن يستحي من الله حيث لا يرتكب السيئات في الأوقات والأماكن الفاضلة.
5: بارك الله فيكم. سائل شيخ صالح بعث بسؤاله يقول: مات والدي ولم يحج، يسأل عن حكم من مات ولم يحج بسبب مرضه، ما هو الواجب فعله تجاه ذلك الميت؟
6: هذا لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يكون في حياته يستطيع الحج ببدنه وماله، فهذا يجب على ورثته أن يخرجوا من ماله لمن يحج عنه لكونه لم يؤدي الفريضة التي مات وهو يستطيع أداءها. والحال الثانية وهي: ما إذا كان الميت فقيرا لم يستطع الحج، أو كان شيخا كبيرا لا يستطيع الحج وهو حي، فهذا لا يجب الحج عليه. ولكن المشروع لأولياء مثل هذا الشخص كابنه وبنته أن يحجوا عنه.
5: بهذه الإجابة نصل إلى نهاية حلقتنا، مع شكرنا وتقديرنا لضيفنا مع الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للفتوى، والذي أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. يتجدد اللقاء بكم بإذن الله تعالى في لقاء آخر قادم. حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد بن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
3: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك، ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ينفع الميت بعد موته، الدعاء له، الصدقة عنه، الحج عنه، العمرة عنه، قضاء دينه، قضاء نذره، قضاء الصوم الواجب عنه.

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

حديث نبوية موزونة بميزان الحكمة، وعبارات خرجت من مشكات النبوة لتنير دروب الحائرين. موعد أسبوعي لا يفوت مع زاد إيماني متجدد في رحاب السنة، يصحبكم فيه الشيخ محمد صالح باجعالة في جولات ماتعة بين دفتي الحديث النبوي الشريف، يستخرج لكم لطائفة ويبسط لكم معانيه. موعدكم كل أربعاء الساعة 21:00، وتعاد الحلقة يوم الخميس بنفس التوقيت عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فكلام النبوة عز لمن تمسك به. كونوا على التردد 88.9 FM.

0: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: من أذكار المساء.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا حي يا قيوم، بك نستغيث، فأصلح لنا شأننا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شر أنفسنا وشر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء لك بذنوبنا فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين.
0: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: من أذكار المساء. إعداد وتقديم
3: فيصل بن جذيان العتيبي.
1: إخراج عبد الله بن شويش الشويش.

0: الحديث السابع والعشرون. الحديث السابع والعشرون عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. فقال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن، رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. تردى أي رمى بنفسه من الجبل أو غيره فهلك، ويتوجأ بها أي يضرب بها نفسه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يخنق نفسه يخنقها في النار، والذي يطعن نفسه يطعن نفسه في النار، والذي يقتحم يقتحم في النار. رواه البخاري. وعن الحسن البصري قال: حدثنا جندب بن عبد الله في هذا المسجد فما نسينا منه حديثا، وما نخاف أن يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كان برجل جراح فقتل نفسه، فقال الله: بدر عبدي بنفسه، فحرمت عليه الجنة. وعن أبي قلابة رضي الله عنه أن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أخبره بأنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملك، ولعن المؤمن كقتله، ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله، ومن ذبح نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه، ولفظه: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المرء نذر فيما لا يملك، ولاعن المؤمن كقاتله، ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقاتله، ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله بما قتل به نفسه يوم القيامة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

والعين لم تسمع ولم تره ولم يدر في قلوب الخلق ما فيها فيا لها من كرامات إذا حصلت ويا لها من نفوس سوف تحويها.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
1: ثمرات الأوراق، ثمرات الأوراق مما رق وراق وعذب وفاق، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب، قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب الموائد، تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنا وطلال الزايدي، إخراج خالد الزهراني.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ثمرات الأوراق. أحييكم أنا طلال الزايدي من خلف المايك، ومن الإخراج مصطفى مستنطق. نحييكم في هذه الحلقة والتي نتمنى أن تقضوا معنا أجمل وأمتع الأوقات.
1: ثمرات الأوراق.
2: مستمعي الكرام، في هذه الحلقة سيكون لدينا وقفة مع آية من كتاب الله تبارك وتعالى، وهي تتحدث عن مخلوق من مخلوقات الحق سبحانه وتعالى. هذه الآية: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. سنتحدث عن هذه الآية وبعض اللطائف والفوائد الموجودة فيها، ثم سنعرج على الحديث حول موضوع العسل والتداوي به، ثم سيكون لدينا في الجزء الثالث من هذه الحلقة أيضا حديث عن بعض الكتب التي ألفت في الطب النبوي، مجموعة من الكتب. طبعا كل هذه المحاور نطرحها على ضيفنا الدائم في هذا البرنامج، الشيخ محمد المهنا، الداعية والباحث والقانوني. الشيخ محمد، حياك الله ومرحبا وسهلا.
3: حياك الله وبياك.
2: الله يحييك. كما أشرت شيخ محمد في هذه الآية التي سنتحدث عنها، وأوحى ربك إلى النحل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآية آية من سورة النحل، وسور القرآن تسمى بأدنى ملابسة كما يقول العلماء، فربما يؤخذ اسم هذه السورة من آية أو من قصة أو من لفظة. فهنا سمى الله عز وجل هذه السورة باسم النحل، مع أن السورة مشتملة على أشياء كثيرة، هي تعتبر أو تعد من السور الطوال أو الأقل من الطوال، لكنها على مستوى القرآن سورة طويلة جدا. سماها العلماء بسورة النحل، وهل هي تسمية تسمية القرآن، هل هي توقيفية أو ليست توقيفية، هذه مسألة أخرى. وأيضا سميت بسورة النعم، لأن الله عز وجل امتن على خلقه في هذه السورة بنعم كثيرة.
2: يعني هذا يقودنا الحديث أنه زي كذا في سور في القرآن، البقرة، العمران، هل لأنه ذكر فيها بقرة ولأنه ذكر فيها العمران؟
3: نعم،
2: وهنا النحل.
3: نعم، هذه سبب التسمية، أنها ذكرت فيها.
2: وفي
3: هذه السورة الله عز وجل امتن أو ذكر فيها كثيرا من النعم، مثل والله أخرجكم من بطونكم لا تعلمون شيئا، والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، والله خلق لكم. فسميت سورة النعم، والاسم المعروف المتداول سورة النحل. هنا في قول الله عز وجل: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. الآية هذه أستطيع أن أقول إن العلماء تكلموا فيها ببسط كثير.
2: جميل.
3: وجعلوها مدارا لمباحث كثيرة، مع أنها آية ليست من الآيات الطوال، يعني هما آيتان متوسطتان، لكن من تدبرهما رأى فيهما العجب. فأول ما يتحدث العلماء إذا تحدثوا في تفسير هذه الآية عن قول الله عز وجل: وأوحى ربك. الذي يعرفه الناس أن الوحي
2: الأنبياء.
3: يقول الأنبياء للمرسلين كقول الله عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. والآيات كثيرة جدا التي فيها هذا المعنى، وهي الوحي الذي ينزله الله عز وجل على أنبيائه ورسله.
2: يعني كأن الوحي مخصوص في فقط في الأنبياء،
3: هذا هو المتبادر. وأيضا هذا هو المعنى الأشهر والأعم والأكثر الذي هو الوحي الشرعي. عندنا وحي آخر وهو الوحي الكوني، والوحي الكوني هو وحي الله عز وجل للكائنات، كوحيه إلى الأرض في سورة الزلزلة: يومئذ تحدث أخبارها، يعني الأرض تحدث أخبارها بأن ربك
2: أوحى لها.
3: هل نزل عليها وحي أمر؟ لا، لم ينزل إليها، وإنما سخرها الله عز وجل وأمرها أمرا كونيا ففعلت. وكذلك هنا في قول الله عز وجل: وأوحى ربك إلى النحل، يعني ألهم ربك النحل. النحل مسخر، خلق من خلق الله، ألهمه الله تبارك وتعالى بأن يفعل كذا وكذا، وغير ذلك كثير. الآيات في هذا المعنى كثيرة، والمعنى كما ذكرت لك قبل قليل أن الله عز وجل أوحى إلى النحل، يعني ألهمها أن تتخذ من الجبال بيوتا. هذا النحل سيكون منه فائدة ومصلحة كبيرة جدا للناس.
2: هل هذا الوحي نقدر يعني قريب من معناه الذي خلق فسوى وقدر فهدى،
3: الذي قد أعطى كل شيء خلقه ثم هدى؟ وهذه لا شك أنه نوع أعم من هذا، وهو قريب منه. لكن هنا أوحى الله عز وجل وحيا إلهاميا خاصا ببعض الأشياء.
2: جميل.
3: فمنها هذا
2: اللي هو طريقة معاشة، وين تسكن.
3: نعم. الآن مع تسلسل الآية ومعرفة بعض أسرارها سيأتي شيء يجعل الإنسان إذا قرأ آخرها إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون قال فعلا سبحان الله، هذا ينبغي أن يتفكر فيه. فأول شيء أن الله عز وجل قال أن اتخذي من الجبال بيوتا، يعني المساكن التي تتخذينها اتخذيها من ثلاثة أشياء: من الجبال، ومن الشجر، ومما يعرشون. العروش هي الأماكن المرتفعة، مباني مهيئة، سواء مباني الناس، لأنك أحيانا تشوف خلايا بنت، يعني نحل بنى خلايا على بيوت الناس، تكون مثلا في مكان مهجور فتأتي إليه وتأوي إليه وتتخذه سكنا. وأيضا مما يعرشون، يعني مما يهيئون ويبنون للنحل،
2: كما يفعلون الآن النحالين.
3: أي نعم، الناس يحطونه في أماكن معينة لكي تبني عليه، فكأن الناس هم الذين هيئوا له. فعندنا الآن شيئان من صنع الله عز وجل لا علاقة للإنسان فيه، التي هي الجبال.
2: في الجبال صح.
3: والشجر أيضا، تجاوي في الشجر وأيضا على أغصان الشجر. بالمناسبة يعني معليش، أحيانا مداخلاتي يعني قيمة، وأحيانا دون ذلك، أنا وجدت قريبا جدا في بيتي شجرة فوجدت خلية نحل مكتملة، ما علمت عنها إلا بعدما اكتملت وصار فيها العسل، وصورتها وبعثتها إلى أحد النحالين، قلت ماذا نصنع بها؟
2: والنحل حولها طبعا موجود،
3: مكتملة النحل والخلية والعسل فيها، سبحان الله العظيم. فهذا قول الله عز وجل.
2: استويت فيها؟
3: ليست في مزرعة، هي في البيت.
2: ولما نقلت المزرعة ولا المكان ثاني؟
3: هذا عش الدبابير، هذا ما ينبغي أن يدخل. فالشاهد أن الله عز وجل أوحى إلى النحل أن اتخذي من الجبال ومن الشجر ومما يعيشون. طيب، كل شيء في القرآن يعني إن صحت العبارة محسوب. محسوب، ما كل لفظة تقدم أو تؤخر أو تزاد أو تنقص أو تكثر أو تقلل، إنما هي كانت لحكمة الله عز وجل يريدها. فإذا قال الله عز وجل مثلا: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. لماذا قدم الإناث هنا مع أن الناس دائما في العرب
2: تريد الذكور،
3: ودهم بالذكور صح. في البداية، لأن الله عز وجل لما رأى أن الناس قد يكون هذا من الحكم أن الناس يريدون الذكور فخم من أمر الإناث،
2: فبدأ بهن،
3: بدأ بهن. والله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبدأ بما بدأ الله به لما رقى على الصفا، فأي شيء يبدأ الله به انظر فيه في حكمة. هنا أيضا في حكمة، قال الله تبارك وتعالى أن اتخذي من الجبال بيوتا، ما قال من الشجر ولا مما يعرشون، وإنما بدأ بالجبال. طيب نأخذ من هذا أن عسل الجبال أنه أحسن وأقوى وأطيب وأنفع وأجود
2: من لأنه بدأ به.
3: أي نعم. طيب الواقع يقول ذلك،
2: أظن ذلك، أنا لست نحالا.
3: أحسنتم يا سلام، الذي يجيب جوابا لا جزم فيه لأنه لا تخصص له، هذا إن شاء الله من كمال عقله. أرجو الله يجعلني وإياكم من ذلك،
2: آمين
3: من أولئكم. فأنا الحقيقة بحثت في هذه المسألة بحث يسير، وأفادني أحد المهتمين فقال نعم مراتب جودة العسل في التصنيف العلمي يأتي العسل الجبلي في المرتبة الأولى بلا منازع، ثم يليه العسل البري البعيد عن المدن والقرى، والثالث عسل المرعى وهو عسل المزارع والقرى وهو أقلها. إذن لما يقول الله عز وجل
2: من الجبال
3: هذا أحسن شيء، ثم من الشجر هذه أشجار البوادي وأشجار الأودية وكذا، ثم مما يعرشون مما يكون في قرى الناس وفي بيوتهم وفي مناحلهم وفي، فهذا قد يكون أقل ولكنها كلها فيها خير. لذلك قال الله عز وجل يخرج من بطونها شراب فيه شفاء للناس.
2: ويمكن سبحان الله يعني غالبا التي تعيش في الجبال هناك خليني أقول لك مجموعة من المميزات، يمكن صفاء الجو،
3: نعم،
2: توفر بعض النباتات اللي
3: والبعد عن مخالطة الأشياء الكيميائية إيه مثلا ممكن. أو نفايات الناس أكرمك الله ما أشبه ذلك. فقال الله عز وجل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات، يعني تنقلي من زهرة إلى زهرة ومن شجرة إلى شجرة ومن ثمرة إلى ثمرة فاسلكي سبل ربك ذللا. يقول يعني ما معنى فاسلكي سبل ربك؟ يعني تنقلي من مكان إلى مكان، جعل الله لك الطرق وطريقة الطيران سهلة رهوا لا. ولذلك فعلا تجد أسراب أحيانا النحل إذا طارت فيه انسيابية وفيها جمال وفيها سهولة في التحرك، فإن النحلة لا تؤذي كما تؤذي مثلا أكرمك الله الذبابة
2: نعم.
3: تؤذي من آذاها من دخل عليها، لكن أن تكون تهاجم أو تؤذي أو
2: لأن هي منصرفة عندها عمل.
3: إيه نعم. وأيضا بعض العلماء قال إن كلمة فاسلكي سبل ربك يعني أسلكي الطرق، اذهبي يمينا ويسارا وتعالي واذهبي، ففيه انسيابية في الحركة، الحركة هذه تجود العسل. وكلمة فاسلكي سبل ربك ذللا، كلمة ذللا يعني مذللة، يعني الله عز وجل يقول إن هذه النحل، طبعا فيه معنيان، بعضهم يقول ذلل يعني النحل ذلل يعني مذللة، الآن هي عندها يعني
2: ما تدافع بها عن نفسها،
3: عندها ما تدافع بها عن نفسها، بل بل بل لا يستطيع الإنسان لو هاجمته لا يستطيع أن يصمد لها، ومع ذلك تطيعه كما قال الله عز وجل في شأن الأنعام وذللناها لهم.
2: لذلك أنا أشوف بعضهم فقط يجيب يعني مجموعة أعواد يابسة ويشب النار فيه،
3: نعم،
2: ويقترب منها ويقول كأنه
3: نعم.
2: يقول كذا يسكن،
3: نعم،
2: خلاص وتقدر تأخذ عسله،
3: نعم. فهذه التذليل هو تسخير من الله عز وجل، كما قال الله عز وجل عن الأنعام وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون،
2: يعني لو لم يذللها الله للإنسان، نعم، لما استطاع أن يقترب من هذا العسل.
3: يعني نعم. وأيضا مثلا في هذه في آية وذللناها لهم يتكلم عن الجمال، الجمل كبير جدا وصعب جدا، فلو توحش ما استطاع أحد أن يقف،
2: ومع ذلك يقود الطفل الصغير بخطامه،
3: يقوده ويركبه ويضع عليه ويتعبه ويدئبه ولا هذه تسخير من الله تبارك وتعالى الله. نعم. قال فاسلكي سبل ربك ذللا. ثم أخبر الله تبارك وتعالى الناس فقال يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه. هذه النحل ربما تضع عسلا الذي هو الشراب، الشراب هنا هو العسل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل لما شكى بطن أخيه، قال إن بطن أخي قد استطلق، أو قال اسقه عسلا، ما قال أطعمه عسلا، فهو شراب. فهو شراب. قال عز وجل يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه. هذا الواقع الآن، السدر تجد أنه بني مائل إلى الحمرة، الطلح تجد مائل إلى السواد، يسمون عسل المجرى مائل إلى البياض، يعني يكون أبيض أبيض تام. وهكذا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه،
2: مع أنه نفس النحلة، فمرة تنتج لك هذا اللون ومرة هذا اللون ومرة على حسب ما ترى عليه.
3: سبحان الله العظيم. فقال الله عز وجل يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. وكما ذكرت لك قبل قليل إن كل لفظة في القرآن لها فائدة. ما قال الله عز وجل هو شفاء للناس، وإنما قال فيه شفاء للناس، يعني أنه من الأشياء الشافية، لكنه لا يشفي من كل الأمراض، وهذا معروف عند العالم وعند المتعلم وعند غير المتعلم. الآن ما في أحد يستشفي من مرض السكر
2: بالعسل،
3: صح. بل يجمع الجميع على أنه
2: يضره،
3: أو على الأقل لا ينفعه. بالكثير يقولون إنه لا يؤثر، لا يزيد، لا كذا، لكن ما في أحد يستشافى به. فالله عز وجل قال فيه شفاء للناس، يعني أنه يشفي من بعض الأمراض، أنه يستفاد منه لكثير من الناس، أما أنه لكل الناس فلا. وهنا يعني نعرف الفرق بينه وبين الأشياء التي هي شافية للناس كلهم بإذن الله.
2: مثل
3: مثلا الشونيز.
2: إيه
3: نعم.
2: ما هو الشونيز هذا؟
3: الشونيز قال النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا ما هي الشونيز في الصحيحين. قال من أكل من هذه الحبة الشونيز، المقصود بها
2: حبة السوداء.
3: نعم. ويبدو أن الشونيز لفظة فارسية، لكن العرب عندهم ألفاظ فارسية وإن كانت قليلة. فقال يعني في حديث مثلا عائشة رضي الله عنها تقول خرجنا في سفر ومعنا غالب ابن أبجر، فمرض غالب فقدم من المدينة وهو مريض، فعاده رجل فقال لنا عليكم بهذه الحبيبة السوداء، فخذوا منها خمسا أو سبعا فاسحقوها ثم اقطروها في أنفه بقطرات زيت. في هذا الجانب قطرات وفي هذا الجانب قطرات،
2: بعد طحنها.
3: اي نعم، بعد طحنها
2: وضعها في زيت.
3: اي نعم، لأنها ما تنزل إلا أن تخلط بالزيت. يقول الراوي عن عائشة يقول فإن عائشة حدثتني أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا من السام. قيل وما السام؟ قال الموت. فهي شافية بإذن الله تبارك وتعالى. هنا لاحظ لفظ الحديث إن هذه الحبة السوداء شفاء، هناك في العسل قال الله عز وجل فيه
2: شفاء،
3: للناس.
2: فليس فيه كل الشفاء،
3: وإنما فيه شفاء لأمراض معينة، لناس معينين وهكذا. فقال الله عز وجل فيه شفاء للناس، ثم قال تبارك وتعالى إن في ذلك لآية لقوم وليس لآيات. سورة النحل تشكل على بعض الحفاظ، لأن فيها عدد من الآيات، إن في ذلك لآيات
2: وآية،
3: وبعضها إن في ذلك لآية. وأنا في المرحلة الثانوية في أول ثانوي كان يدرسنا في المعهد العلمي في الرياض رجل جليل، هو الآن من أعضاء الإفتاء في مدينة الرياض، مفتي رسمي في دار الإفتاء بالرياض. مع سماحة المفتي والشيخ صالح الفوزان، لكنه مفتن وليس عضو اللجنة الدائمة. هذا شيخنا في 80 الآن من عمره أو أكثر من ذلك، ضرير، لكن الله عز وجل أكرمه بحفظ القرآن وبالعلم وبالذكاء وبالفطنة، فكان يعلمنا القرآن في المعهد العلمي ويقول لنا فوائد جميلة. سبحان الله، ما ظننت أنه بعد مدة طويلة سأذكرها على الملأ في مثل هذا البرنامج الكريم. يقول: إذا أردت يا طالب العلم، إذا أردت يا طالب العلم أن تضبط إن في ذلك لآية أو إن في ذلك لآيات، فعليك بهذا الضابط السهل، وهو يتكلم عن سورة النحل بالذات وليس كل القرآن. يقول في سورة النحل: كل آية فيها قول الله عز وجل سخر أو وسخر أو مسخرات، لفظ التسخير يعني، فإنها ستكون الختام إن في ذلك لآيات.
2: لآيات، نعم. سخر مسخرة،
3: أي نعم، لفظ التسخير إن في ذلك لآيات، بينما في غيرها من الآيات التي لم يذكر فيها لفظ التسخير فستجدها إن في ذلك لآية.
2: وهذا ضابط مهم جدا،
3: جدا مريح جدا، من ذاك الوقت ولله الحمد ما نسيته
2: ولن تقع في الخطأ.
3: وأيضا والله ما ظننت أني سأقول حتى قبل دقيقة، ما ظننت أني سأقول،
2: وهذه بركة العلم،
3: لكن تذكرته من ومن الوفاء لشيوخنا أن نبث علمهم.
2: الله يعطيهم
3: الآن الصحيح. هو رجل كبير في السن، ولكن ولله الحمد على خير وصحة، نسأل الله أن يزيدهم من العلم والإيمان، وإيانا جميعا آمين. اللهم صل وسلم على محمد.
2: دميل.
3: تسمح لي بس بدقيقة؟
2: يلا.
3: يقول الله عز وجل: إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. هذا عبارة عن تنبيه، لأن الله تبارك وتعالى أخبرنا بهذا النظام الدقيق الجميل والحكم، فلا بد أن نتفكر. ما نمر القرآن فقط، لا، في أشياء تحتاج توقف وتذكر وتدبر وتفكر، ومنها هذا الموضع، وكل القرآن يحتاج إلى تدبر وتفكر.
2: جميل. هو أصلا يعني كان من ضمن الحديث، مدام تحدثنا عن العسل وأثر العسل وموضوع الشفاء، جميل أن نتحدث إذا سمحت لي في حلقة قادمة ولو جزء منها عن بعض الكتب التي تحدثت عن موضوع الطب النبوي وما يتعلق به، فما رأيك شيخنا؟
3: أبرك الساعات يا شيخ.
2: جميل. احنا انا توقعت انه فاصل واحنا وصلنا لنهايه
3: سبحان الله.
2: نهايه الحلقه
3: الحمد لله. اقول نحن مع كلام الله، هذا الله اكبر نعمه.
2: ولا الشيخ محمد المهنا، شكرا لك.
3: سلمك الله.
2: شكرا لمصطفى مستنطق من الاخراج، ومني انا طلال الزادي اجمل وارق التحايا، في امان الله.
1: ثمرات الاوراق، ثمرات الاوراق مما رق وراق وعذب وفاق، من ثمار اشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب، قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب الموائد، تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنا وطلال الزايدي، إخراج خالد الزهراني.
0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أتيت فلا تنتظر الصباح، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. رواه البخاري.
1: أواه كم هزني هذا وأنا
2: يلا ان على ابوك لا حق امك، يلا خذها روح يلا عاد نشوفها على الفيس.

هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم. بيت

0: إيت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله العلي العظيم لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. كما أسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في دقائق معدودة أن يجمعنا جميعا وأحبابنا في أعالي الجنات، وأن يحرم وجوهنا على النيران، وأن يكتب لنا جميعا ولأحبابنا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. ثم أما بعد، ومع موقف جديد من مواقف بيت النبوة، أعرض الموقف ونعيشه روحا ونطبقه واقعا ليكون عملا نقتدي به ونورا نهتدي به. موقف اليوم يا أحباب هو موقف للرسول صلى الله عليه وسلم، بدأه في غزوة خيبر وانتهى به في بيته. الموقف أذكره باختصار. الرسول صلى الله عليه وسلم كان صلى الفجر وانطلق إلى خيبر، كما روى ذلك أنس رضي الله عنه، فيقول صلينا صلاة الغداء، فصلوا صلاة الفجر قريبا من خيبر، فركب النبي صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة، ويقول أنس كنت رديف أبي طلحة، فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في سقاء خيبر. بدأ يستعجل الرسول صلى الله عليه وسلم في بين زقاق خيبر، واستعجل حتى عندما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم خيبر قال: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قالها ثلاثة. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم دخل إلى خيبر، فأهل خيبر كانوا أهل زراعة، خرجوا، يوم خرجوا وجدوا، رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم ورأوا الجيش، فعلموا أن الأمور يعني لا تكاد تكون في أيديهم، فكما قال أنس فأصبناها عنوة. جمع السبي وهم النساء السبايا. هنا جاء دحية رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أعطني جارية من السبي. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: اذهب فخذ جارية. ذهب فنظر إلى الجاريات فأخذ صفية بنت حيي رضي الله عنها. هنا جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: يا نبي الله، أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريظة والنضير، لا تصلح إلا لك. الرسول صلى الله عليه وسلم حينها من باب تكريم المرأة، ومن باب أنها سيدة، ومن باب أنها كما قال سيدة قريظة والنضير، حب إكرامها وإكرام السبايا، فأتى بها وجاء بها. فالرسول صلى الله عليه وسلم بلغ دحية أنه كما في بعض الروايات، كما قال بعض العلماء، أنه اشتراها منه، وروايات قال خذ غيرها، وذلك من أجل أن يعتقها الرسول صلى الله عليه وسلم. وقيل أن الرسول صلى الله عليه وسلم اشتراها وأعتقها ثم طلبها وتزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم. فسئلوا ما هو يعني مهرها، ما كان المهر؟ قال أنس: مهرها نفسها، أعتقها وتزوجها. فعندما أعتق الرسول صلى الله عليه وسلم هنا أكرمها وأكرم مكانتها بين أهلها، ثم تزوجها. حينما تزوجها جاءت أم سليم رضي الله عنها فجهزتها له ليلا، فأهدتها له من الليل،
فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم وقد أعرس عليها. عندما أصبح الرسول صلى الله عليه وسلم، وهنا الذي أقوله الموقف من بيت النبوة، قال: من كان عنده شيء فليجيء به، وبسط نطعا فجعل الرجل يجيء بالتمر، وجعل الرجل يجيء بالسمن. قال: وأحسبه قد ذكر السويق. قال: فحاسوا حيسا فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، الرسول صلى الله عليه وسلم هو القدوة، هو الذي يعلمنا تكريم المرأة، كيف رآها مكرمة بين قومها فكرمها. وأعظم تكريم أن تتزوج الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا يعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا وليمة العرس، وأن الوليمة يولم في الأعراس، ولكن بدون تكلف، بالمتيسر، بالشيء اليسير الذي يستطيعه الإنسان. الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا المشاركة والتعاون، فيقول: من عنده شيء فليأتي به. وجمعوا وأتوا بالحيس، وهو المكون من التمر والسمن والسويق. كان هذا هو الوليمة، وليمة متيسرة. نتعلم في زماننا هذا كيف نيسر في الولائم، ونتيسر في أمور الزواج كلها، ونتيسر في حياتنا، نجتمع سويا سواء جيران أو أقارب من أجل أن نقيم هذه الوليمة. الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا قناعة، كيف الإنسان يقتنع بأقل وليمة، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو طلب أكبر منها لأتي له، لكنه يعلمنا كيف التواضع، كيف اليسر في النكاح، وكيف اليسر أيضا في الوليمة. الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا حتى كيف نتعاون جميعا. هنا قناعة الناس، قناعة المرأة، قناعة الجميع بهذه الأمور البسيطة، وهي الزهد. وما أدراكم ما الزهد؟ هذا الموقف البسيط نتعلم منه في حياتنا دوما. وأختم بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى موقف آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيت

0: إيت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: وأن أتلو القرآن مع القارئ الشيخ ياسر سلامة.
2: سورة الشعراء من السور المئين التي تزيد آياتها على 100 آية، وهي مفتتحة بالأحرف المقطعة. سميت سورة الشعراء بذلك لتفردها من بين سور القرآن الكريم بذكر الشعراء الضالين والشعراء المؤمنين ووصف حالهم. وتمتاز آيات سورة الشعراء بقصرها وقوة ألفاظها. وعند قراءة آياتها ينبغي التنبه للنطق الصحيح لبعض الكلمات والألفاظ التي قد يقع الخطأ في قراءتها. فعند قراءة الآية 18، وهي قوله تعالى:
3: قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين،
2: ينبغي التنبه للنطق الصحيح للفظ عمرك، فيقرأ بضم العين وضم الميم هكذا عمرك، ومن الخطأ قراءته بتسكين الميم هكذا عمرك. وعند قراءة الآية التي تليها، وهي قوله تعالى:
3: وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين،
2: ينبغي التنبه للنطق الصحيح للفظ فعلتك، فيقرأ بفتح الفاء هكذا فعلتك، ومن الخطأ قراءته بكسر الفاء هكذا فعلتك. والفعلة بفتح الفاء هي اسم للمرة الواحدة من العمل، وتستعمل غالبا ليشار بها إلى الفعلة المستنكرة.
1: وأن أتلو القرآن.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM، نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة، صححه الألباني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. رواه مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. أخرجه مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، صححه الألباني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة، حسنه الألباني. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه. قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. متفق عليه.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM، نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: تصبر على ما يقولون وسبح

فاصبر على

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم معلم وقصة. هذه أجمل التحايا من فريق عمل البرنامج، مني محدثكم أحمد دنا، ومن الإخراج زميلي عادل السليهبي.
2: معلم وقصة.
3: لمكة المكرمة مكانة خاصة في قلوب المسلمين، فهي مهبط الوحي على خاتم الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وفيها نزل القرآن الكريم، ومنها انطلقت رسالة الإسلام السمحاء إلى مختلف أصقاع الأرض، مهو أفئدة المسلمين وقبلتهم. وتقع مكة المكرمة غرب شبه الجزيرة العربية في واد من أودية تخوم جبال السرى، تحفه الجبال من كل جانب، ولمكة المكرمة عدة أسماء، من بينها أم القرى والحرم والبلد الآمن والبلد الأمين. أما بكة فهو موضع الكعبة داخل المسجد الحرام، ومكة المكرمة مدينة مقدسة منذ أيام سيدنا إبراهيم وفي أيام الجاهلية وفي الإسلام، وفيها أقدس مكان للمسلمين وهي الكعبة في بيت الله الحرام، قبلة المسلمين في صلواتهم بشتى أنحاء العالم. ولمكة المكرمة ثلاثة مداخل رئيسية، هي المعلى وتعرف باسم الحجون، والمسفلة والشبيكة. والمعلى هي كل ما ارتفع عن مستوى أرض المسجد الحرام، والمسفلة هي كل ما كان أسفله. نرحب بضيف البرنامج الدائم الدكتور فواز بن علي الدهاس، حياكم الله بابندر.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أنتم ومستمعينا الأفاضل.
3: دكتور، اليوم نتحدث عن أحياء مكة، وأيضا نبدأ بأسماء مكة في القرآن الكريم، ومن ثم نعرج على هذه الأحياء القديمة، ولنا وقفات كثيرة عندها، ولا بد من تأصيل بعض المسميات كما ذكرتم لنا قبل بداية البرنامج.
4: أولا بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الكريم، مكة هي وادي إبراهيم.
3: نعم.
4: ها؟ ربنا إني أسكنت من ذريتي بوادي غير زرع، فاجعل أفئدة من الناس. فمكة هي وادي إبراهيم الذي يشقها من المنتصف، من الشمال كثير من أبناء مكة يجهلوا وادي إبراهيم، يحسبه أنه من الحرم وجهة الجنوب، ولكنه يبدأ من الشرائع من الشمال. وتحفه الجبال من الناحيتين، من الشرق والغرب، وكلما أقبل على مكة كلما أخذ له مسمى، وكلما ضاقت به الجبال، حتى تكون أضيق نقطة لهذا الوادي ما بين قعيقعان وجبل أبي قبيس اللي هو الصفا والمروة. وهذا يعني هذا الانحدار من أعالي الوادي إلى أسفلها، ولهذا أقول كما تفضلتم حي المسفلة، أسافل مكة يعني أسافل وادي إبراهيم. لا الحقيقة إنه يعني أنت جذبت يعني مشاعري عندما تتكلم عن يعني تأصيل المسميات، وهذا شيء ضروري. لكن قبل ذلك نتحدث عن هذه المدينة المباركة التي تعددت أسماؤها في القرآن الكريم.
5: نعم.
4: وهذا من شرف هذا المكان وقدسية المكان ويعني مكانته سواء الدينية أو عند المسلمين في أنحاء الأرض. ولا شك طبعا أخي الكريم أن هذه كثرة أسماء تدل على شرف المسمى وعظم يعني المكان الذي تسمى به وعلو المكانة. فيقول الإمام النووي رحمه الله: اعلم أن كثرة الأسماء تدل على عظم المسمى كما في أسماء الله تعالى وأسماء رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا نقارن هذا بذاك. ولم تنل، شوف هنا من قراءاتنا لكتب التاريخ، لم تنل أي بلدة في العالم في خريطة العالم من الأسماء مثل ما نالته مكة المكرمة في كثرة أسمائها، وذلك لأنها أشرف وأقدس بقعة في الدنيا. وكتب التاريخ طبعا المكية مثل الأزرقي مثل الفاكي مثل الفاسي مثل بني فهد وغيرهم يعني ذكروا هذه الأسماء. ومن الثابت من أسمائها أنها مكة.
5: نعم.
4: يقول المولى تبارك وتعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة. فمكة مذكورة في القرآن الكريم.
5: نعم.
4: هذه الآية تشير إلى حكمة المولى تبارك وتعالى في صرف كفار قريش عن محمد بن عبد الله. ولهذا طبعا يمكن احنا تطرقنا في في في حلقة ماضية عندما جاءت قريش وأرادت أن تؤذي رسول الله في حدودها وأعلام مكة، لأنه كما قلنا في حلقات مختلفة من عظم مكة أن الذي حدد نطاقها العمراني رب البشر. أي مدينة في الدنيا من يحدد نطاقها؟ تمتد يمنة ويسرى شمالا وجنوبا يحددها الناس وكذا، إلا مكة. لو خرجت عن حدود الشرعية التي جاء بها جبريل عليه السلام من المولى تبارك وتعالى وأشار إلى إبراهيم بوضع هذه الأعلام على جبال مكة وعلى أوديتها حتى تحددها. طبعا يقول ابن كثير في تفسير الآية التي ذكرناها قبل قليل، هي يعني أن مكة المكرمة قرية. ويقول ابن كثير أيضا في تفسير الآية: هذا امتنان من المولى تبارك وتعالى على عباده المؤمنين حين أيد المشركين عنهم أو أبعد المشركين عنهم فلم يصل إليهم منهم سوء. فسر اللغويين مكة من المك من قولهم: امتك الفعيل ضرع أمه إذا مصه مصا. وقيل بأنها تمسك بالجبارين أي تذهب نخوتهم، والمكاء هو التصغير، لأن العرب الجاهلية كانت تقول: لا يتم حجنا حتى نأتي مكان الكعبة فنمك فيه، أي نصفر صفير المكاء، يعني من عادات العرب. انظر إلى قوله تعالى: وما كانت صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديع، يعني أصوات وغلبة كذا. ولهذا ربما يعني اتخذت هذا الاسم من ذاك. ولهذا يعني نجد أن قريش عندما أرادت أن تؤذي رسول الله عليه الصلاة والسلام وحركت هذه الأعلام من فوق رؤوس الجبال، جاءها من القبائل الأخرى قالت: يا بني قريش، والله ما احترمتكم الدنيا والعالم حول هذه المدينة إلا لأنكم في مكة، وقد ميزها الله عن غيرها من المدن بهذه الأعلام. فوالله أنتم عندما أخلفتم هذه الأعلام من فوق الجبالها لإذاء رسول الله، والله لن تهابكم العرب ولن تقدسكم العرب، لأن كانت عندها كما قلنا في حلقات مختلفة أن كانت عندها رحلة شتاء وصيف تنطلق من جنوب من مكة إلى شمالها إلى جنوبها، ولا يتعرضهم أحد لأن يحترمونهم، يحترمون قبيلة قريش من كونهم من مكة المكرمة. طبعا يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه كانت قريش تطوف في البيت عراة يصفقون ويصفرون، وكانت ذلك طبعا في ظنهم أنها عبادة، وهو طبعا من الأعمال الجاهلية في ذلك الوقت. أما الاسم الآخر لمكة فهي بكة. يقول المولى تبارك وتعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، ومكة وبكة بمعنى واحد. وقال بعض المفسرين إن بكة موضع البيت، يعني موضع إيش؟ الكعبة.
5: نعم.
4: ومكة سائر المدينة.
5: نعم.
4: طبعا وبكة مشتق من البكة والازدحام أيضا.
5: نعم.
4: وسميت بكة لازدحام الناس في موضع طوافهم حول الكعبة المشرفة. وفي الآية الكريمة السابقة إرشاد إلى أن البيت في مكة هو أول بيت وضع للناس للعبادة، أي لعموم الناس لعبادتهم ونسكهم. وأيضا تسمى البلد.
5: نعم.
4: في قوله تعالى لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. وقد أجمع المفسرون على أن المقصود بها مكة.
5: نعم.
4: بمعنى أن المولى تبارك وتعالى أقسم بالبلد الحرام الذي أنت فيه يا محمد لكرامتك على وحي لك، فما صنعت فيه شيء فأنت بحل، وفي ذلك ثناء على النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنك غير مرتكب في هذا البلد ما يحرم عليك.
5: نعم.
4: ارتكابه معرفة بك بحرمة هذا البيت ومكانة البيت عند المولى تبارك وتعالى. ولهذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه أحل له يوم دخل مكة أن يقتل من يشاء، فقتل ابن خنطل وغيره، فقال علي لم تحل لساعة من نهار وهي محرمة حتى قيام الساعة. فإيش عظمة.
5: نعم.
4: هذه العظمة لمكة المكرمة.
5: الله أكبر.
4: طبعا ورد أيضا عن لسان إبراهيم الخليل عليه السلام وعلى نبينا أتم التسليم في قوله تعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وقوله تعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم. أنت في مكة المكرمة أخي الكريم تجد أن الأرزاق تأتي إليها من كل حلب وصوب، يعني نحن أبناء مكة نشعر بهذا، يعني تأتي الفواكه لا تنقطع عنها بينما هي لها مواسم معينة، لكنها تجدها في مكة على مدار السنة.
5: نعم.
4: يعني بالعكس أنك قد تجدها في الطائف أغلى سعرا منها في مكة، في مكة هي أخص يعني أرخص منها في أي مكان.
5: نعم.
4: فيقول طبعا في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها بمثل ما دعا به إبراهيم لأهل مكة.
5: جميل. نستأذنك دكتور فواز والمستمعين الكرام في الذهاب إلى فاصل، ثم نعود نستكمل حديثنا عن أحياء مكة المكرمة.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى.
2: معلم وقصة.
5: حياكم الله مستمعين الكرام مرة أخرى في برنامجكم معلم قصة. أرض بها البيت المحرم قبلة للعالمين، له المساجد تعدل وبه المشاعر والمناسك كلها، وإلى فضيلتها البرية ترحل، والمسجد العالي المحرم والصفا والمشعران لمن يطوف ويرمل، حرم حرام أرضها وصيودها، والصيد في كل البلاد محلل، وبها المقام وحوض زمزم مشرعا، والحجر والركن الذي لا يرحل، وبمكة الحسنات ضوعف أجرها، وبها المسيء عنه الخطايا تغسل.
3: نرحب مرة أخرى بضيفنا الكريم الدكتور فواز. دكتور فواز، كنا نتحدث قبل الفاصل عن مسميات مكة في القرآن الكريم، نستكمل هذا الحديث العذب معكم حول هذه المسميات.
4: طبعا احنا تحدثنا عن ثلاثة مسميات،
3: نعم.
4: الآن المسمى الرابع هي البلدة،
3: نعم،
4: وذلك في قول المولى تبارك وتعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة التي حرمها. ها؟ يعني هنا طبعا الـ يقول الإمام القرطبي يعني مكة، البلدة يعني مكة،
3: نعم،
4: التي عظم الله حرمتها، أي جعلها حرما آمنا لا يسفك فيه دم، ولا يعظم فيها أحد، ولا يصاد فيها صيد، ولا يعرض فيها شجرة. يعني شوف العظمة لهذه البلدة، يعني الطير آمن،
3: نعم.
4: ولهذا احنا نلاحظ الآن يعني الحمام الحرم في الشوارع وفي الأحياء وفي الأزقة، يعني يمر الناس من حوله وهو يذهب عنهم يمنة ويسرة،
3: نعم،
4: لا يخشى انه احد يعني يؤذيه وكذا،
3: نعم.
4: وكذلك الشجر، يعني في الأساس انه لا يعرض شجره ولا يقص يعني أقصانه، لأنه أي حرمتها من حرمة هذا البيت،
3: نعم. الله أكبر.
4: وأشياء كثيرة يعني لو نبغى نتطرق لها، يعني مكة كل شيء فيها من من من من بشر وشجر وجماد وحجر وكذا كله آمن فيها. من أسمائها الأخرى أم القرى،
3: نعم.
4: شوف وقوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها.
3: الله،
4: هنا نقطة مهمة، ومن حولها، وكأنه يشير إلى أن مكة صرة الأرض.
3: الله،
4: يعني وهذا طبعا أظن تحدثنا في حلقات،
3: نعم،
4: ماضية،
3: نعم،
4: أن هناك كتاب يعني تحدث أو بعنوان مكة صرة الأرض لأستاذي حقيقة أحمد سيد دراج عليه رحمة الله، وأثبت بدراسات علمية عن فعلا أن مكة هي صرة الأرض، وهي من الكرة الأرضية كالصرة من جسد الإنسان.
3: الله الله الله،
4: وهذا شيء يعني عجيب. يعني وكذلك قوله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه لتنذر أم القرى ومن حولها. الخطاب موجه طبعا إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام، وفيه كما أوحينا إليك من قبلك، يعني من الرسل من زمن إبراهيم عليه السلام. إحنا لو تخطينا العصر النبوي إلى عصر إبراهيم، نجد أن إبراهيم جاء عندما أمر بأن يأتي بزوجته وابنه إلى مكة المكرمة، جاء بها ومكة خالية ليس فيها أحد. شوف هنا النقطة المهمة جدا، مكة ما فيها لا إنس ولا بشر، يعني لا بشر ولا حيوان ولا طائر ولا شيء، منطقة يعني خلاء. جاء بهاجر وموسى ووضعوا مكان البيت،
3: الله الله،
4: وعاد مرة أخرى. وهذه قصة تحدثنا عنها، وتمشي وراء وتقول: لمن تتركنا يا إبراهيم؟ وهو لا ينظر إليهم، وإنما خشية ولو نظر إلى زوجته وابنه تأخذه الشفقة والعطف. ولكن عندما تعبت من السؤال قالت: يا إبراهيم، الله أمرك بهذا؟
3: نعم.
4: هو اللي قال لك جبنا في هذا المكان؟ فالتفت إليها وقال: نعم. قالت: اذهب، فلن مدام كذا اذهب فلن يضيعنا الله. فهنا طبعا، وهذه طبعا دليل واضح على أن يعني مكة، ولهذا حتى إبراهيم في قوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد،
3: نعم،
4: يعني القواعد قبل إبراهيم. شوف هنا النقطة مهمة جدا،
3: نعم.
4: يعني مكة وضعت الكعبة فيها منذ عهد بعيد، وعندما أمر إبراهيم ببناء البيت رفع القواعد الموجودة أساسا. طبعا ذهبت رواية كثيرة في من هو أول من بنى البيت، طبعا الروايات كثيرة، قيل الملائكة وقيل آدم وقيل وقيل أقوال كثيرة، لكن تدل كلها على أن البيت قديم قدم الأرض وقدم الإنسان.
6: نعم.
4: ولهذا طبعا سميت أم القرى لأن كل القرى في الكرة الأرضية تتجه إليها في العبادة.
6: الله الله الله.
4: وكمان يقال في التفسير أن الأرض دحيت من تحتها.
6: نعم.
4: أن الأرض قد دحيت من تحتها، وأن القرى التي كلها تتبع مكة المكرمة، ولا دل على ذلك من توجههم في الصلاة والعبادة. من الأسماء الأخرى أنها سميت القرية، وذلك في قوله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا. الله أكبر، كيف يأتيها رزقها؟ منطقة يعني جدباء صحراء لا ماء فيها ولا نبات، ولكن يأتيها الرزق. وهذا يعني عاشه الناس آباءنا وأجدادنا وعرفوا هذا الشيء، ولا زلنا نعيشه نحن. كما قلت في بداية الحلقة أنك تأتي للفواكه في غير موسمها تجدها في مكة، بل إن تجدها في مكة أرخص من منابعها من موطنها الأصلي. وهذا يعني من من من من يعني تفرد مكة بهذه الصفات. فيقول ابن كثير الآية الكريمة:
7: ستلوح بيارق أفراح،
8: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
9: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلال
10: سلوى القلوب.

0: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
1: وتزيد بإيمانك قدرا.
2: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
3: سلوى القلوب.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم.

أنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض

قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عنك.

هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم.

ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم

أولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله

جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم

فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين

فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة

في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. بسم الله الرحمن الرحيم.

نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم

ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر.

صَفًّا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة

بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها

مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه

فيها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت.

وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين.

0: صدق الله العظيم.
1: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم، والتي نبث موجاتها من استوديوهاتنا بحضرموت. تستمعون لنا وعلى مختلف منصات التواصل الاجتماعي على الإنترنت، حيث تتجلى عظمة الكلمة وتسمو

السكينة والطمأنينة والعمل هي عنوان بثنا لهذا اليوم، كما يصاحب يومنا برامج متنوعة تلامس أذواق كافة المستمعين وتجاوب على تساؤلاتهم، منها شرحا لأحكام بعض الآيات الكريمة وتفاسير مفرداتها ومقتطفات من بساتين أحاديث رسولنا الكريم، كما أننا نبحر في وقفات تأملية وبرامج في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث الاهتمام بالفكر والاجتماع والاقتصاد تأخذ حيزا كبيرا من برامجنا، فتابعونا وكونوا معنا، نسأل الله أن نوفق في رضاكم. والآن نترككم مع تلاوة خالدة، استماعا طيبا. هذه إذاعة ذكركم للقرآن الكريم.

الأذكار الواردة في اليوم والليلة مما يقال عند الصباح والمساء. عند الصباح يقول:

0: الله الرحمن الرحيم.
1: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذ

0: قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي. أذكار الصباح. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء. الصباح
1: أصبحنا وأصبح

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
1: بسم الله

وفي الأرض

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الهادي البشير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم معلم قصة. هذه أجمل التحايا من فريق عمل البرنامج، مني محدثكم أحمد دنة، ومن الإخراج زميلي عادل السليهبي.
2: معلم وقصة.
3: شوقتنا الآثار للأعيان وأثارت كوامن الأشجان، رب حرف أغناك عن صفحات، رب رمز كفاك عن تبيان. ولكم في مدينة المصطفى من ذكريات تفيض بالإحسان، ربما شاقت النفوس إلى الماضي وما فيه من جليل المعاني. أول عاصمة في تاريخ الإسلام وثاني أقدس الأماكن لدى المسلمين بعد مكة، إليها هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم قادما من مكة بعد الأذى الذي لاقاه مع المسلمين من زعماء قريش، وفيها بنى أول مسجد ويضم قبره الشريف. الحجرات جمع حجرة، كالغرفات جمع غرفة، والحجرة الرقعة من الأرض المحجورة بحائط يحوط عليها، والمقصود من الحجرات الشريفة هنا البيوت التي كان يسكن فيها النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته أمهات المؤمنين. نرحب بضيف البرنامج الدائم الأستاذ مهدي بن جابر الفاهمي، حياكم الله أستاذنا الفاضل.
4: أهلا وسهلا ومرحبا بك أخي الأستاذ أحمد وبفريق العمل وبالمستمعين والمستمعات.
3: نتحدث اليوم عن الحجرات وبيوت الصحابة، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. حدثنا عن هذه الحجرات وبيوت الصحابة.
4: الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه. قد سمعنا هذه المقدمة الرائعة الجميلة منك أخي الأستاذ أحمد، ونستعرض هذه الحجرات. وحين نتكلم عن هذه الحجرات التي هي منازل خير نساء العالمين، نساء محمد صلى الله عليه وسلم، أمهات المؤمنين التي سبقنا بالفضل رضي الله عنهن جميعا، فإن الكلام عن بيوت زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي ألا يتطرق الذهن إلى أنه بيت بالمصطلح الحالي من عدة غرف ومن مرافق ومن اتساع، وإنما هو عبارة عن حجرة غرفة واحدة بمقاييس زماننا هذا لا تتجاوز 3.5 متر إلى 4 متر، وأمام هذه الغرفة مقر صغير، ممر صغير لا يتجاوز 1 متر، ففيه باب خارجي وباب داخلي. كل حجرات نبينا زوجات نبينا صلى الله عليه وسلم 9 هذا شأنهن، باعتبار أن خديجة رضي الله عنها في مكة عاشت وماتت رضي الله عنها. هذا البناء البدائي المتواضع جدا سبيله سبيل من أراد الآخرة وعلم أن هذه الدنيا في حقيقتها أنها دار ممر ودار مقيل، وأنها كالراكب يستظل تحت ظل شجرة. رسولنا عليه الصلاة والسلام لما وصل المدينة وأسس المسجد كما تفضلت أخي الأستاذ أحمد، المسجد النبوي، أقام عليه الصلاة والسلام في دار أبي أيوب الأنصاري حتى تم بناء المسجد، وحتى بنى حجرتين 2 لزوجتيه اللتين كانتا على عصمته صلى الله عليه وسلم، وهن سودة بنت زمعة وعائشة بنت الصديق رضي الله عنهن. هذا البناء عبارة عن جريد من النخل يحيط بحائط هذه الغرفة، وكذلك السقف من جريد النخل، والأبواب إنما هي عبارة عن ستائر فقط ثقيلة من مسوح الشعر. زوجات رسولنا عليه الصلاة والسلام باعتبار هذا الفضل الذي اختاره الله لهن رضين بهذه الحياة وبهذه البيوت، وظاهر الأمر أنهن يعيشن حياة الفقر، لكن الواقع يعيشن حياة الغنى المعنوي والديني. الله. نعم، وإلا حولهم يا أخي الكريم والمستمعين والمستمعات كذلك يستمعون، حولهن رضي الله عنهن منازل الأنصار، الدور الواسعة والنخيل الذي يحيط بهذه الدور، والعريش الذي يبرد بالماء، وسائر الأطعمة والملابس وكل ما يحتاجن، لكنهن رضي الله عنهن أغنى الناس بهذا الغنى المعنوي إن صح التعبير. في هذه الحجرات المتواضعات يأتي جبريل سيد الملائكة، ينزل بالوحي على سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم. في هذه الحجرات آيات الله والحكمة تتلى. الله. في هذه الحجرات القدوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لم يكتب ولم ينقل أبدا أن واحدة من أمهات المؤمنين أنها تضجرت من هذه العيشة ومن هذا البيت الضيق. الله. أبدا لم ينقل أبدا، لأنهن شرفنا واختارهن الله لخير خلقه لمحمد صلى الله عليه وسلم.
5: اللهم صل وسلم.
4: أول هذه الحجرات وهي الحجرة الباقية التي يعني لم تزل حتى عصرنا هذا وإلى يوم القيامة، حجرة عائشة أم المؤمنين. باقي الغرف والحجرات سنذكر مكانها ووصفها، لكنها كلها أزيلت في توسعة الوليد بن عبد الملك في إمارة عمر بن عبد العزيز رحم الله الجميع. الحجرة هذه الباقية هي حجرة عائشة، أحب زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه. في حجرة عائشة مرض صلى الله عليه وسلم في أيامه الأخيرة، وتوفي بها ودفن بها، إلى جانب بعد ذلك دفن صاحباه أبو بكر وعمر رضي الله عنه. مكان حجرة عائشة للقائم في الروضة الشريفة مستقبلا القبلة تكون على يساره مباشرة، وللزائر الذي يتشرف بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه تكون أمامه، لأن القائم الواقف للزيارة يكون في مكان حجرة حفصة.
5: نعم.
4: فحجرتها عائشة رضي الله عنها مطلة على الروضة الشريفة. الروضة الشريفة تكون غربية، وجنوبها كما أسلفنا حجرة حفصة، وشمال حجرة عائشة رضي الله عنها شمالها حجرة فاطمة الزهراء بنت محمد صلى الله عليه وسلم وزوجها علي بن أبي طالب بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلها هذه تشملها المقصورة المملوكية، والتي يعني جددت في أزمان متوالية. شرق حجرة عائشة حجرة أم المؤمنين سودة بنت زمعة رضي الله عنها. بعد ذلك لما تزوج نبينا صلى الله عليه وسلم بسائر زوجاته رضي الله عنهن بأمهات المؤمنين، كانت حجرات تبنى لكل زوجة يبني بها صلى الله عليه وسلم، وسيأتي بيان ذلك.
5: نعم جميل. هذه الحجرات شيخنا الفاضل يعني كانت في البداية للسيدة عائشة كما ذكرتم.
4: نعم.
5: وبعد ذلك أصبحت 5 حجرات إلى أن وصلت 9 حجرات.
4: نعم، زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم عددهن.
5: جميل.
4: زوجات نبينا صلى الله عليه وسلم كلما تزوج واحدة بنى لها حجرة، حجرة فقط، فلكن يقال عنها مصطلح يعني مجازا أنها بيت فلانة وبيت فلانة، وإلا هو حجرة. فكانت بعد ذلك حجرة سودة بنت زمعة كما بينا مكانها، ثم حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها وعن أبيها. تزوجها صلى الله عليه وسلم في 3 للهجرة، وقد كان بذلك تشريفا وتعظيما لعمر بن الخطاب، كما كان تشريفا قبله وتعظيما لأبي بكر رضي الله عنه بانتساب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلته بهم رضي الله عنهم.
5: جميل. سنذهب إلى فاصل ثم نعود نستكمل حديثنا عن الحجرات وبيوت الصحابة. فاصل ثم نواصل.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى.
2: معلم وقصة.
5: حياكم الله مستمعينا الكرام مرة أخرى في برنامجكم معلم وقصة. المدينة المنورة هي ثاني أقدس المدن في الإسلام بعد مكة المكرمة، وهي المدينة المباركة التي هاجر إليها النبي صلى الله عليه وسلم وأسس فيها الأمة الإسلامية ودفن فيها. تشتهر بالمسجد النبوي الشريف والروضة الشريفة، وتتميز بأجواء استثنائية ومليئة بالروحانية، حيث يتوافد الزوار من مختلف أنحاء العالم للصلاة في المسجد النبوي، ويستشعرون الطمأنينة والسكينة في كل زاوية. إلى جانب الأجواء الروحانية، يمكن للزوار الاستمتاع بجولات في الأماكن الأثرية التي تروي تاريخ المدينة العريق. نرحب مرة أخرى بضيفنا الكريم الأستاذ مهدي بن جابر الفاهمي. أستاذ مهدي، يعني هذه الحجرات كنا نتحدث عنها قبل الفاصل، ويعني كانت أول حجرة من حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حجرة حفصة، وهي موضع الخوخة تدعى خوخة عمر، ثم تليها حجرة عائشة سيدة عائشة وهي موضع القبر، وبعدها حجرة السيدة فاطمة في الصدر عند باب جبريل، وبعدها حجرة أم سلمة، آخر الحجرات حجرة جويرية رضي الله عنها.
4: نعم، نستكمل حديثنا الذي سبق ونتمه بأننا قد ذكرنا حجرة عائشة بنت الصديق وحفصة بنت الفاروق التي توفيت في 45 بعد الهجرة، ودفنت بالبقيع رضي الله عنها. من هذه الحجرات حجرة زينب بنت خزيمة. زينب بنت خزيمة أم المؤمنين رضي الله عنها كانت تلقب بأم المساكين لصدقاتها وعطفها على الفقراء والمساكين والأيتام رضي الله عنها. توفيت رضي الله عنها بعد 2 فقط من زواجها برسول الله صلى الله عليه وسلم في 4 من الهجرة. مكان حجرتها شرقي حجرة فاطمة الزهراء. فاطمة الزهراء الآن حجرتها في المكان في يعني للزائر الآن إذا جاء في ما يسمى بدكة الأغوات، هذه دكة الأغوات تكون شمالي الحجرة النبوية التي فيها القبور.
5: نعم.
4: أمامه يكون حجرة فاطمة، مكان حجرة فاطمة. فحجرة أم المؤمنين زينب رضي الله عنها شرقي حجرة فاطمة، يعني للمصلي في دكة الأغوات تكون داخل المقصورة إلى اليسار وخارج المقصورة شيئا منها أيضا. هي قريبة من باب جبريل الحالي، لأن أبواب المسجد النبوي من الجهة الشرقية على يسار المصلي البقيع، باب البقيع وباب جبريل وباب النساء.
5: نعم.
4: فهي قريبة من باب جبريل.
5: جميل.
4: وأيضا من باب النساء لكون هذان المعلمان قريبا. من الحجرات حجرة أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنها، اسمها رملة وأبوها أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه وأرضاه، خطبها صلى الله عليه وسلم وقد كانت في الحبشة مع المهاجرين المسلمين الذين هاجروا إلى هناك، فأبلغها النجاشي بنفسه ملك الحبشة خطبة نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا قبل أن يسلم والدها أبو سفيان رضي الله عنه، وأنقد المهر من عنده رحمه الله النجاشي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أمر بأن تزف إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. أبوها أبو سفيان وقد كان كافرا حينها، لكنهم يعلمون عظم قدر محمد صلى الله عليه وسلم، فلما بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عقد على بنته مع العداوة اللي بينهم يا أخي الكريم، مع العداوة التي كانت بينهم، لكنه رضي محمد صلى الله عليه وسلم أن يكون زوجا لابنته، قال هو الفحل لا يقرع أنفه، وهذه كناية عند العرب.
5: نعم.
4: مكان حجرتها رضي الله عنها في الجهة الشمالية من المسجد، شمال حجرة فاطمة الزهراء رضي الله عنها، يعني في مكان دكة الأغوات تقريبا. الأغوات هم خدام المسجد النبوي. من هذه الحجرات، حجرات أمهات المؤمنين، بيوت محمد صلى الله عليه وسلم التي كان ينزل فيها الوحي والآيات والحكمة، حجرة أم المؤمنين جويرية بنت الحارث الخزاعية من بني المصطلق. هذه قالت عنها عائشة رضي الله عنهن جميعا، قالت هي أعظم امرأة بركة على قومها.
5: الله أكبر.
4: لما نبينا عليه الصلاة والسلام لما غزا بني المصطلق وغنم وانتصر وأسر، كان من ضمن السبايا هذه المرأة الفاضلة بنت سيد بني المصطلق، فخيرها صلى الله عليه وسلم إن شاءت فإنه يعتقها ويتزوجها ويكون ذلك مهر لها، فاختارت رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوجها عليه الصلاة والسلام. ومن أدب الصحابة رضي الله عنهم لما علموا بزواج نبينا عليه الصلاة والسلام من بنت سيد بني المصطلق، كل من كان في يد أسير أطلقه مباشرة، قال هؤلاء أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأطلقوه، فكانت أعظم امرأة بركة على قومها. كان منزلها في الجهة الشمالية الشرقية، وإذا قلنا الجهة الشمالية الشرقية فإنها تكون على يسار وخلف قليلا المصلي المتجه إلى القبلة في دكة الأغوات. توفيت رضي الله عنها في سنة 50 للهجرة. من هذه الحجرات المباركات يا أخي الكريم حجرة صفية بنت حيي بن أخطب، وهو من أكبر زعماء اليهود. وقعت صفية أسيرة في يد المسلمين في غزوة خيبر، رق لها صلى الله عليه وسلم وخيرها فاختارته رضي الله عنها، فتزوجها عليه الصلاة والسلام. كانت دارها قريبة أيضا من الجهة الشمالية الشرقية، لأن سائر كل هذه تكون على خارج المسجد، كل هذا كان خارج المسجد في زمن رسولنا صلى الله عليه وسلم، وكذلك في يعني جزء من زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. من الحجرات المباركة أيضا حجرة ميمونة بنت الحارث الهلالية. ميمونة بنت الحارث تزوجها صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من عمرة القضية، ويقال لها عمرة القضاء، وهي العمرة التي اتفق صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية أن يأخذها، أن يأتي إلى مكة في السنة التالية لصلح الحديبية سنة 7 هجرية. دخل عليها صلى الله عليه وسلم وبنى بها في وادي سرف، والمسمى عندنا نحن المكيين الآن بالنورية، وقبرها على يسار الخارج من مكة الآن، على يسار الخارج من مكة المكرمة، ولا يزال معروف. دخل بها صلى الله عليه وسلم في نفس في المكان هذا، ثم عاشت بعد رسولنا صلى الله عليه وسلم وماتت في نفس المكان، وهذا شيء من عجيب المصادفات وغريبه، ماتت في نفس المكان الذي دخل بها صلى الله عليه وسلم فيه في سنة 51 هجرية، يعني بعد نحو من 42 سنة. من الحجرات، حجرات أمهات المؤمنين، حجرة زينب بنت جحش رضي الله عنها الأسدية القرشية، كناها صلى الله عليه وسلم بطويلة اليد، بطويلة اليد، وكان نساء المصطفى صلى الله عليه وسلم كل واحدة منهن تظن أن طول اليد هو الطول المادي الواقع، فكل واحدة تمد يدها في الجدار وترى هي أطول ولا فلانة وهي أطول ولا فلانة، ولكن تبين بعد ذلك قصد محمد صلى الله عليه وسلم في أن أطولهن يدا، يعني أكثرهن صدقة، تبينت بعد وفاة زينب، لأن الفقراء فقدنا عائلا، فقدنا زينب رضي الله عنها وأرضاها. مكان غرفتها شرقي حجرة فاطمة الزهراء. هذا تقريبا هو يعني عرض سريع لحجر أمهات المؤمنين رضي الله عنهن في تلك الحجر التي كان صلى الله عليه وسلم يدخل بزوجاته ويقيل ويبيت بحسب يعني هذه ثم هذه ثم هذه رضي الله عنهن جميعا.
3: نعم، جميل إن النبي صلى الله عليه وسلم عاش عيشة مثالية في جميع مجالات الحياة، وفي مجال سكنه لم يبني قصور فخمة، وإنما بيوتا متواضعة باللبن والجريد متقاربة في المساحة والارتفاع، وكان كل منها عبارة عن حجرة وصالة ومدخل كما ذكرتم.
4: نعم.
3: مدخل صغير، أبواب شارعة في المسجد، وعليها المسوح من الشعر، يعني من الشعر عفوا.
4: نعم.
3: يعني كانت كلها مثالية وبسيطة، وتدل كما ذكرتم أنهم قوم تركوا الدنيا.
4: صحيح.
3: وبحثوا عن ما يستقر فيه الإنسان من الآخرة.
4: صحيح.
3: وهي دار السكن والقر.
4: نعم. هذه النفوس العظيمة يا أخي الفاضل من أمهات المؤمنين، أنهن لم يلتفتن إلى زخارف الدنيا، ولو طلبت إحداهن شيئا من متاع الدنيا لمتعها صلى الله عليه وسلم ولا أعطاها، لكن ذلك لا يتفق مع منهاج النبوة، لكان أعطاها ثم سرحها طلقها، لأنه لا ينبغي أن يكون بيت نبوة وبيت دنيا معا. فلذلك يعني حتى جاء هذا في هذه إشارة في القرآن الكريم، أنه صلى الله عليه وسلم لو أرادت إحداهن الدنيا متعها وسرحها.
3: نعم. ننطلق إذن من هذا الجانب إلى بيوت الصحابة سيدي الفاضل.
4: نعم. بيوت الصحابة رضي الله عنهم جميعا من مهاجرين وأنصار، كانوا يتنافسون في أن يملك أحدهم دارا لصيقة بالمسجد النبوي، أو أقرب ما تكون إلى المسجد النبوي، ليقترب من شخص محمد صلى الله عليه وسلم، يتعلم الدين، وتأتيه الآيات غضة طرية يسمعها من في رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزولها، يتعلم منه الأدب، يتعلم منه الخلق، يتعلم منه فرائض الدين، يجعله قدوة في كل شأنه، حتى أنهم كان أحدهم يشتاق لرسول الله عليه الصلاة والسلام، إن ذهب إلى يعني خارج المدينة يأتي مسرعا حين يعود ليرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو بعينيه. من هذه الدور أول الدور بركة بنزول رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

0: يوسف عليه الصلاة والسلام في قصته الطويلة التي ذكرها الله لنا في سورة يوسف، الثقة بالله سبحانه وتعالى والطمأنينة بقدره وبقضائه وقدره والإيمان به أمر مشترك بين يعقوب وبين ابنه يوسف عليهم الصلاة والسلام. الأنبياء أكثر الناس يقينا ورضا عن الله سبحانه وتعالى. يوسف عليه الصلاة والسلام كانت عاقبته حميدة بالرغم من ما تعرض له من الأذى ومن الابتلاء في السجن وفي البئر وفي بيت العزيز، إلا أن ثقته بالله وإيمانه وطمأنينته حفظته بإذن الله تعالى، ورفعه الله سبحانه وتعالى وسدده وأعانه في قراراته التي اتخذها عندما كان وزيرا في مصر. ثم لما جاء إخوته بعد ذلك عفى عنهم وتجاوز عن إساءتهم. وهذا الدرس أيها الإخوة من أعظم الدروس في قصة يوسف، العفو عند المقدرة. العفو عند المقدرة شيم الكرام وشيم الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، من أمثال يوسف عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما جاءه إخوته قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لي ولكم وهو أرحم الراحمين. فما أجمل العفو عند المقدرة، وما أجمل الاقتداء بيوسف عليه الصلاة والسلام في موقفه النبيل هذا.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من قصص الأنبياء في القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري، ونتابع فيها قصة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام. مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
0: حياكم الله دكتور حذيفة،
1: وأهلا وسهلا بالأخوة المشاهدين لمتابعة قصة سيدنا يوسف.
0: نعم، قصة يوسف قصة مشوقة فعلا. نعم، ومتتالية، فيها يعني أحداث درامية وبالرغم سبحان الله يعني من أننا نعرف قصة يوسف الآن، يعني أول ما يقرأها الإمام أو في القارئ نعرف نهايتها نحن، لكننا لا نمل من تكرارها. والبعض أحيانا تسمعه يبكي أحيانا في بعض المقاطع كأنه يسمعها لأول مرة، مع أنه قد سمعها مرارا.
1: جميل،
0: لكن هكذا قصص القرآن. نحن وصلنا يا دكتور حذيفة إلى لما خرج من السجن يوسف
1: وبرأت ساحته
0: وجاء إلى الملك. فلما كلمه الملك قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. أنت الآن ماذا تريد؟ نحن نريد أن يعني أن ننتفع بك أنت، يعني أسلوبك في معالجة الرؤية يدل على أنك صاحب فكر تخطيطي وإداري. ولذلك يعني بعضهم يكتب يا دكتور حذيفة في الفكر التخطيطي عند يوسف عليه الصلاة والسلام، والتخطيط الاستراتيجي عند يوسف، لأنه خطط خطة استراتيجية ل 15 سنة.
1: فعلا
0: 7 سنوات كيف تتعامل مع هذا المخزون الكبير وهذا الخير، يعني هناك وفرة في الغذاء.
1: نعم،
0: خلال 7 سنوات. لكنه سيأتي 7 سنوات بعدها. طبعا نحن عندما نقول تخطيط استراتيجي عند يوسف في الحقيقة هو مبني على الوحي. يعني ما هو أي مخطط استراتيجي،
1: توفيق من الله. نعم، سبحانه وتعالى.
0: لكنه هذه الرؤية التي رآها الملك كانت مفتاحا لخروجه من السجن. فالله سبحانه وتعالى عندما أراد به أن يخرجه من السجن يسر هذه الرؤية للملك. رأيت إذا أراد الله بك خيرا كيف يخرجك،
1: سبحان الله، برؤية في ظلام الليل تتسرب إلى عقل.
0: نعم،
1: الملك.
0: ثم أيضا هذا الخادم الذي عند الملك وهو يعرف أن يوسف يؤول الرؤى، أسباب قدرها الله سبحانه وتعالى. ولذلك الإنسان يثق بالله سبحانه وتعالى
1: يا رب،
0: ولا ييأس من روح الله ولا من فضل الله ولا يقنط أبدا، فإن أبواب الفرج وأبواب التوفيق يفتحها الله من حيث لا نحتسب
1: سبحانه وتعالى.
0: فيوسف عليه الصلاة والسلام لما رأى هذا الإكرام وهذا الترحيب من الملك قال للملك اجعلني على خزائن الأرض.
1: الله أكبر، إني هو طلب الوظيفة.
0: نعم، إني حفيظ عليم. فولاه الملك هذا المنصب، يعني يمكن أن نسميه دكتور وزارة المالية يعني أو وزارة الاقتصاد.
1: وحفيظ عليم، يعني حفيظ أول شيء الأمانة وعليم خبير بهذه الأمور.
0: أحسن. طبعا المفسرون يقولون لماذا قدم حفيظ على عليم هنا؟ قالوا لأن العلم قد ثبت لدى الملك بتأويله الرؤى، فمسألة العلم ثابتة ومعروفة عنه.
1: جميل.
0: لكن كونه حفيظ هذه جديدة فقدمها، قال جميل. لأن وزارة المالية تحتاج إلى حفيظ.
1: ممكن دكتور أن أيضا يعني نستشف منها أيضا شيء آخر، وهو
0: ماذا؟
1: بموضوع المالية الأمانة تقدم
0: والحفظ.
1: إيه، لأن أهم شيء بالمال أن تحافظ على هذا المال.
0: صدقت، وهذا أيضا وجه من التأويل أيضا. ثم قال الله سبحانه وتعالى وكذلك، يعني هذه الأسباب التي أجراها الله سبحانه وتعالى وحدثها، وكذلك مكننا ليوسف.
1: جميل.
0: وهذا من تمكين الله في الأرض، يتبوأ منه حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين، ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون.
1: جميل.
0: ختم الله هذا المشهد بهذا التعقيب. ثم الآن يا دكتور سوف يأتي مشهد جديد. الآن تلاحظ منذ أن ترك يوسف مصر أو خرج من بلده مكرها طبعا مع القافلة، وفي ثم باعه لهذا الرجل، ثم بقي في ما بقي في القصر، ثم دخل السجن، قصة طويلة. يعني أصبحنا الآن نتكلم عن تقريبا يمكن 20 سنة أو 18 سنة من غربته.
1: نعم.
0: الآن إن صح التعبير يا دكتور أن الكاميرا ستعود بنا الآن إلى أسرته الأولى، إخوانه. أين أبوه، أين إخوانه في هذه الأحداث؟ سترجع الكاميرا إليهم الآن.
1: جميل.
0: فيقول الله سبحانه وتعالى: وجاء إخوة يوسف. شوف هذا مشهد جديد. فدخلوا عليه، هو الآن وزير مالية، هو المسؤول عن تقسيم الأرزاق، فدخلوا عليه فعرفهم.
1: جاءوا من فلسطين.
0: نعم، جاءوا من جهة من البدو، من فلسطين، من بادية الشام. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون.
1: لم يعرفوه.
0: هم عرفوه. طبعا مستحيل أن يخطر على بالهم أن أخوهم الذي ألقوه في السجن في الجب
1: هو السيد الذي يتسول عنده.
0: نعم. قال الله تعالى: ولما جهزهم بجهازهم، يعني أعطاهم البضاعة التي يريدونها، قال: أتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا: سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون.
1: من يقصد هنا؟
0: وقال لفتيانه: اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا قلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا: يا أبانا ما نبغي، منع منا الكيل، فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. قال: هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير
1: حافظ. هذا أخو يوسف الشقيق.
0: أيوة. أنا سأشرح الآيات. طبعا القصة أنهم جاءوا لكي يأخذوا الميرة،
1: الطعام.
0: بالضبط. وكانت غالب الميرة كانت من باب المقايضة، يعني يعطونه حبا ويأخذون يعني تمرا، أو يعطون تمر ويأخذون. فهم جاءوا ببضاعة ما ندري ما هي، باعوها وأشتروا منه هذا البضاعة الجديدة. فيوسف طبعا قد يسأل سائل: من الذي أخبر يوسف أن عندهم أخ من أبيهم ولم يأتي معهم؟
1: صحيح.
0: أثناء الحوار هم طبعا هو عرفهم وهم لم يعرفونه، فهو دار الحديث: من أين أنتم؟ قالوا: نحن من كذا، ونحن عددنا، نحن كم عددكم؟ نحن والله 10. طيب ما عندكم أخوة؟
1: يعطيهم الأعطيات.
0: ما عندكم أخوة؟ قال: عندنا أخ، بس أنا أخ من
1: بقي
0: أبينا،
1: بقي عند أبينا
0: ولم يأتي معنا. فقال: إذن المرة القادمة لابد أن تحضروه حتى أعطيكم أكثر، وإذا لم تحضروه لن أعطيكم.
1: جميل.
0: وكأنه يقول هذا من باب الحرص عليهم، يعني بدل ما تأخذون 10 خذوا 11. رأيت الفكرة؟
1: نعم.
0: فهو يعني أثناء الحوار، لكن القصص القرآني يتجاوز هذه التفاصيل.
1: جميل.
0: فهم أيضا هو يعني عمل عملا مبالغة في جذبهم للعودة مرة أخرى. ماذا فعل؟ قال لفتيانه العمال اللي عنده: ضعوا البضاعة، ما الذي جاءوا به أصلا؟ قال: والله جاءوا بما أدري، ببضاعة مزجاة.
1: قال: مزجاة يعني قليلة؟
0: قليلة. قال: أعطوهم الميرة التي يحتاجونها وأرجع لهم بضاعتهم التي جاءوا بها. يعني كأنه أعطاهم مجانا.
1: أيوة.
0: فلما رجعوا إلى أبيهم قبل أن ينزلوا رواحلهم قالوا: يا أبانا.
1: أليس هو الوعاء الذي كانوا يعني
0: يقيسون
1: فيه؟
0: لا لسه، لا هذا
1: موضوع آخر،
0: هذا في المرة القادمة.
1: تمام.
0: لكن المرة الثانية قال: فلما جهزهم بجهازهم قال: ائتوني بأخ لكم من أبيكم إلى آخره، لا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، استقبلتكم استقبال، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. إلى أن قال: وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم.
1: بضاعتهم.
0: نعم. لعلهم يعرفونها إذا رجعوا إلى أهلهم لعلهم يرجعوا.
1: جميل.
0: لأنهم يعني بيقولون: وش باقي تبغى؟ أعطانا مجانا كذا.
1: يعني لا يريدوا أن ينتظر سنة كاملة.
0: أيوة. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا: يا أبانا منع منا الكيل. الآن منعوا منا وزارة المالية أننا
1: نأخذ مرة ثانية.
0: نعم. فأرسل معنا أخانا، لأنهم اشترطوا علينا أن نأتي بالأبناء كامل، لا بد أن نأتي كاملين، وإن له لحافظ. فقال لهم: هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل. ما زالت قصة يوسف
1: حسرة في قلبه.
0: نعم. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم، يعني واضح أنهم فاتحوا في موضوع سفر أخيهم معهم في المرة القادمة قبل أن ينظروا إلى البضاعة التي جاءوا بها.
1: نعم.
0: فلما وجدوا فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليه. قالوا: يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونمير أخانا ونحفظ أخانا ونزداد، ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير. يعني يقولون ماذا تريد أكثر من ذلك؟ صدق، تعال شوف، وجدنا هذا الرجل أعطانا البضاعة التي ذهبنا بها هدية وأوفى لنا الكيل، فلا تخف. فقال كلمة جميلة، قال: لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم، إذا شيء غص يعني غص رغما عنكم فلا حول ولا قوة إلا بالله. فلما آتوه موثقهم قال: الله على ما نقول وكيل. ثم أوصاهم وصية لما خرجوا وقال: يا بني لا تدخلوا من باب واحد، كانوا كثير وربما يصابون بالعين وكان فيهم جمال، لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب
1: أو مكائد، يعني ربما يكيدوا لهم،
0: ربما كل شيء محتمل،
1: يقتلوهم، الله أعلم.
0: إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. الآن رجعوا إلى يوسف، ولما دخلوا عليه من حيث أمرهم، ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء. القصة لأنهم دخلوا على يوسف فعرف أخاه، المرة الماضية قد جاءوا كلهم وأخوه لم يأتي معه، شقيقه، المرة هذه جاءوا بشقيقه.
1: ما اسمه؟
0: بنيامين.
1: بنيامين.
0: بنيامين.
1: نعم.
0: قال: إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. أسر له بينهم. قال: أنا أخوك. قيل يعني القصص الإسرائيليات كثيرة يقولون جلسوا للطعام وكل اثنين جلسوا مع بعض إلا بنيامين ليس معه أخ.
1: الله.
0: فيقولون أنه قال: لو كان أخي يوسف حيا لجلست معه. فجلس معه يوسف. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه. ثم أذن مؤذن: أيتها العير إنكم لسارقون. الآن يوسف عليه الصلاة والسلام فكر في حيلة يستبقي بها أخاه بنيامين.
1: جميل.
0: ما هي الحيلة؟ قال: الحيلة الآن القانون المصري إن صح التعبير لا يسمح له باحتجاز أخيه، لأنه لو يعني احتجزه لكان مخالف لقانون الملك الذي يعني يحكم فيه. فماذا صنع؟ ويبدو أن فيها شيء من الوحي الإلهي. قال لفتيانه: اجعلوا السقاية في رحل أخي. والسقاية هو الإناء الذي تكال به الحبوب، وأيضا يكال به الماء، فسمي في موضع سقاية وفي موضع صواع الملك، يعني المقياس الذي يقاس به زي المد مثلا زي الصاع.
1: يبدو أنه صواع الملك، يعني نسبة للملك، الظاهر أنه ثمين لهذه.
0: لا وإنما هو أشبه ما يكون بالصواع الحكومي الذي يكال به للناس
1: الرسمي،
0: لكن يقال له ملكي، زي الآن يقولون قوات البحرية الملكية والمجوية الملكية من هذا الباب يعني. قالوا: وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ أن تتهموهم بالسرقة.
1: سنقف فاصل قصير هنا بهذه النقطة ونستكمل إن شاء الله.
0: طيب، لا بأس.
1: أعزائي المشاهدين، فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، نعود ونستكمل حوارنا في قصة سيدنا يوسف مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري. مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
0: حياكم الله دكتور، وأهلا وسهلا بكم.
1: نعم
0: لعلنا وصلنا دكتور الآن في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام مع إخوته. لما جاءوا للمرة الثانية وأراد يوسف أن يستبقي أخاه، فدبر مكيدة، وهو أنه أمر فتيانه أن يضعوا المد أو الصاع الذي يكال به،
1: المعيار الذي يكيلون فيه،
0: ووضعوه في،
1: يعني بدل الميزان شيء يوضع
0: بالضبط. نعم. قال: نعم، جعل السقاية في رحل أخي. ثم أذن مؤذن: أيتها العير إنكم لسارقون. طبعا إخوان يوسف هم صادقون فعلا، نحن لسنا لم نأتي للسرقة.
1: العير هم وحدهم أم كل الموجودين؟
0: كل المسافرين. القافلة التي فيها إخوان يوسف.
1: جميل.
0: نعم.
1: جميل.
0: قالوا: وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ هم ما يعرفون القصة أخوان يوسف، فعلا هو حيلة من يوسف.
1: نعم.
0: قالوا: نفقد صواع الملك.
1: أوه.
0: لاحظ الآن لما قالوا نفقد صواع الملك، وهو قبل شوية قال جعل السقاية في رحل أخي، لكنه لما أراد أن يبين لهم حجم الجريمة التي ارتكبوها كأنه يقول: أنتم أخذتم الصواع الملكي تعظيما للسرقة.
1: نعم.
0: قالوا: نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير
1: وأنا به زعيم.
0: قالوا: تالله لقد علمتم ما
1: يعني
0: جئنا،
1: يعطيه حمل زائد لمن جاء بهذا الصواع،
0: اللي يعترف. قالوا: ما أحد أخذ منا، وأنكروا تماما، وهم صادقون فعلا.
1: نعم. صحيح،
0: لأنها حيلة.
1: نعم.
0: حتى بنيامين ما يعرف. قالوا: تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قال يوسف: قالوا: فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ القانون المصري أو القانون يوسف ما يسمح لهم بأنهم يأخذونه أسير، لكن في قانون يعقوب أن السارق يؤخذ أسير.
1: جميل.
0: فهم على طول مبال قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، هو نفسه يكون جزاء ويبقى أسيرا عبدا عندكم، واثقين من أنفسهم أنهم ما سرقوا
1: طبعا،
0: وهم يعني أجابوا بالقانون الذي يعملون به في عند يعقوب.
1: نعم.
0: والدهم. أرأيت جميل. كيف الحيلة؟
1: جميل.
0: قالوا جزاؤه ما وجد في رحله فهو جزاء كذلك نجزي الظالمين، فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخي. لاحظ دكتور هنا الحيلة هذه موجودة حتى في قصة يوسف مع المرأة. قال وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من
1: دبر قبل
0: قبل بدأ به حتى كأنه يريد أن يوقف، كأني واقف أنا في صفها، فصدقت وهو من الكاذب، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت. هنا فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه حتى يدرأ الشبهة عن أخيه، لأنه لو بدأ بوعاء أخيه قال وأنت اللي حطه، لكن صحيح. هو ودور عند هذا ما حصل، عند هذا ما حصل، عند هذا عشرة ما وجد عندهم شيء، فهم شعروا بالراحة. قال الحمد لله نحن بريئون من هذه التهمة. ثم استخرجها من وعاء أخيه.
1: أوه
0: مشكلة.
1: بنيامين.
0: موقف لا يحسدون عليه. فقالوا كلمة كبيرة. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل.
1: الله أكبر.
0: بنيامين يتهمون يوسف. هكذا سرقة. يقولون. قيل أنهم يقصدون يوسف، لكن يوسف لم يقل شيئا، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. يعني ما أبدأ أنه تأثر بهذه التهمة أنه هو المقصود، بس أنهم لا يعرفون أنه يوسف، فتظاهر بأنه لم يسمع شيئا. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف. إذن معنى ذلك أن هذه الحيلة التي فعلها يوسف هي بوحي إلهي. كذلك كدنا ليوسف، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، يعني القانون المصري ما كان يسمح له أنه يأسره، كان سيدفع غرامة.

0: ورجعوهم الى والدهم في في في باديه الشام. طبعا الان هم في في في ازمه الان انهم يرجعون بدون اخيهم الثاني، يعني ضيعوا اثنين.
1: الله اكبر.
0: فلما رجعوا طبعا يوسف هنا امسك باخيه حتى يكون ذلك جاذبا لابيه مره اخرى واسرته الى مصر. وفعلا هذا الذي كان. فرجعوا الى يعقوب وقالوا ان ابنك سرق. وهذه فيها نوع من سوء الادب. ما قالوا ان اخانا سرق، قالوا ان ابنك سرق. كانوا يتخلصون منه، ما يقرب لهم هذا ولا ولا ولا يمت اليهم بصر. ان ابنك سرق وما شهدنا الا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين.
1: سبحان الله.
0: فايضا كبرت مصيبه يعقوب مره اخرى، ومرت الايام واشتدت السنوات. ما هو قالوا انه سبع سنوات عجاف،
1: نعم
0: ستاتي بعد السبع سنوات الجيد
1: الخير.
0: فلما جاءت السنين الصعبه جاءوا في حاله رثه، وجاءوا الى العزيز الى يوسف عليه السلام وقالوا يا ايها العزيز مسنا واهلنا الضر وجئنا ببضاعه مزجه فاوفي لنا الكيل وتصدق علينا ان الله يجزي المتصدقين. فهو الان كشف لهم الحسابات. تعالوا، قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه؟ قالوا انك لانت يوسف. قال انا يوسف وهذا اخي قد من الله علينا انه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. ثم امرهم بان يذهبوا فياتوا بابيه وبالاسره الكامله وياتوا بكل ممتلكاتهم وجاءوا الى مصر. وفي هذه الاثناء لما دخلوا على مصر اكرمهم يوسف عليه الصلاه والسلام وعززهم. وفي القصه التي انهم لما جاءوا في هذه القصه وفي هذه السفره يا دكتور حذيفه،
1: نعم،
0: جاءوا بقميص يوسف معهم. قال يعني اعطاهم القميص فرجعوا به الى يعقوب فارتد بصيرا وكان قد عمي من شده البكاء.
1: الله اكبر.
0: فلما يعني دخلوا الى مصر معززين مكرمين، وهذه هي اول مره يدخل فيها بنو اسرائيل الى مصر في عهد يوسف عليه الصلاه والسلام. تحققت هذه الرؤيا فسجدوا له اكراما ليوسف عليه الصلاه والسلام. فقال لابيه يعقوب قال يا ابتي، وجلس ورفع ابويه على العرش وخروا له سجدا. قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء. وانتهت القصة على هذا ببقاء بني إسرائيل يوسف يعقوب وأبنائه في مصر، وتناسلوا في مصر حتى جاء موسى بعد ذلك وأنقذهم من نير فرعون. يعني وهذا يعني هو ملخص قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. ويمكن أن نشير يا دكتور حذيفة في يعني ما تبقى معنا من وقت إلى قضايا مهمة يعني في قصة يوسف. قضية الصبر، ألا تلاحظ ظهورها في قصة يوسف؟ في قصة أول شيء صبر يعقوب عن ابنه، صبر يوسف على السجن، صبره على الجب، صبره على العبودية. يعني كان يباع، لما باعه باعوك أصبح زي العبد وهو ابن نبي. فماذا كان الجزاء؟ انظر إلى كيف كانت العاقبة في الدنيا. الأمر الثاني قضية العفة في قصة يوسف، قضية كبيرة صح ولا لا؟ قضية استعصامه بعفته واستعصامه بدينه واستعصامه بأخلاقه. ولذلك نحن نقول للإخوة والأخوات للشباب والشابات، أخلاقك ودينك هي أعظم عصمة تعصمك وأعظم حصن تتحصن به أمام الشهوات التي تعصف بالناس. وينبغي على الشاب والشابة أن يتخذ من قصة يوسف عليه الصلاة والسلام عبرة ونبراس.
1: دكتور، موضوع تحقق رؤية سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام بعد سنوات طويلة،
0: نعم،
1: تحققت. يعني كل بدأنا السورة بالرؤية في المنام ثم تحققت بنهاية حبذا لو ربطناها بالرؤى بمعنى التخطيط والرؤية الشخصية أو لمؤسسة،
0: نعم،
1: أو
0: يعني يوسف عليه الصلاة والسلام يقال أن بين الرؤية بدايتها وتحققها 40 سنة. نعم، فلذلك هو قال يا أبتي هذا الذي وقع الآن تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. فلم تتحقق الرؤية في الواقع، يعني التأويل هنا بمعنى ما آلت إليه الحقيقة، يعني تلك الرؤية. ولا شك أن الرؤى طويلة المدى والرؤى الاستراتيجية تكون أحيانا طويلة، يعني مثل رؤية يوسف عليه الصلاة والسلام كانت طويلة جدا، لكنها يعني هي رؤية مبنية على الوحي. ولذلك لا تستطيع أن تقيس على رؤية يوسف عليه الصلاة والسلام الرؤى التي نعملها نحن في مؤسساتنا ودولنا، لأن الرؤية التي نعملها نحن مبنية على مؤشرات وعلى أشياء بشرية. لكن الرؤية التي يعني ما وقع ليوسف عليه الصلاة والسلام

0: مبني على الوحي أيضا. صحيح أن الرؤية هي جزء من النبوة ترى، والرؤى يعني يمكن أن يبنى عليها مثل هذا، لكن رؤيا يوسف عليه الصلاة والسلام فيها مزية إضافية وهي أنها مقرونة بالوحي.
1: سبحان
0: ويوسف عليه الصلاة والسلام نبي ووالده نبي، ولذلك يعني كان هذا مزية إضافية في رؤية يوسف عليه الصلاة والسلام.
1: عليه الصلاة والسلام. مع الأسف انتهت القصة، لكن عندنا أنبياء آخرون إن شاء الله سنستعرض سيرتهم في حلقات قادمة إن شاء الله. جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور،
0: بارك الله فيكم،
1: أكرمكم الله. وأنتم أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن متابعتكم، وعلى أمل اللقاء بكم في حلقات جديدة وقصص للأنبياء جديدة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام. أعظم الدروس التي يمكن أن نستخرجها من قصة يوسف عليه الصلاة والسلام هو درس التواضع لله سبحانه وتعالى، فإن يوسف عليه الصلاة والسلام قد نصره الله على إخوته ورزقه بالملك ورزقه بالمكانة العالية والوزارة، وأحضر أبويه وأسرته إليه وأصبح ذا مكانة عالية. ماذا قال في آخر هذا المشهد بعد أن انتهت قصة يوسف؟ قال: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة. ثم ما هو الطلب؟ قال: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. بالرغم من كل هذا النجاح الذي تحقق ليوسف وهذا النصر العظيم، إلا أنه تواضع لله سبحانه وتعالى وأصبحت غايته التي يطلبها: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ومثله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما دخل إلى مكة وانتصر في فتح مكة، دخل وهو مطأطئ رأسه تواضعا لله سبحانه وتعالى. درس التواضع أيها الإخوة من أعظم الدروس التي تتعلم من يوسف عليه الصلاة والسلام.

0: من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، فكونوا معنا.
1: ولكن في الغالب أن المسلم إذا كان صائما فإنه يحضر ويدعو لصاحب الوليمة، فإذا أذن له بأن يكمل صيامه فله، وإذا وجد أن هذا الشخص ربما يعني يحزنه ألا يأكل من طعامه فإنه أيضا يؤجر إذا وجب هذا الشخص وأفطر من أجل تقديره، وأيضا رفع الحرج عن هذا الشخص الذي دعاه لهذه الوليمة. فنقول أن نية الإفطار لإجابة الدعوة، فالمسلم إذا دعي فله حالان. الحالة الأولى كما ذكرنا إذا كان الصيام صيام فريضة وهو قضاء ما عليه من رمضان، أو أن يكون عليه نذر أو كفارة، فإن عليه أن يكمل صيامه وأن يدعو لصاحب الوليمة. أما إذا كان صيام نفل فله الخيار في ذلك. نعم،
2: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. هذا مستمع بعث بسؤاله يقول: نويت العمرة وعند وصولي للميقات لبيت بالعمرة ولم ألبس ملابس الإحرام، ثم وصلت مكة المكرمة وحصل علي ظرف لم أستطع بسببه أداء مناسك العمرة، فماذا يلزمني وجزاكم الله خيرا؟
1: هذا السائل لبى لما وصل إلى الميقات كما ذكر، لبى بالعمرة ولكنه لم يلبس لباس الإحرام، ولم يذكر السبب في عدم لبسه للباس الإحرام، ويقول أنه وصل إلى مكة وحصل له ظرف ولم يكمل العمرة. فنقول أولا لهذا السائل بأن الله سبحانه وتعالى قال: وأتموا الحج والعمرة لله. وقد أجمع العلماء على أنه يجب على من أحرم بحج أو عمرة أن يكمل ذلك، وأن لا يتحلل منها إلا بعد الفراغ من أعمال العمرة. ومن الأعمال التي تبيح له التحلل هو المحصر والمشترط إذا اشترط أثناء تلبيته بالعمرة، فقال: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وهذا السائل لم يذكر أنه اشترط، ولم يذكر أنه حصل له إحصار ومنعه من إكمال العمرة، إنما قال أنه حصل له ظرف، فهذا نوع من التساهل. فنقول إذا لم يكن قد أحصر ولم يشترط فإنه يلزمه أولا التوبة على ما حصل منه من عدم إكمال العمرة والتساهل في مثل هذه العبادة وهذه الشعيرة، وعليه مع ذلك أن يلبس ملابسه الآن، وعليه أن يتجنب محظورات الإحرام، وعليه أن يذهب إلى مكة لإكمال العمرة والطواف والسعي والحلق أو التقصير، وعليه مع ذلك دم، وهو أن يذبح شاة إن كان قد جامع زوجته أو امرأته في المدة المذكورة. وهذا يحصل كثيرا ممن يتساهل في مثل هذه العبادة، وإذا لم يكن قد جامع أو أنه لم يتزوج فإنه لا يلزمه شيء من ذلك، إنما يلزمه ما حصل منه بأن لبى بالعمرة ولم يلبس ثياب الإحرام ولم يتخلص من المخيط. فعليه في هذه الحالة ما يتعلق بفدية ارتكاب محظور من محظورات الإحرام. ثم عليه إذا لبس إحرامه الآن عليه أن يذهب إلى الميقات الذي أحرم منه، و يحرم بعمرة جديدة، يعني أولا يكمل هذه العمرة، وإذا كان قد جامع فإنه قد أفسد هذه العمرة التي هو قد تلبس بها، وإذا لم يكن جامع فإنه يذهب ويكمل هذه العمرة. لكنه لو أنه جامع فعليه أولا يكمل هذه العمرة التي أفسدها، ثم يذهب مرة ثانية إلى الميقات ويحرم بعمرة جديدة ويؤديها كاملة. وأيضا إن كان يعلم الحكم أنه لا يجوز له ما حصل منه وما يتعلق بمحظورات الإحرام، فينظر في محظورات الإحرام التي ارتكبها، فكل محظور من محظورات الإحرام ارتكبه وهو يعلم الحكم فإن عليه كفارة، وكفارة ارتكاب شيء من محظورات الإحرام إما أن يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، وهو أيضا مخير بأن يطعم 6 مساكين أو أن يصوم 3 أيام أو أن يذبح شاة، هو مخير على كل محظور من محظورات الإحرام قد ارتكبه. أما إذا كان جاهلا بالحكم فالصحيح أنه ليس عليه شيء، لا شيء عليه من الفدية، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فلا شك أن هذا الشخص قد تساهل في هذه العبادة، فعليه كما ذكرنا أولا أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يعمل بما ذكرنا في الإجابة على هذا السؤال. نعم.
2: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. هذا مستمع بعث بسؤال يقول: شاب خطب ابنة عمه ثم اكتشف أنه رضع من جدته أم والده مع عمه الذي يكبره بسنتين أكثر من 5 رضعات، فهل تحرم عليه ابنة عمه وجزاكم الله خيرا؟
1: نعم، إذا ثبت أن هذا الشاب رضع من جدته لأبيه أم والده 5 رضعات فأكثر في الحولين، فإنه يصبح ابنا لها من الرضع، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فإن جميع أولاد الجدة التي رضع منها يصبحون إخوة له من الرضع، ومنهم والده وكذلك أعمامه وعماته، جميعهم إخوة له من الرضع. وبما أن عمه أصبح أخا له من الرضاع، فإن أولاد العم وبنات العم يكونون أبناء وبنات أخيه من الرضاع، فيكون هذا الشاب بالنسبة إلى ابنة عمه عما لها من الرضاع. وأيضا لا يجوز للرجل أن يتزوج بنت أخيه من النسب، فكذلك لا يجوز له أن يتزوج بنت أخيه من الرضاع. وعليه نقول: إذا ثبت الرضاع المحرم 5 رضعات فأكثر في الحولين، وثبوت ذلك بطريق معتبر، فإن ابنة العم تحرم عليه تحريما مؤبدا لأنها بنت أخي من الرضاع. نعم.
2: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. المستمع محمد عبده من اليمن يسأل: ما حكم تقدم أحد المصلين للإمامة في وجود الإمام الراتب بالمسجد ودون إذنه، وماذا عن صحة صلاتهم وجزاكم الله خيرا؟
1: الإمام الراتب في المسجد أحق بالإمامة من غيره، ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. فأهل العلم يقولون في هذا الحديث: ومن سلطانه المسجد الذي جعل إماما راتبا له فهو أحق بالإمامة من غيره إذا حضر. فجعلوا المسجد لهذا الشخص الذي ولي هذه المسؤولية وهي الإمامة، فإنه هذا داخل في سلطانه، لأنه هو الموكل وهو المسؤول عن هذا المسجد، فجعلوا هذا الحديث ينطبق على إمام المسجد الذي عين إماما له فأصبح داخل فيه معنى هذا الحديث: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. وأيضا جاء عن مالك بن الحويرث وكان يأتي إلى بعض أصحابه إلى مصلاهم فيتحدث إليهم، فكان إذا حضرت الصلاة يقول له تقدم فلا يتقدم، فكان رحمه الله يطلب من بعض من عنده بأن يصلي، ومن كان إماما لهم فليكن هو من يأمهم. وكان يقول رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من زار قوما فلا يأمهم وليأمهم رجل منهم. وهذا في دلالة أيضا على ألا يتقدم الشخص بالإمامة إذا كان هناك إمام يصلي بهم. ولذلك إذا نظرنا إلى هذه المسألة نجد أنها لها أحوال: الحالة الأولى إذا كان الإمام الراتب حاضرا في المسجد فلا يجوز لأحد أن يتقدم الإمام بغير إذنه، وهذا رد على السائل، فلا يجوز لأحد أن يتقدم للإمامة بغير إذن الإمام، لأن ذلك تعد على حقه الشرعي وسبب أيضا للفرقة والنزاع. فإن تقدم شخص وصلى بالناس مع حضور الإمام الراتب وعدم إذنه فقد أساء وخالف السنة. وأما الصلاة في نفسها فالصلاة صحيحة عند جمهور أهل العلم. الأمر الثاني إذا تأخر الإمام الراتب أو لم يحضر، فإذا دخل وقت الصلاة وتأخر الإمام الراتب أو غلب

0: على ظن المصلين عدم حضوره فلا حرج أن يتقدم أحد المصلين ويصلي بالناس، لأن المحافظة على إقامة الصلاة في وقتها مطلوبة شرعا. والأمر الثالث، إذا أذن الإمام الراتب لشخص أن يصلي مكانه فلا حرج في ذلك، سواء كان الإذن سابقا أو عند الحاجة. وكما ذكرنا، فلو أنه صلى فالصلاة صحيحة إذا كان من صلى بهم صالحا للإمامة، ولو أنه أخطأ في التقدم مع وجود الإمام الراتب. نعم،
1: بهذه الإجابة الطيبة المباركة مستمعينا الكرام نصل وإياكم لختام هذه الحلقة. شكر ودعاء عاطر لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن عبد الله السليمان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، الذي تولى مشكورا مأجورا الإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية. الشكر يتواصل لكم مستمعينا الكرام على حسن الصوت وكريم المتابعة، ونسعد كثيرا بتلقي أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية مكتوبة عبر تطبيق الواتساب ذي الرقم 0534700. دمتم بحفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرزاق ابن عبد الله العليوي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك محمد القارئ من سورة القمر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك محمد القارئ من سورة القمر.
1: في صلاة الفجر يكتنف الخشوع المحاريب
2: وقرآن الفجر.
3: الحمد لله رب العالمين.
1: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد.
4: أقم

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر. تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر.
0: وقرآن الفجر.

لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مرحبا بسماحة الشيخ عبد العزيز. سماحة الشيخ، لدينا مجموعة كثيرة من رسائل السادة المستمعين، نختار منها في هذا اللقاء حسب وصول الرسائل للبرنامج. رسالة إيمان مصطفى الفاسي من جمهورية مصر العربية، والمرسلة أم محمد من جدة، وناصر السعود الفهيد وعيد بن فهيد من منطقة القصيم، وسعدون العنزي من الخرج، والأخ مؤمن. سماحة الشيخ، هذه الرسالة وردتنا من إيمان مصطفى الفاسي من جمهورية مصر العربية، تقول في رسالتها: ما هو حكم تعلم المرأة الطب وهو يضطرها إلى السفر بدون محرم، علما بأن المسافة تقطع في ساعتين بالسيارة، وهي تضطر أيضا إلى الإقامة في المدينة الجامعية بدون محرم، أفتونا مأجورين وجزاكم الله عنا خيرا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فلا بأس تعلم الطب للنساء والرجال، والطب من الأمور العامة التي يحتاجها المسلمون، وتعلمه فرض كفاية. فإذا تيسر للمرأة تعلم الطب ولا سيما ما يتعلق بالنساء، هذا فيه فائدة كبيرة ونفع المسلمين ومعنية الصالحة وعبادة. ولكن ليس لها أن تسافر إلا بمحرم، فعليها أن تجتهد في السفر بمحرم ثم تقيم في الجهة الآمنة ولو بدون محرم، إذا قامت في محل مأمون مع النساء من خلوة بالأجانب فلا بأس بذلك، تتعلم مع النساء وترجع إلى محل أمين فلا بأس بذلك. أما السفر لا يكون إلا بمحرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا السفر إلا بعد محرم، وهذا من أصح الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وليس هذا من باب الضرورة كالمهاجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، بل هذا من الأمور العادية، فإن كانت تسافر مع زوجها أو مع أحد أقربائها المحارم كأخيها وعمها وخالها ونحو ذلك، وإلا فتكتفي بالتعلم في وطنها.
1: نعم،
2: الله أعلم. نعم.
1: هذه رسالة وردتنا من المرسلة أم محمد من جدة، تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لقد مرضت أمي قبل شهر رمضان بعدة أشهر، ولقد استمر مرضها إلى أن اختارها الله سبحانه وتعالى إلى جواره، ولقد صامت شهر رمضان إلا 9 أيام مع أنها مريضة، ولكنها أفطرت هذه الأيام من أجل العلاج، ولكنها قالت لي إنها تود أن تقضي هذه الأيام 9 بعد أن ينتهي شهر رمضان، ولكنها توفيت، فهل يجوز علي أن أقضي هذه الأيام 9 أم ماذا؟ أرشدوني جزاكم الله عني كل خير.
2: ما دامت ماتت في مرضها فلا قضاء عليها ولا إطعام.
1: نعم،
2: خلف الصواب، ما دامت وليتها ماتت في مرضها فليس عليها قضاء ولا إطعام، بل معفو عنها. نعم.
1: أيضا لديها سؤال آخر، تقول: لقد صمت يوما من أيام رمضان ولم يبقى من ذلك اليوم إلا 5 دقائق عن موعد الإفطار، وجاءتني الدورة الشهرية، فهل يجب علي أن أصلي صلاة المغرب قضاء بعد أن أطهر أم لا؟
2: ما دامت الدورة جاءتها قبل غروب الشمس فليس عليها صلاة المغرب ولا غيرها، والصوم لا يصح لها في اليوم الذي جاء في الحيض قبل أن تغيب الشمس، فإن الصوم يبطل وعليها قضاؤه، هذا إذا كانت تعلم أنها جاءتها قبل غروب الشمس ولو بخمس دقائق.
1: وردت لي رسالة من مستمعين من القصيم، الأول ناصر السعد أو السعود الشهيد، وعبد أو عيد أو عيد ابن فهيد، يقولان في هذه الرسالة: هل يجوز أن يكون المسجد على شكل رباعي أو سداسي؟
2: ما لنا في هذا شيء، يعني هذا لم يكن لنا لم شيئا فيه يكون رباعي أو سداسي.
1: نعم.
2: المهم أن يكون على هيئة المساجد الواضحة.
1: نعم.
2: بمحرابه وطريقه والشكل الذي يناسب الصفوف، لا يكون فيها عوجات ولا يكون فيها مضايقات، تكون الصفوف كاملة ومستقيمة. أما أشكال البناء أمرها واسع، أشكال البناء أمرها واسع، لا نعلم في شكل البناء شيئا خاصا، لكن يراد من هذا أن تكون البناية واسعة للمصلين والصف صفوف تكون منتظمة مستقيمة على سمت واحد، بحيث إذا رآه الناس أو دخله الناس عرفوا أنه مسجد.
1: نعم.
2: يعني واضح بناء المسجد واضح على عرف البلاد وطريقة البلاد التي فيها المساجد.
1: أيضا يقولان هل يجوز تحديد الإنجاب في الحياة الزوجية؟
2: لا يجوز، بل يجب على المرأة أن تجتنب هذا الشيء إلا عند الضرورة، لا بأس بتعاطي بعض الحبوب أو بعض الأشياء التي تمنع الحمل وقتا ما. وأما منعه بالكلية فهذا يخالف مقتضى الشرع المطهر، فإن الشرع المطهر يتشوف لفترة النسل، والرسول صلى الله عليه وسلم دعا إلى ذلك وقال إنه كاتب بهم الأمم يوم القيامة، فلا ينبغي التعرض لقطع النسل. ولكن إذا دعت الضرورة إلى تأخير الحمل بعض الوقت للتربية الأولاد، لأنها تحمل هذا على هذا، تحتاج إلى أن تؤخر الحمل إلى وقت ما حتى تستطيع تربية الموجودين، فلا بأس مثل تأخذ حبوب تمنع الحمل سنة أو سنتين حتى تفطم حتى تتفرغ للحمل الجديد، هذا لا بأس به إن شاء الله ولا حرج فيه.
1: أيضا سؤالهما الثالث والأخير يقولان فيه هل يجوز رضاعة الزوج لزوجته؟
2: لا حرج لو يعني مصر هديها ما يضره، لو صلى بامية هديها لا يضره، لأن رضاعة الكبير لا يؤثر شيئا عند جمهور أهل العلم، لكن ترك ذلك أولى، لا حاجة إلى هذا، يعني يكون هي مصر لبامية هديها من باب المزح أو من باب المداعبة أو من باب إظهار المحبة، لا يضر لا يضر الزوجية، لو شرب من ثديها لا يضر شيئا وهي زوجته ولا يكون ولدا لها، ولكن تركها لا أحسن. نعم. سيما بعض أهل العلم يرى الرضاعة كبير، فلا ينبغي أن يرضع ثديها، بل ترك ذلك أولى.
1: من الخرج من مدينة الخرج بعث بهذه الرسالة السعدون العنثري أو العنزي، يقول في رسالته: سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الموقر، بعد الاحترام والتقدير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد سماحة الشيخ أرجو إفتائي في السؤال التالي مذكورا: هل الذي تزوج فاطمة بنت الرسول عليه الصلاة والسلام أبو بكر الصديق، أم أنه علي بن أبي طالب رضي الله عنهما جميعا؟
2: الذي تزوج فاطمة هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هذا بإجماع المسلمين، ليس فيها النزاع ولا خلاف. أما أبو بكر الصديق فلم يتزوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن عثمان تزوج ابنتين النبي صلى الله عليه وسلم، تزوج ابنتيه رقية وأم كلثوم، ومات في عصمته رضي الله عنه. وعلي تزوج الصغيرة وهي فاطمة أم الحسن وأم الحسين رضي الله عن الجميع، وزينب تزوجها أبو العاص بن الربيع، وهن أربع، وليس في هذا نزاع ولا خلاف.
1: في هذه الرسالة وردتنا من بعض المستمعين يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو عرض سؤالي هذا على أحد المشايخ المجيبين في برنامج نور على الدرب. يقول: شركة سعودية كبيرة تدير مرفقا هاما من مرافق بلادنا العزيزة، وأنا أحد موظفيها، وسؤالي: إذا كانت هذه الشركة تتعامل مع البنوك بحيث تودع فيها مبالغ لمدد قصيرة كشهر وشهرين وثلاثة شهور بفوائد، ولأنها تحتاج إلى سيولة نقدية فيتودع المبالغ التي تحتاجها حالا في البنوك لفترة قصيرة جدا مقابل فوائد مئوية، هل العمل في هذه الشركة حلال أم حرام، علما بأنها تحصل على معونة بنسبة كبيرة جدا ويساهم فيها المواطنون بأسهم كثيرة مضمونة من قبل الدولة؟ أخوكم مؤمن.
2: الذي يظهر أن العمل في هذه الشركة لا يحرم، لأن المحرم فيها قليل بالنسبة إلى ما يأتيها من مساهمات وما يحصل لها من المساعدات لكن إذا تورع الإنسان وتركها وعمل في شركة أخرى لا تعمل هذا العمل أو في عمل آخر يكون بعيدا عن الربا وعن الحرام يكون أحوط، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يليبك لما لا يليبك. والورع في مثل هذه الأمور من المهمات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدين وعرضه. هذه المعاملة الربوية في مع البنوك تجعل المال فيه شبهة وتجعل فيه خلطا من الحرام، فإذا ترك المسلم العمل معها والمشاركة في أعمالها من باب الاحتياط هذا حسن، وأما التحريف فلا يظهر التحريف لأجل وجود الأموال الكثيرة السليمة فيها من الربا. والمال المشترك الذي فيه خلط من الربا لا يحرم على المسلم أن يعامل أهله، قد عمل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود واشترى منهم وهم أموالهم فيها الربا، فيها أشياء من المحرمات، والنبي صلى الله عليه وسلم اشترى من الكفار والكفار لا تخلو أموالهم من ذلك، لكن كونه يعمل الربا بنفسه أو يساعد عليه أو يعلم أن هذا المال ربا هذا لا يجوز له إلا علم، أما كونه مالا دخل فيه الربا أو دخل فيه شيء حرام وهو مال كثير فالأصل السلامة والأصل العافية، فلا يحرم على الإنسان إنما اتضح له تحريمه وعرف يقينا أنه محرم أو أنه من كسب محرم. نعم.
3: أيضا يقول الأخ المؤمن: هذان سؤالان أعرضهما لأنني سمعتهما من بعض المشائخ الذين قد يفتون للناس، ونظرا لأنني لم أطمئن إليهما سألت عنهما. الأول: يقال إذا سألت عالما فأفتاك فنفذ ما قاله لك ولا تستفتي غيره، فهل هذا صحيح أو أنني أستطيع السؤال حتى يطمئن قلبي؟
2: ليس هذا بصحيح، بل ينبغي للسائل أن يجتهد في السؤال حتى يطمئن قلبه ويتحرى الأعلم فالأعلم والأورع فالأورع من أهل العلم حتى يطمئن قلبه إلى أن الفتوى صحيحة وأنها مناسبة وموافقة للشرع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق وليه ما حفظ في نفسه وكيف يطلع عليه الناس. ويقول صلى الله عليه وسلم: استفت قلبك، البر ما اطمأن لك إليه النفس واطمأن إليه القلب، وليه ما حفظ في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك. فالمؤمن يطلب العلم ويتفتق ويتفقه في الدين ويسأل أهل العلم حتى يطمئن قلبه إلى أن الفتوى موافقة للشرع حسب اجتهاده وطاقته.
3: طيب، بالنسبة لطالب العلم إذا أتاه شخص ليستفتيه وعلم منه أنه قد استفتى شخص قبله، هل له أن يجيبه على هذا الاستفتاء؟
2: لا مانع، لكن على المفتي يتحرى الأدلة الشرعية ولا يتساهل، يتحرى الكتاب والسنة فيعطي السائل ما يعلمه من شرع الله، كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتساهل، بل ينبغي له الاجتهاد والتحري حتى لا يفتي إلا عن بصيرة وعن علم. وإذا سأله سائل يعلم أنه قد سأل غيره فلا مانع، وإن سأله قال: ماذا قال لك فلان؟ حتى يستطيع بذلك أن يوافقه ويخالفه فلا بأس. كان الصحابة قد يفعلون هذا، قد يفعلون هذا، يسألون من سألهم: ماذا قال لك فلان؟ يقول: قال فلان، فيقول: ضع على فتوى، وقد يخالفه فيقول: لا، الفتوى كذا والفتوى كذا. نعم.
3: طيب، لو امتنع عن فتواها هل يعتبر ذلك من كتمان العلم؟
2: إذا كان يعلم أن فتوى باطلة يكون من كتمان العلم. أما إذا كان بالاجتهاد والتحري والرأي فلا بأس.
3: نعم. أيضا سؤاله الثاني الذي يقول: أني سمعتهما يقال لا تفترض واقعة معينة وتستفتي فيها فإنك ربما ابتليت بها، فهل هذا صحيح؟
2: لا حرج في هذا، لا حرج، لكن ترك الافتراضات أو لا، لأن المسلم يشتغل بشيء واقع ويجتهد فيه معرفة الواقع حتى يعرف حكم الله فيه، لكن غير الواقع إذا كان يخشى وقوعه وأن هذا شيء ما يقع بين الناس ويحب أن يدعو حكمه فلا بأس. أما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينبغي أن يسأل عن شيء سخف الله عنه، أما اليوم فقد استقرت الشريعة والحمد لله، استقرت الشريعة واستقرت الأحكام، فإذا سأل عن حكم الله في مسألة من المسائل يخشى أن تقع به فلا بأس في ذلك ولا حرج في ذلك.
3: سؤاله الأخير، سؤال الأخ المؤمن يقول: من له أولاد ومات عنهم هل يبقون مع أمهم حتى ولو تزوجت أجنبيا، أو أنهم يلحقون بأقاربهم كأعمامهم ونحوهم شرعا؟ وهل لآراء الأطفال دور في هذا؟ أعني هل لهم خيار بين أمهم وأقاربهم وفقكم الله؟
2: هذه مسألة تحال القضاة إذا وقعت أمرها عند قضاة، أن المحاكم الشرعية تنظر في ذلك مع الزوجة من أم الأطفال ومع أقارب الميت إذا تحاكموا إلى القضاة، لأنها تختلف المسائل هذه. نعم تختلف، والقضاة لهم النظر في هذا.
3: إلى هنا أيها السادة نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة إيمان مصطفى الفاسي من جمهورية مصر العربية والمرسلة محمد من جدة وناصر السعود الفهيد وعيد ابن فهيد من القصيم وسعدون العنزي من الخرج والأخ مؤمن، وقد عرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: نداءات المؤمنين. نداءات المؤمنين. نداءات المؤمنين. نداءات المؤمنين. الآيات التي ابتدأت ب يا أيها الذين آمنوا من منظور التفسير والتوجيه.
2: نداءات المؤمنين. إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع.
3: تنفيذ سعود الفليج.
4: في الانقياد حياة، في السير إلى الله نجاة في الدارين، في الاستجابة للأوامر الربانية تمسك بأسباب الحياة الكريمة، وفتح لأبواب عديدة لا تطرق إلا بالطاعة، ولا تدخلها إلا أنفس مؤمنة مسلمة سألت الله أن يوليها الوجهة ويدلها إلى السعادة، فهو سبحانه إن شاء شرح القلب أو ضيقه. استجيبوا لله وللرسول، نداء الله تعالى للمؤمنين في القرآن المبين.

0: يا أيها الذين آمنوا بالله حق الإيمان، استجيبوا لله وللرسول عن طواعية واختيار ونشاط وحسن استعداد إذا دعاكم الرسول صلى الله عليه وسلم لما يحييكم، أي إلى ما يصلح أحوالكم ويرفع درجاتكم من الأقوال النافعة والأعمال الحسنة التي بالتمسك بها تحيون حياة طيبة وتظفرون بالسعادة الدنيوية والأخروية. والضمير في قوله دعاكم يعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو المباشر للدعوة إلى الله، ولأن في الاستجابة له استجابة لله تبارك وتعالى. قال سبحانه: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقوله: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، تحذير لهم من الغفلة عن ذكر الله، وبعث لهم على مواصلة الطاعة له سبحانه. وقوله: يحول من الحول بين الشيء والشيء، بمعنى الحجز والفصل بينهما. والمعنى الإجمالي للآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول بعزيمة صادقة وسرعة فائقة إذا دعاكم الرسول صلى الله عليه وسلم لما يحييكم، أي لما به تحيون حياة طيبة من الأقوال والأعمال الصالحة. واعلموا علما يقينا أن الله يحول بين المرء وقلبه، أي يحول بين المرء وبين ما يتمناه قلبه من شهوات الدنيا ومتعها. فكم من إنسان يؤمل أنه سيفعل كذا غدا، وسيجمع كذا في المستقبل، وسيحصل على كذا قريبا، ثم يحول الموت ويفصل بينه وبين آماله وأمانيه. فبادروا إلى اغتنام الأعمال الصالحة من قبل أن يفاجئكم الموت، فإنه إلى الله سبحانه وتعالى وحده ترجعون لا إلى غيره، فيحاسبكم على ما قدمتم وما أخرتم، ويجازي كل إنسان بما يستحقه من خير أو شر.
1: نداءات المؤمنين. نداءات
2: المؤمنين. إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع.
3: تنفيذ سعود الفليج.
4: في كل آية نور ورحمة.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: من درر الإمام ابن القيم.
2: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في حديثه عن الاستقامة: قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. سئل صديق الأمة وأعظمها استقامة أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن الاستقامة فقال: ألا تشرك بالله شيئا، يريد الاستقامة على محض التوحيد. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تروغ روغان الثعالب. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: استقاموا على محبته وعبوديته فلم يلتفتوا عنه يمنة ولا يسرة. وفي صحيح مسلم عن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. فالاستقامة كلمة جامعة آخذة بمجامع الدين، وهي القيام بين يدي الله على حقيقة الصدق والوفاء بالعهد. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: أعظم الكرامة لزوم الاستقامة.
1: من درر الإمام ابن القيم مع الأستاذ ماجد أبابطين.

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: لما أبصرت الحياة،
2: لما أبصرت الحياة علمت أن الله يبتلينا بسهولة الوقوع في المعاصي ليس إلا ليعلم الله من يخافه بالغيب. كان في السابق يتمنى مشاهدة ما حرم الله من النساء وغيرهم، كان في السابق يصعب عليه أن يسرق مالا حرمه الله عليه، لكنه اليوم أصبح وهو على أريكته وعلى فراشه وبضغطة زر واحدة يحصل له كل شيء مما يتمنى، يشاهد ما حرم الله، يأخذ أموال الناس بغير حق وبكل يسر وبدون جهد أو خطر، وفي الحقيقة يظن أنه فالح ورابح، وما علم أن أعظم الفتنة هي التي تكون يسيرة وبدون كلفة. ابتلى الله الصحابة بالصيد وهم حرم، حتى لو شاءوا لتناولوه بأيديهم، فنهاهم الله أن يقربوه. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. ما يحصل اليوم من سهولة الوصول لما حرم الله ليس إلا ليعلم الله من يخافه بالغيب. ليعلم الله من يخافه بالغيب هي الغاية التي يسعى لأجلها المسلم. إن أثمن على أموال الناس وعلى أعراضهم فهو يتقي الله فيها.

0: يجعلها الله عز وجل هباء منثورا. قال ثوبان: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. ختاما: لما أبصرت الحياة علمت أن الله يبتلينا بسهولة الوقوع في المعاصي، ليس إلا ليعلم الله من يخافه بالغيب.
1: لما أبصرت الحياة مع الدكتور فهد القويفل.
2: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم. بيت النبوة.

0: توقيت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله مستمعي الكرام في تدارس يومي لموقف من بيت النبوة نقتدي به وفي حياتنا نهتدي به، نعيشه روحا ونطبقه على واقعنا المعاصر. موقف اليوم من بيت النبوة هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على فاطمة ابنته رضي الله عنها. فالرسول صلى الله عليه وسلم دخل على فاطمة رضي الله عنها فقال لها: أين ابن عمك؟ قالت: في المسجد. فخرج إليه الرسول صلى الله عليه وسلم فوجد رداءه قد سقط عن ظهره وخلص التراب إلى ظهره، فجعل يمسح التراب عن ظهره فيقول: اجلس يا أبا تراب، اجلس يا أبا تراب مرتين، وهو يقصد علي رضي الله عنه. عندما سأل فاطمة رضي الله عنها أين ابن عمك، كان يقصد علي رضي الله عنها لأنه زوجها. في هذا الموقف البسيط الرسول صلى الله عليه وسلم رأى فاطمة جالسة فأحب أنه يسألها عن علي رضي الله عنه. ففي رواية أخرى أن فاطمة بيّنت للرسول صلى الله عليه وسلم أنه يعني كان بينهما شيء من الخصومة، حتى يعني في الرواية تقول عندما سألها الرسول صلى الله عليه وسلم أين ابن عمك، قالت: كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي، يعني لم يجلس معها القيلولة، وهي نوم نصف النهار وقيل النوم بعد الظهر. فعندما أخبرته رضي الله عنها انطلق الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المسجد، فوجد رداء علي يعني نايم، والرداء قد سقط عن ظهره، ثم جاء التراب فالتصق فيه لأن الرداء قد سقط. فالرسول صلى الله عليه وسلم يمازحه فيقول: اجلس يا أبا تراب، اجلس يا أبا تراب. وفي رواية

قم يا أبا تراب قم أبا تراب. هنا الموقف الذي نعيشه مع الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف كان مع ابنته ومع صهره وهو ابن عم، كيف كان يلاطف علي، أيضا كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم حريص على ابنته. أولا سؤال قد يكون رأى في وجهها شيئا، أو لكنه الذي يهمنا أن الأب يتعاهد بناته، يتعاهد أولاده، يعرف من وجوههم ما الذي يخفون. فعندما سألها الرسول صلى الله عليه وسلم هي بيّنت. ولاحظوا هنا ماذا نتعلمه في حياتنا، الزوجة لا تنقل كل شيء لأهلها. قالت كان بيني وبينه شيء فغاضبني، وفي مقولة أخرى شيء من الخصومة أو ما إلى ذلك، فلم تبين هذا الشيء ولم يعرفه أحد. الرسول صلى الله عليه وسلم وهو رسول الأمة يستطيع أن يعرف كل شيء لكنه لم يستفسر عنه. وهنا ملحظ جميل أن الأهل يحاولون قدر الإمكان يعني أن لا يتعمقوا في حياة بناتهم أو أولادهم الزوجية. إن أبلغوهم بشيء يكونون خير معين، يكونون مصلحين، ولكن التعمق أحيانا قد يوغل الأصهار ويوغل البنات ويؤدي إلى مشاكل كما نراه في واقعنا اليوم. أيضا كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم انطلق إلى المسجد وهو يعرف على الأقل يعني يطيب خاطر صهره ويأخذ بكلمة جميلة منه ويعينه في لو كان زعلان أو كان غضبان، ولذلك اتجه إلى المداعبة، الملاطفة، الممازحة بكلمة جميلة يا أبا تراب. يمكن الإنسان يقول هل هذا لقب، هل هذا يعني كنية، هل هو؟ نقول الصحابة يقولون الصحابة إنه كان أحب اسم إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. انظروا يا إخوان، يحب هذا الاسم لأنه جاء من الرسول صلى الله عليه وسلم. متى جاء؟ جاء ترى يعني وهو قد يكون عاتب على زوجته أو كذا، ثم لم ينقل للرسول صلى الله عليه وسلم ما حصل بينه وبين زوجه. هذه مواقف داخل البيوت بين الأهل تعلمنا اليوم أن الزوجة تكون سر لزوجها، سواء حتى لو كان الزوج غلطان تحفظ الأسرار، وكذلك الزوج يكون يحفظ سر زوجته لا ينقل لأهله حتى لو أخطأت، حتى لو انتهت الأمور بينهم. هذه أسرار بيوت زوجية يحفظونها، حتى ما نسمع في زماننا حتى لو حصل الطلاق انتهت الحياة، لا حاجة إلى أن نكرر الأسباب أو نعلم الناس، لن يهتم الناس بما نقول. على الإنسان أنه يهتم بنفسه هو، وأن يترك أن يبلغ الناس بما يحبون يسمعونه وهو لا يعنيهم أصلا. اليوم يفترض أن حتى لو حدثت حالات طلاق كثيرة أن نكون نهتم أكثر للأطفال، للأبناء، للأولاد، لا يكون الأم تحترم طليقها في غيابه ولا تنقل عنه شيء أو تقول شيء يغضب أولاده، والعكس صحيح. الزوج كل إنسان لابد يحفظ كرامة الآخر أدبا وخلقا وديانة شرعا، ما يجوز أن نغتاب بعض وما إلى ذلك. الحياة بين الأزواج، بين الأرحام، بين الأصهار هي من حياة ينظر لها لديمومة للاستمرار. فهنا هذا الموقف يعلمنا كيف كانت الزوجة لا تنقل أسرارها، كيف أن الأب يتعاهد بناته، كيف أن الأب يحب أصهاره، يحب أن تكون الحياة بينهم كلها وئام، كلها رحمة، كلها تقرب فيما بينهم. أيضا نتعلم أن حتى أهل الفضل والأزواج الصالحين يقع بينهم الخلاف، الخلافات تقع في هذا الموقف. الحياة هكذا،
مهما كان الزوج صالح، مهما كانت المرأة صالحة، يحصل شيء من الخصومة، شيء من المغاضبة، شيء من اختلاف وجهات النظر. هذا طبيعي في الحياة، ولكن المهم أن نعيشه كما هو، نبين وجهات نظرنا، إن اختلفنا وما زال كل واحد مصر أن يبقى الأمر لا يتعدى إلى تلفظات، إلى أسباب، إلى ما يعانيه بعض الأسر والعياذ بالله من العنف الأسري، هذه كلها نبتعد عنها. مهما كان الرجل فيه خير أو المرأة صالحة، قد يحصل هذا الأمر حتى لو كان الاثنان من أعقل الناس، من أفضل الناس، قد تحصل خصومة. فلا يتكدر الإنسان ولا يبني على هذه الخصومة حياة أو أمور قد لا تكون تحتملها. كذلك من هذا الموقف نتعلم الكنية بغير ولد، يعني أبا تراب كناها الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا ليس هناك اسم تراب، لكنه عندما كان من باب الموازحة والملاطفة كان من الرسول صلى الله عليه وسلم. نتعلم أيضا أن الزوج أو الزوجة أو حتى الأخوان، الكلام عام لكن هذا الموقف كان بين الزوجين، ترى حتى في الحياة أو بين الجيران، مثلا ما يكون من أن الإنسان إذا رأى أن الموقف قد يطول، أن الموقف قد يؤدي إلى أكبر منه، أن يذهب ويخرج من البيت، وهذا طبيعي حتى لا يتفاقم الأمور. كثير من الحالات أدت إلى طلاق، أدت إلى مشاكل بسبب تفاقم الأمور. كذلك الإنسان إذا كان غضبان أو زعلان أو يفكر في شيء، الملجأ الذي هو للناس، انظروا، الملجأ هو المسجد، بيت الله، فيها الراحة والأمان والطمأنينة، يذهب ويستشعر الروحانية، يقرأ قرآن، يذكر الله، كلها تدل على الأمان والطمأنينة. من هذا الحديث نأخذ مشروعية النوم في المسجد، لو الإنسان كان جالس أو كذا فغلبه النوم فلا بأس أن يرتاح فيه قليلا. كل هذه المواقف في بيت النبوة حديث بسيط، لكن انظروا كيف نتعلم منه الكثير، نتعلم منه في حياتنا، في ديننا، في تعاملنا فيما بيننا، تعاملنا فيما بين الحياة الأسرية كاملة، سواء الزوجين أو الأرحام. هذا الموقف ينبغي أننا نعيشه في الواقع، لأن واقعنا اليوم أحيانا قد يكون فيه عدم الأخذ بهذا المفهوم، وما جاءت هذه المواقف إلا لتكون لنا قدوة وأسوة حسنة. صلى الله وسلم على سيدنا محمد الهادي البشير الذي يعلمنا أمور حياتنا وأمورنا الزوجية، ويعلمنا كيف نعيش الحياة بكل جمال وبكل روح وبكل رحمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيت

0: توقيت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصاً من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زاداً للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم غداة بني علي، فجلس على فراشي كمجلسك مني، وجويريات يضربن بالدف، يندبن من قتل من آبائي يوم بدر. حتى قالت جارية: وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولي هكذا، وقولي ما كنت تقولين. رواه البخاري. وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال: تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمي، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قد شهد بدرا توفي بالمدينة. قال عمر: فلقيت عثمان ابن عفان فعرضت عليه حفصة، فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. قال: سأنظر في أمري. فلبثت ليالي، فقال: قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. قال عمر: فلقيت أبا بكر فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا، فكنت عليه أوجد مني على عثمان. فلبثت ليالي، ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه. فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك. قلت: نعم. قال: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت، إلا إني قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها لقبلتها. رواه البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد: أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال: في الجنة. فألقى تمرات في يده ثم قاتل حتى قتل. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

الشهاوة والفجر، سعى جاهدا في عتقهم رحمة بهم، وأنقذهم من سطوة الظلم والقهر. وأول مبعوث إلى الحج خصه به المصطفى من بين أصحابه الغر، وفي هجرة المختار كان رفيقه يشاركه في الجوع والخوف والعسر، مشى خلفه

والخير والوفر، ووجه نحو الروم والفرس جيشه، فمن عليه الله بالفتح والنصر. وعامين بعد المصطفى عاش مصلحا على خير حال، ثم غادر في الإثر. ترسل

0: دنيتي في القبر.
1: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. بيت النبوة.

0: توقيت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. متفق عليه.

أتي فخذه نظما مختصر يحوي بديعات الدرر. يا كل داع أخلصي في كل فعل واحرصي.

أخبار العلماء واعزف عن الأهواء واحرص على الصفاء وكن علي الهمة كيما تفيد الأمة وكن عفيفا معرضا.

فاسدا إن كنت فذا راشدا وزر أخاك واستشر ولا عليك تقتصر واحرص على الوقت فلا تدعه يمضي هملا وإن حملت دعوة كل الأنام قدوة.

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7 8 2 9 3 5 9 9 9، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: كنا وإياكم في بث مباشر مع إذاعة القرآن الكريم من السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، والآن نعود وإياكم لمتابعة فقراتنا عبر أثير إذاعتكم إذاعة ذكركم للقرآن الكريم.
0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7 8 2 9 3 5 9 9 9، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
2: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
3: معلم وقصة،
2: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
3: والمدينة المنورة،
2: من غار حراء حيث بدأ الوحي
3: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
2: ومن بئر عثمان
3: إلى جبل أحد.
2: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الأربعون النووية
1: عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله عز وجل رعية يموت يوم يموت وهو غاش رعيته إلا حرم الله تعالى عليه الجنة. وفي رواية: فلم يحطها بنصحه لم يرح رائحة الجنة. رواه البخاري ومسلم. وعنه أيضا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أمير يلي أمور المسلمين

ثم لا يجهد لهم وينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة. رواه مسلم والطبراني. وعن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه قال: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من إمام ولا وال بات ليلة سوداء غاشا لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. رواه الطبراني بإسناد حسن. وعن ابن مريم عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه أنه قال لمعاوية: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة. فجعل معاوية رجلا على حوائج المسلمين. رواه أبو داود واللفظ له والترمذي، ولفظه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من إمام يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة إلا أغلق الله أبواب السماء دون خلته وحاجته ومسكنته. ورواه الحاكم بنحو لفظ أبي داود، وقال: صحيح الإسناد. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولي من أمر الناس شيئا فاحتجب عن أولي الضعف والحاجة احتجب الله عنه يوم القيامة. رواه أحمد بإسناد جيد، والطبراني وغيره. وعن أبي السماح الأزدي عن ابن عم له من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى معاوية فدخل عليه فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ولي من أمر المسلمين ثم أغلق بابه دون المسكين والمظلوم وذوي الحاجة أغلق الله تبارك وتعالى أبواب رحمته دون حاجته وفقره أفقر ما يكون إليها. رواه أحمد وأبو يعلى، وإسناد أحمد حسن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعمل رجلا من عصابة وفيهم من هو أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. رواه الحاكم، وقال: صحيح الإسناد، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله عز وجل فقد ضاد الله عز وجل، ومن خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع، ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. رواه أبو داود واللفظ له، والطبراني بإسناد جيد، وزاد في آخره: وليس بخارج. ورواه الحاكم مطولا ومختصرا، وقال في كل منهما: صحيح الإسناد. ولفظ المختصر قال: من أعان على خصومة بغير حق كان في سخط الله حتى ينزع. وفي رواية لأبي داود: ومن أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله. الردغة والردغة هي الوحل، وردغة الخبال هي عصارة أهل النار أو عرقهم، كما جاء مفسرا في صحيح مسلم. عن رجل من أهل المدينة قال: كتب معاوية إلى عائشة رضي الله عنها أن اكتبي لي كتابا توصيني فيه ولا تكثري علي. فكتبت عائشة إلى معاوية: سلام عليك، أما بعد، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، والسلام عليك. رواه الترمذي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب محامد الناس بمعاصي الله عاد حامده له ذاما. رواه البزار وابن حبان في صحيحه، ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله، ومن أسخط الله برضا الناس وكله الله إلى الناس. رواه البيهقي بنحوه في كتاب الزهد الكبير. وفي رواية له قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد سخط الله ورضا الناس عاد حامده من الناس ذاما. وروي عن عبد الله بن عصمة بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تحبب إلى الناس بما يحبونه وبارز الله تعالى لقي الله تعالى يوم القيامة وهو عليه غضبان. رواه الطبراني. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. رواه البخاري ومسلم والترمذي، ورواه أحمد، وزاد: ومن لا يغفر لا يغفر له. وهو في المسند أيضا من حديث أبي سعيد بإسناد صحيح. وعن أبي موسى رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن تؤمنوا حتى تراحموا. قالوا: يا رسول الله، كلنا رحيم. قال: إنه ليس برحمة أحدكم صاحبة، ولكنها رحمة العامة. رواه الطبراني، ورواته رواة الصحيح. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يرحم الناس لم يرحمه الله. رواه الطبراني
بإسناد حسن. وعن جرير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لا يرحم من في الأرض لا يرحمه من في السماء. رواه الطبراني بإسناد جيد قوي، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
1: بسم الله

والسماء

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829 935 999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الهادي البشير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم معلم قصة. هذه أجمل التحايا من فريق عمل البرنامج، مني محدثكم أحمد دنة، ومن الإخراج زميلي عادل السليهبي.
2: معلم وقصة.
3: شوقتنا الآثار للأعيان وأثارت كوامن الأشجان، رب حرف أغناك عن صفحات، رب رمز كفاك عن تبيان. ولكم في مدينة المصطفى من ذكريات تفيض بالإحسان، ربما شاقت النفوس إلى الماضي وما فيه من جليل المعاني. أول عاصمة في تاريخ الإسلام وثاني أقدس الأماكن لدى المسلمين بعد مكة، إليها هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم قادما من مكة بعد الأذى الذي لاقاه مع المسلمين من زعماء قريش، وفيها بنى أول مسجد ويضم قبره الشريف. الحجرات جمع حجرة، كالغرفات جمع غرفة، والحجرة الرقعة من الأرض المحجورة بحائط يحوط عليها، والمقصود من الحجرات الشريفة هنا البيوت التي كان يسكن فيها النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته أمهات المؤمنين. نرحب بضيف البرنامج الدائم الأستاذ مهدي بن جابر الفاهمي، حياكم الله أستاذنا الفاضل.
4: أهلا وسهلا ومرحبا بك أخي الأستاذ أحمد وبفريق العمل وبالمستمعين والمستمعات.
3: نتحدث اليوم عن الحجرات وبيوت الصحابة، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. حدثنا عن هذه الحجرات وبيوت الصحابة.
4: الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه. قد سمعنا هذه المقدمة الرائعة الجميلة منك أخي الأستاذ أحمد، ونستعرض هذه الحجرات. وحين نتكلم عن هذه الحجرات التي هي منازل خير نساء العالمين، نساء محمد صلى الله عليه وسلم، أمهات المؤمنين التي سبقنا بالفضل رضي الله عنهن جميعا، فإن الكلام عن بيوت زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي ألا يتطرق الذهن إلى أنه بيت بالمصطلح الحالي من عدة غرف ومن مرافق ومن اتساع، وإنما هو عبارة عن حجرة غرفة واحدة بمقاييس زماننا هذا لا تتجاوز 3.5 متر إلى 4 متر، وأمام هذه الغرفة مقر صغير، ممر صغير لا يتجاوز 1 متر، ففيه باب خارجي وباب داخلي. كل حجرات نبينا، زوجات نبينا صلى الله عليه وسلم 9، هذا شأنهن، باعتبار أن خديجة رضي الله عنها في مكة عاشت وماتت رضي الله عنها. هذا البناء البدائي المتواضع جدا سبيله سبيل من أراد الآخرة وعلم أن هذه الدنيا في حقيقتها أنها دار ممر ودار مقيل، وأنها كالراكب يستظل تحت ظل شجرة. رسولنا عليه الصلاة والسلام لما وصل المدينة وأسس المسجد كما تفضلت أخي الأستاذ أحمد، المسجد النبوي، أقام عليه الصلاة والسلام في دار أبي أيوب الأنصاري حتى تم بناء المسجد، وحتى بنى حجرتين 2 لزوجتيه اللتين كانتا على عصمته صلى الله عليه وسلم، وهن سودة بنت زمعة وعائشة بنت الصديق رضي الله عنهن. هذا البناء عبارة عن جريد من النخل يحيط بحائط هذه الغرفة، وكذلك السقف من جريد النخل، والأبواب إنما هي عبارة عن ستائر فقط ثقيلة من مسوح الشعر. زوجات رسولنا عليه الصلاة والسلام باعتبار هذا الفضل الذي اختاره الله لهن رضين بهذه الحياة وبهذه البيوت، وظاهر الأمر أنهن يعيشن حياة الفقر، لكن الواقع يعيشن حياة الغنى المعنوي والديني. الله. نعم، وإلا حولهم يا أخي الكريم والمستمعين والمستمعات كذلك يستمعون، حولهن رضي الله عنهن منازل الأنصار، الدور الواسعة والنخيل الذي يحيط بهذه الدور، والعريش الذي يبرد بالماء، وسائر الأطعمة والملابس وكل ما يحتاجن، لكنهن رضي الله عنهن أغنى الناس بهذا الغنى المعنوي إن صح التعبير. في هذه الحجرات المتواضعات يأتي جبريل سيد الملائكة، ينزل بالوحي على سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم. في هذه الحجرات آيات الله والحكمة تتلى. الله. في هذه الحجرات القدوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لم يكتب ولم ينقل أبدا أن واحدة من أمهات المؤمنين أنها تضجرت من هذه العيشة ومن هذا البيت الضيق. الله. أبدا لم ينقل أبدا، لأنهن شرفنا واختارهن الله لخير خلقه لمحمد صلى الله عليه وسلم.
5: اللهم صل وسلم.
4: أول هذه الحجرات وهي الحجرة الباقية التي يعني لم تزل حتى عصرنا هذا وإلى يوم القيامة، حجرة عائشة أم المؤمنين. باقي الغرف والحجرات سنذكر مكانها ووصفها، لكنها كلها أزيلت في توسعة الوليد بن عبد الملك في إمارة عمر بن عبد العزيز رحم الله الجميع.
6: أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. في إذاعة ذكركم.
1: الحجرة هذه الباقية هي حجرة عائشة أحب زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: للقائم في الروضة الشريفة مستقبلا القبلة تكون على يساره مباشرة، وللزائر الذي يتشرف بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبه تكون أمامه، لأن القائم الواقف للزيارة يكون في مكان حجرة حفصة.
1: نعم.
0: فحجرتها عائشة رضي الله عنها مطلة على الروضة الشريفة، الروضة الشريفة تكون غربية، وجنوبها كما أسلفنا حجرة حفصة، وشمال حجرة عائشة رضي الله عنها شمالها حجرة فاطمة الزهراء بنت محمد صلى الله عليه وسلم وزوجها علي بن أبي طالب بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلها هذه تشملها المقصورة المملوكية والتي يعني جددت في أزمان متوالية. شرق حجرة عائشة حجرة أم المؤمنين سودة بنت زمعة رضي الله عنها. بعد ذلك لما تزوج نبينا صلى الله عليه وسلم بسائر زوجاته رضي الله عنهن بأمهات المؤمنين، كانت حجرات تبنى لكل زوجة يبني بها صلى الله عليه وسلم، وسيأتي بيان ذلك.
1: نعم جميل. هذه الحجرات شيخنا الفاضل يعني كانت في البداية للسيدة عائشة كما ذكرتم.
0: نعم.
1: وبعد ذلك أصبحت 5 حجرات إلى أن وصلت 9 حجرات.
0: نعم. زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم عددهن.
1: جميل.
0: زوجات نبينا صلى الله عليه وسلم كلما تزوج واحدة بنى لها حجرة فقط، فلكن يقال عنها مصطلح يعني مجازا أنها بيت فلانة وبيت فلانة، وإلا هو حجرة. فكانت بعد ذلك حجرة سودة بنت زمعة كما بينا مكانها، ثم حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها وعن أبيها. تزوجها صلى الله عليه وسلم في السنة 3 للهجرة، وقد كان بذلك تشريفا وتعظيما لعمر بن الخطاب كما كان تشريفا قبله وتعظيما لأبي بكر رضي الله عنه بانتساب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلته بهم رضي الله عنهم.
1: جميل. سنذهب إلى فاصل ثم نعود نستكمل حديثنا عن الحجرات وبيوت الصحابة. فاصل ثم نواصل.
2: معلم وقصة، برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة والمدينة المنورة، من غار حراء حيث بدأ الوحي إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام، ومن بئر عثمان إلى جبل أحد، كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام مرة أخرى في برنامجكم معلم وقصة. المدينة المنورة هي ثاني أقدس المدن في الإسلام بعد مكة المكرمة، وهي المدينة المباركة التي هاجر إليها النبي صلى الله عليه وسلم وأسس فيها الأمة الإسلامية ودفن فيها. تشتهر بالمسجد النبوي الشريف والروضة الشريفة، وتتميز بأجواء استثنائية ومليئة بالروحانية، حيث يتوافد الزوار من مختلف أنحاء العالم للصلاة في المسجد النبوي، ويستشعرون الطمأنينة والسكينة في كل زاوية. إلى جانب الأجواء الروحانية، يمكن للزوار الاستمتاع بجولات في الأماكن الأثرية التي تروي تاريخ المدينة العريق. نرحب مرة أخرى بضيفنا الكريم الأستاذ مهدي بن جابر الفاهمي. أستاذ مهدي، يعني هذه الحجرات كنا نتحدث عنها قبل الفاصل، ويعني كانت أول حجرة من حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حجرة حفصة، وهي موضع الخوخة تدعى خوخة عمر، ثم تليها حجرة عائشة سيدة عائشة وهي موضع القبر، وبعدها حجرة السيدة فاطمة في الصدر عند باب جبريل، وبعدها حجرة أم سلمة، آخر الحجرات حجرة جويرية رضي الله عنها.
0: نعم. نستكمل حديثنا الذي سبق ونتمه بأننا قد ذكرنا حجرة عائشة بنت الصديق وحفصة بنت الفاروق التي توفيت في السنة 45 بعد الهجرة ودفنت بالبقيع رضي الله عنها. من هذه الحجرات حجرة زينب بنت خزيمة. زينب بنت خزيمة أم المؤمنين رضي الله عنها كانت تلقب بأم المساكين،

0: لصدقاتها وعطفها على الفقراء والمساكين والأيتام رضي الله عنها. توفيت رضي الله عنها بعد شهرين فقط من زواجها برسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة الرابعة من الهجرة. مكان حجرتها شرقي حجرة فاطمة الزهراء. فاطمة الزهراء الآن حجرتها في المكان في يعني للزائر الآن إذا جاء في ما يسمى بدكة الأغوات، هذه دكة الأغوات تكون شمالي الحجرة النبوية التي فيها القبور.
1: نعم.
0: أمامه يكون حجرة فاطمة، مكان حجرة فاطمة. فحجرة أم المؤمنين زينب رضي الله عنها شرقي حجرة فاطمة، يعني للمصلي في دكة الأغوات تكون داخل المقصورة إلى اليسار وخارج المقصورة شيئا منها أيضا. هي قريبة من باب جبريل الحالي، لأن أبواب المسجد النبوي من الجهة الشرقية على يسار المصلي البقيع، باب البقيع وباب جبريل وباب النساء.
1: نعم.
0: فهي قريبة من باب جبريل.
1: جميل.
0: وأيضا من باب النساء لكون هذان المعلمان قريبان. من الحجرات حجرة أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنها، اسمها رملة وأبوها أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه وأرضاه، خطبها صلى الله عليه وسلم وقد كانت في الحبشة مع المهاجرين المسلمين الذين هاجروا إلى هناك، فأبلغها النجاشي بنفسه ملك الحبشة خطبة نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا قبل أن يسلم والدها أبو سفيان رضي الله عنه، وأنقد المهر من عنده رحمه الله النجاشي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أمر بأن تزف إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. أبوها أبو سفيان وقد كان كافرا حينها، لكنهم يعلمون عظم قدر محمد صلى الله عليه وسلم، فلما بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عقد على بنته مع العداوة اللي بينهم يا أخي الكريم، مع العداوة التي كانت بينهم، لكنه رضي محمد صلى الله عليه وسلم أن يكون زوجا لابنته، قال هو الفحل لا يقرع أنفه، وهذه كناية عند العرب. مكان حجرتها رضي الله عنها في الجهة الشمالية من المسجد، شمال حجرة فاطمة الزهراء رضي الله عنها، يعني في مكان دكة الأغوات تقريبا. الأغوات هم خدام المسجد النبوي. من هذه الحجرات، حجرات أمهات المؤمنين، بيوت محمد صلى الله عليه وسلم التي كان ينزل فيها الوحي والآيات والحكمة، حجرة أم المؤمنين جويرية بنت الحارث الخزاعية من بني المصطلق. هذه قالت عنها عائشة رضي الله عنهن جميعا، قالت هي أعظم امرأة بركة على قومها.
1: الله أكبر.
0: لما نبينا عليه الصلاة والسلام لما غزا بني المصطلق وغنم وانتصر وأسر، كان من ضمن السبايا هذه المرأة الفاضلة بنت سيد بني المصطلق، فخيرها صلى الله عليه وسلم إن شاءت فإنه يعتقها ويتزوجها ويكون ذلك مهر لها، فاختارت رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوجها عليه الصلاة والسلام. ومن أدب الصحابة رضي الله عنهم لما علموا بزواج نبينا عليه الصلاة والسلام من بنت سيد بني المصطلق، كل من كان في يده أسير أطلقه مباشرة، قال هؤلاء أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأطلقوه، فكانت أعظم امرأة بركة على قومها. كان منزلها في الجهة الشمالية الشرقية، وإذا قلنا الجهة الشمالية الشرقية فإنها تكون على يسار وخلف قليلا المصلي المتجه إلى القبلة في دكة الأغوات. توفيت رضي الله عنها في سنة 50 للهجرة. من هذه الحجرات المباركات يا أخي الكريم حجرة صفية بنت حيي بن أخطب، وهو من أكبر زعماء اليهود. وقعت صفية أسيرة في يد المسلمين في غزوة خيبر، رق لها صلى الله عليه وسلم وخيرها فاختارته رضي الله عنها، فتزوجها عليه الصلاة والسلام، كانت دارها قريبة أيضا من الجهة الشمالية الشرقية، لأن سائر كل هذه تكون على خارج المسجد، كل هذا كان خارج المسجد في زمن رسولنا صلى الله عليه وسلم، وكذلك في يعني جزء من زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. من الحجرات المباركة أيضا حجرة ميمونة بنت الحارث الهلالية. ميمونة بنت الحارث تزوجها صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من عمرة القضية، ويقال لها عمرة القضاء، وهي العمرة التي اتفق صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية أن يأخذها، أن يأتي إلى مكة في السنة التالية لصلح الحديبية سنة 7 هجرية. دخل عليها صلى الله عليه وسلم وبنى بها في وادي سرف، والمسمى عندنا نحن المكيين الآن بالنورية، وقبرها على يسار الخارج من مكة الآن، على يسار الخارج من مكة المكرمة، ولا يزال معروف. دخل بها صلى الله عليه وسلم في نفس في المكان هذا، ثم عاشت بعد رسولنا صلى الله عليه وسلم وماتت في نفس المكان، وهذا شيء من عجيب المصادفات وغريبه، ماتت في نفس المكان الذي دخل بها صلى الله عليه وسلم فيه في سنة 51 هجرية، يعني بعد نحو من 42 سنة. من الحجرات حجرات أمهات المؤمنين حجرة زينب بنت جحش رضي الله عنها الأسدية القرشية. كناها صلى الله عليه وسلم بطويلة اليد، بطويلة اليد، وكان نساء المصطفى صلى الله عليه وسلم كل واحدة منهن تظن أن طول اليد هو الطول المادي الواقع، فكل واحدة تمد يدها في الجدار وترى هي أطول ولا فلانة وهي أطول ولا فلانة، ولكن تبين بعد ذلك قصد محمد صلى الله عليه وسلم في أن أطولهن يدا، يعني أكثرهن صدقة، تبينت بعد وفاة زينب، لأن الفقراء فقدنا عائلا، فقدنا زينب رضي الله عنها وأرضاها. مكان غرفتها شرقي حجرة فاطمة الزهراء. هذا تقريبا هو يعني عرض سريع لحجر أمهات المؤمنين رضي الله عنهن في تلك الحجر التي كان صلى الله عليه وسلم يدخل بزوجاته ويقيل ويبيت بحسب يعني هذه ثم هذه ثم هذه رضي الله عنهن جميعا.
1: نعم، جميل إن النبي صلى الله عليه وسلم عاش عيشة مثالية في جميع مجالات الحياة، وفي مجال سكنه لم يبني قصور فخمة، وإنما بيوتا متواضعة باللبن والجريد متقاربة في المساحة والارتفاع، وكان كل منها عبارة عن حجرة وصالة ومدخل كما ذكرتم.
0: نعم.
1: مدخل صغير أبواب شارعة في المسجد وعليها المسوح من الشعر، يعني من الشعر عفوا.
0: نعم.
1: يعني كانت كلها مثالية وبسيطة، وتدل كما ذكرتم أنهم قوم تركوا الدنيا.
0: صحيح.
1: وبحثوا عن ما يستقر فيه الإنسان من الآخرة.
0: صحيح.
1: وهي دار السكن والقر.
0: نعم. هذه النفوس العظيمة يا أخي الفاضل من أمهات المؤمنين، أنهن لم يلتفتن إلى زخارف الدنيا، ولو طلبت إحداهن شيئا من متاع الدنيا لمتعها صلى الله عليه وسلم ولا أعطاها، لكن ذلك لا يتفق مع منهاج النبوة، لكان أعطاها ثم سرحها طلقها، لأنه لا ينبغي أن يكون بيت نبوة وبيت دنيا معا. فلذلك يعني حتى جاء هذا في هذه إشارة في القرآن الكريم أنه صلى الله عليه وسلم لو أرادت إحداهن الدنيا متعها وسرحها.
1: نعم. ننطلق إذن من هذا الجانب إلى بيوت الصحابة سيدي الفاضل.
0: نعم. بيوت الصحابة رضي الله عنهم جميعا من مهاجرين وأنصار كانوا يتنافسون في أن يملك أحدهم دارا لصيقة بالمسجد النبوي، أو أقرب ما تكون إلى المسجد النبوي، ليقترب من شخص محمد صلى الله عليه وسلم، يتعلم الدين، وتأتيه الآيات غضة طرية يسمعها من في رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزولها، يتعلم منه الأدب، يتعلم منه الخلق، يتعلم منه فرائض الدين، يجعله قدوة في كل شأنه، حتى أنهم كان أحدهم يشتاق لرسول الله عليه الصلاة والسلام إن ذهب إلى يعني خارج المدينة، يأتي مسرعا حين يعود ليرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو بعينيه. من هذه الدور أول الدور بركة بنزول رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة الرافعة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب، فرجع من رجع، وعقب من عقب، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا قد حفزه النفس، قد حسر عن ركبتيه، قال: أبشروا، هذا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة، يقول: انظروا إلى عبادي قد قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى. رواه ابن ماجه عن أبي أيوب عنه، ورواته ثقات. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويكفر به الذنوب؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكروهات، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. رواه ابن حبان في صحيحه، ورواه مالك ومسلم والترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إسباغ الوضوء في المكاره، وإعمال الأقدام إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، يغسل الخطايا غسلا. رواه أبو يعلى والبزار بإسناد صحيح والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يكفر الله به الخطايا ويزيد به في الحسنات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء أو الطهور في المكاره، وكثرة الخطى إلى المسجد، والصلاة بعد الصلاة، وما من أحد يخرج من بيته متطهرا حتى يأتي المسجد فيصلي فيه مع المسلمين أو مع الإمام، ثم ينتظر الصلاة التي بعدها إلا قالت الملائكة: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. الحديث. رواه ابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحه، واللفظ له، والدارمي في مسنده. وعن داود ابن صالح قال: قال لي أبو سلمة: يا ابن أخي، تدري في أي شيء نزلت اصبروا وصابروا ورابطوا؟ قلت: لا. قال: سمعت أبا هريرة يقول: لم يكن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم غزو يرابط فيه، ولكن انتظار الصلاة بعد الصلاة. رواه الحاكم، وقال: صحيح الإسناد. وعن امرأة من المبايعات رضي الله عنها أنها قالت: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه من بني سلمة، فقربنا إليه طعاما فأكل، ثم قربنا إليه وضوءا فتوضأ، ثم أقبل على أصحابه فقال: ألا أخبركم بمكفرات الخطايا؟ قالوا: بلى. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. رواه أحمد، وفيه رجل لم يسمى، وبقية إسناده محتج به في الصحيح. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة. رواه البخاري ومسلم. البردان هما الصبح والعصر.
وعن أبي زهيرة عمارة بن روينة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني الفجر والعصر. رواه مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: غذاؤك سلة غذائية فيها صحتك.

0: تعملون.
1: غذاؤك.
2: أخبرني ما تأكل وأخبرك من أنت.
1: أنجع الطرق للوصول لصحة بدنك ودواء جسدك.
2: للغذاء أثر عظيم على أجسادنا، به نحيا حياة خير. كل ما تأكله ينعكس على روحك، على جسدك.
1: مع الأستاذة جمانة جلال.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله ظهيرتكم بكل خير. حياكم الله إلى الحلقة الأولى والانطلاقة الجديدة لبرنامج غذاؤك. طبعا هذا البرنامج ضمن خطة إذاعتها الجديدة لعام 1436 للهجرة. مستمعين الكرام، هذا البرنامج غذاؤك يأتيكم كل يناقش هذا الموضوع العديد من المحاور التي تتعلق بصحة الإنسان، بالغذاء الذي يجب على كل إنسان أن يتبعه باختلاف الأجناس، باختلاف أيضا الأعمار. سنتحدث حول العديد من المواضيع الغذائية والتي تختص بصحتنا إن شاء الله مع ضيف البرنامج الثابت الأستاذة جمانة جلال، وهي أخصائية توعية غذائية. أستاذة جمانة، السلام عليكم ورحمة الله.
2: أهلا وعليكم السلام، كيف الحال يا إبراهيم؟
3: حياك الله أستاذة جمانة. يعني هذا البرنامج نبارك لك انطلاقة هذا البرنامج، وإن شاء الله يكون برنامج خير وبركة إن شاء الله على جميع المستمعين الكرام في التوعية المهمة الخاصة بصحة الإنسان، بعافيته، ببدني، ماذا يأكل، ماذا يشرب، متى يأكل، متى يشرب. الحقيقة هناك العديد إن شاء الله من المحاور سنتطرق إليها في مواضيع ومحاور هذا البرنامج، فماذا تودين أن توضحين لي أستاذ المستمعين في بداية الحلقة الأولى؟
2: أستاذي، الغذاء يعني هي عبارة عن حوار كل يوم إحنا فيه، كل يوم بنتغذى، كل يوم بناكل أكلنا. إذا عرفت أنت إيش الكيمياء اللي بتدخل في جسمك، إيش الأغذية اللي أنت بتدخل في جسمك، تقدر تتحكم في حكاية المناعة عندك، ترفع المناعة، تقدر تتحكم في السعادة الداخلية، لأنه في أغذية سبحان الله تقدر تدخل الجسم السعادة، تقدر تتحكم في كمية البروتينات اللي هي كمية العضل اللي موجود في جسمك، كيف تحافظ على صحتك، كيف الدهون تقل في أجسامنا، كيف أنه نعيش عيشة صحية إن شاء الله بإذن الله. فالبرنامج هو فاتحة خير إن شاء الله، يحمل كثير من المعاني، يحمل كثير من الرسائل للمجتمع العربي بشكل عام.
3: جميل. بإمكان مستمعين الكرام المشاركة طبعا معنا في حلقات هذا البرنامج بمشيئة الله تعالى، ابتداء من حلقة اليوم إن شاء الله. ما المقصود بالسعرات الحرارية وما هي؟
2: السعرات الحرارية أول حاجة هي وحدة قياس، زيها زي السنتيمتر، زي المتر، زي الديسيمتر، هي مجرد وحدة قياس. كثير يعملوا أنه السعرات الحرارية في مفهومات خاطئة، أنه السعرات الحرارية هي عبارة عن غذاء أو هي عبارة عن مادة تؤكل. هي ما هي مادة تؤكل، هي عبارة عن وحدة قياس لمعرفة درجة الطاقة اللي موجودة في الأغذية نفسها. بمعنى أنه الغذاء نفسه يأخذ في الجسم قد إيه يأخذ وقت عشان ينهضم إلين ما يتحول إلى بخار ماء وثاني أكسيد كربون.
3: هذه العملية كلها
2: العملية تعد كمقياس لها فسعر حراري.
3: سعر حراري، جميل. طيب بالنسبة لهذه السعرات، بالتأكيد إذا ما علمنا أنها كما ذكرت هي مقياس إلى الوجبات أو الأكلات التي نأكلها، إذن نحن نأكل سعرات حرارية معينة سواء في الإفطار أو في الغداء أو في العشاء.
2: صحيح، 100%. كمان أبسط لك المعلومة أكثر، لأن عشان نتخيل الموضوع بشكل أسهل، نتخيل إنه جسم الإنسان كأنه قطار بخاري. القطار البخاري ما رح يمشي إلا بوجود الفحم. الفحم هذا لازم ينحط في المحرقة حقة القطار البخاري. وبعدين يبدأ هذا القطار البخاري يحول الفحم إلى درجات مختلفة من النيران أو درجات مختلفة من الطاقة عشان يسرع أو عشان يمشي. فإذا حط الفحم بكمية أكبر في القطار البخاري ممكن أنه ينطلق أكثر، وممكن أنه يتراكم بحيث أنه يسد فتحة نفس القطار البخاري. فعشان كده إحنا بنبسط المعلومة حقة السعرات الحرارية، بنقول لكم إنها هي وحدة من وحدات المعروفة المتعارف عليها لجعل ميزان واضح لأغذيتنا. احنا بناكل اكل معين، مفروض انه احنا ما نعدي هذا الاكل، يعني اكلنا ما يتعدى الاحتياج اليومي، بمعنى انه احنا لنا قدرات معينة، لنا حركة معينة، لنا فترات نمو بالنسبة للاطفال، بالنسبة للسيدات اذا كانوا حوامل، بالنسبة لكبار السن، فكل درجة معينة لدرجات السن لها اكل معين، لها اغذية معينة ودرجات سعرات معينة. كمان بالنسبة للفرق بين الرجل والمرأة، الرجل يختلف تماما عن المرأة.
3: جميل. إذا دكتور أو أستاذة جمانة، يعني كم تحتاج أجسامنا للسعرات الحرارية تقريبا؟
2: الاحتياج اللي لازم الواحد ينتبه له أنه يضرب الوزن الحالي في 24 ساعة في المجهود. المجهود يختلف من إنسان لإنسان. إذا إحنا ناس عاديين بنجلس في المكتب ما بنتحرك كتير، ست البيت عندها شغالة أو عندها مستخدمة عشان تساعدها في البيت، ما بتتحرك ما بتقوم بالحركة، فناخد 1.1. إذا إنسان بيقوم بأعمال مجهودات خفيفة تستدعي اللي هي التعرق وتستدعي مجهود معين، ياخد 1.2. إذا إنسان بيعمل كمال أجسامه، عنده بناء أجسام وبيشيل أثقال وبيستدعي عمله مجهود جسدي جبار، ياخد 1.3. فإحنا لازم ننتبه لهذا الشيء، ناخد الوزن الحالي في 24 ساعة. جميل. في المجهود اللي هي 1.1 1.2 1.3، يختلف من شخص إلى آخر. بدي الطريقة يعطينا كمية السعرات الحرارية اللي جسمنا بيحتاجها. عملية التحول
3: استاذ جمان، يعني معلش عيدين المجهود بالنسبة ل 1.1 يعني مرة أخرى عشان اللي فاتوا من المستمعين.
2: 1.1 إذا إنسان ما بيعمل مجهود تماما، جالس ما عندنا مجهود مكتبي، مجهود أنه ست البيت جالسة ما عندها شغل، ما في حركة مستمرة، اللهم أنه الحركة العادية اللي هي قيام الأكل الشرب
3: ما فيها جهد
2: العادية
3: كبير. نعم.
2: ما فيها جهد كبير. 1.1 إذا الإنسان عنده حركة اللي هي حركة بسيطة مع مجهود خفيف، فلنفرض ساعة في اليوم بيعمل رياضة، فلنفرض أنه بيتحرك بيروح عنده حركة في المكتب، بياخد 1.2.
3: يعني تقريبا نقدر نقول مجهود متوسط، يعني
2: متوسط المجهود. إذا إنسان مجهوده مرتفع كحاملي الأثقال كشغل الرياضيين هذه الأشياء، بياخد 1.3.
3: جميل. إذن مستمعين الكرام، يعني الوزن في 24 ساعة في المجهود الذي يبذل سواء 1.1 للإنسان اللي بدون أي مجهود أو يعني مجهوده عادي جدا، أو 1.2 بالنسبة لمجهوده متوسط يعني، أو مجهوده عالي مثل الرياضيين 1.3، لينتج عنا كمية السعرات الحرارية اللي يحتاجها الجسم. هذا ما فهمته أنا صح؟
2: صحيح. جميل. 100%.
3: جميل. طيب عند معرفتنا بهذه السعرات أستاذة جمانة، ما هو التالي؟ ما هي النقطة التالية؟
2: النقطة التالية كمان يا أستاذ الفاضل، في عندنا حاجة قاعدة يقولوها بالنسبة للفرق بين الرجل والمرأة. الرجل يقدر ياخذ لين 2200 كالوري خلال اليوم العادي، الإنسان العادي اللي مقاساته عادية، يعني الطول حقه ما هو زيادة، ما عنده مجهودات كثيرة، يقدر ياخذ لين 2200 سعر حراري. المرأة تقدر تبدأ من 1500 إلى 1800 إلى 2000 سعر حراري في اليوم، ما تتعدى أكثر من كده، وتزيد 500 سعر حراري إذا هي حامل. ال 500 سعر حراري إذا هي حامل، وما تعتمد في سعرات الحرارية على الدهون، لا نحاول نرجع للأشياء الطبيعية 100%.
3: جميل. إذن الرجل المثالي تقريبا سعراته اللي يحتاجها في اليوم 2200 سعرة.
2: مضبوط.
3: أها جميل. طيب لو افترضنا يعني مسكنا الرجل كذا وشفنا 2200 هذه، طيب لو زادت أو لو قلت إيش يصير؟
2: لو زادت يصير في زيادة في الوزن، ولو قلت يصير في نقصان في الوزن، وممكن تؤدي إلى اللي هي سوء التغذية. طبعا هنا احنا القاعدة هذه كلنا احنا بنقول دحين أرقام أرقام أرقام، طب أنا كيف أطبق هذه السعرات الحرارية على أكل اليومي؟
3: جميل.
2: طبعا أول حاجة نقسم، احنا عندنا الأغذية عموما مقسمة إلى دهون وهي الأقل 20% من أكلنا، الكربوهيدرات وهي الأعلى في أغذيتنا، البروتينات. الكربوهيدرات يندرج تحتها الألياف، الفواكه، الخضروات، يندرج تحتها الحبوب، الخامات كلها اللي تندرج تحتها. البروتينات تندرج تحتها الحليب، الجبنة، اللحوم بكافة أنواعها، البيض، الأجبان بكافة أنواعها تندرج تحت البروتينات. الدهون نفس الحكاية تندرج تحت الدهون اليابسة اللي هي الدهون زي السمنة، زي الزبدة، كمان الدهون اللي هي زي الزيوت، الزيت، زي زيت الزيتون، زيت الكانولا، زيت الذرة، هذه كلها زيوت تندرج تحت الدهون. طبعا هنا السعرات الحرارية أعلاها الدهون تاخذ 9 سعر حراري. الكربوهيدرات الكربوهيدرات تاخذ 4 سعر حراري. البروتينات تاخذ 4 سعر حراري. هذه كيف نطبقها على اكلنا اليومي؟ عندنا في طريقه بسيطه جدا يا جماعه، اذا انت مره محتار بالنسبه لسعراتك الحراريه وحابب انك تدخل تحسب كل حاجه خلال يومك او تحسب احتياجك من الاغذيه خلال يومك، تقوم تطالع المنتجات الغذائيه من خلفها. يعني مثلا البطاقه الغذائيه بيكتب لك كميه السعرات الحراريه، كميه البروتينات، كميه الدهون، كميه الكربوهيدرات. الكربوهيدرات اذا فيها الياف كمان لازم نعرف هذه الاشياء يا جماعه. لا تهملوا البطاقه الغذائيه. البطاقه الغذائيه هي عباره عن كنز موجود في الأغذية عندنا. المؤسسات الغذائية صارت مرة تحترم هذا الشيء وبتدرجها إجباري من على حسب منظمة الغذاء والدواء، فيقوموا يدرجوننا هي ويقولوننا يا جماعة لازم تنتبهوا لهذه الحاجة، ويصير عندنا في كالكوليشن، يصير عندنا في حساب لهذا الشيء، فنقوم نحسب السعرات الحرارية باحتياجها. هتقول لي يا جماعة أستاذ جماعة يعني أنت كيف قولي لي هذا الكلام، انا حفضل طول الوقت احسب. في البدايه حتحسب، لكن بعدين في النهايه خلاص حتعرف، حتتبرمج. يعني مثلا حبه البيض حتعطيني 70 سعر حراري، 70 سعر حراري جزء منها 11% منها او 11 جرام منها بروتينات، وما باقي ما بقي ما بين الكربوهيدرات وما بين الدهون. خلاص تتبرمج هذا الشيء عندك. يعني انا اكلت 3 حبات بيض في اليوم مسلوقة من غير مثلا ما أقليها، من غير ما أغير أضيف عليها إضافات، حتعطيني تقريبا 70 سعر حراري. 70 سعر حراري في 3 210 سعر حراري. أنا بديت طريقة أخذت فطوري 210 سعر حراري، بالإضافة إذا أضفت مثلا خبز عليها أو أضفت أي شيء تاني حنحسبها بدي الطريقة وخلاص تتبرمج. يعني أنا خلال الفطور أكلت 210 سعر حراري، إذا أخلي خلال السناك بعدها قد إيه بالضبط راح اخذ، الفطور الغداء قد ايه راح اخذ، العشاء قد ايه راح اخذ. طبعا الفطور هي وجبه مفتوحه عندك تقدر تاخذها، بس برضو ما تعتمد الفطور الدسم. تحاول انك انت تركز انك انت تاكل بروتين، البروتينات الصحية، جزء من الدهون الصحية، ما نروح على الدهون المشبعة والمهدرجة، ناخذ الدهون الصحية اللي هي زي زيت الزيتون، الزيتون نفسه، نروح لهذه الأشياء، ما نروح نعتمد على أننا ناخذ الدهون المهدرجة اللي هي المعلبات والأشياء دي كلها، نحاول نقللها ونرجع للطبيعة. الخبز ناخذ الخبز الأسمر، سبحان الله الخبز الأسمر
3: وكما يقال البر. يعني خبز البر دائما
2: صحيح 100%. الخبز البر زي الخبز الابيض ما يفرق في السعرات الحراريه، لكن طريقه هضمه في السامنه تختلف. يعني هذا في الياف، الالياف سبحان الله استاذ الفاضل تسحب الدهون من الجسم، تنظف الجسم. احنا محتاجين ان الجسم يعمل له صيانه، فاحنا كل ما اكلنا الخبز البر كل ما ارتفعت الالياف عندنا، كل ما قلت نسبه السمنه او الدهون في اعصابنا.
3: جميل. طيب استاذه جمان، انا حرجع اكمل معك موضوع الافطار وما يحتوي هذا الافطار من سعرات حراريه ومن انواع، لكن نتوقف مع فاصل قصير. بعد الفاصل مستمعينا الكرام نعود ونستكمل برنامج غذاؤك. نرحب بمشاركاتكم على هاتف البرنامج 012-647-7117. فاصل قصير ثم نعود بمشيئة الله.
0: من الروضة الشريفة بالقرب من المحراب والحجرة النبوية،
4: قال عليه الصلاة والسلام: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة.

0: من الروضة الشريفة رسمت ملامح الوسطية،
1: شعور بالسكينة والاطمئنان وهدوء نفس لا يوجد في كل مكان، إننا في روضة من رياض الجنان.
0: من الروضة الشريفة نتنفسها عطرا لخير البرية،
2: الذي نرجوه من ربنا جل وعلا وخالقنا ورازقنا وسيدنا ومولانا أن يرزقنا شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا الورود على حوضه، وأن نسقى من يد نبينا عليه الصلاة والسلام شربة لا نظمأ بعدها أبدا.
3: من الروضة الشريفة مع الشيخ عبد الله عبيد الله عطا.
0: من الروضة.

0: غذاؤك.
1: من جديد نرحب بكم مستمعينا الكرام في حلقة اليوم والتي نتحدث فيها في برنامج غذاؤك عن السعرات الحرارية، وضيف حلقتنا هو الأستاذة جمانة جلال، أخصائية توعية غذائية. حياك الله أستاذة جمانة من جديد.
2: أهلا وسهلا.
1: توقفنا عند موضوع الإفطار، معلش ليتك تعيدي لنا موضوع الإفطار ونحاول نفصل يعني إيش ممكن، إيش الأشياء اللي نأكلها، السعرات الحرارية في كل شيء نأكله بالنسبة للإفطار، الإفطار الصحي طبعا.
2: أستاذ إبراهيم، الإفطار الصحي بغاله حلقة لوحده إن شاء الله بإذن الله، حنعمل له إن شاء الله بإذن الله حلقة لوحدها، حنتكلم عن كل الإفطار الصحي، إيش الأشياء، ليش الإفطار بالذات إحنا لازم نكون فيه. بس نبدأ بسيطة
1: نبدأ
2: هي كاختصار. الإفطار هو أهم وجبة غذائية خلال اليوم لازم ناخدها. ليش؟ لأنه تجي بعد صيام طويل، تجي بعد فترة من الانقطاع عن الأغذية، فسكر الدم عندنا ينخفض. فأول حاجة نعملها عشان خاطر نصحى في الصباح أو أعضاءنا الداخلية تبدأ تشتغل، نبدأ ناخذ أغذية تساعد على زي ما يقولوا إيقاظ الأعضاء الداخلية في الثامنة. فسبحان الله حتى الطفل اللي يكون بيفطر تلاحظ أنه يكون حيوي أكثر، كمية الأكتيفيتي أو النشاطات الجسدية عنده أوضح وأفضل من الطفل العادي، إيقاظه البدني والدماغ عنده مرة أعلى من الطفل العادي اللي هو ما بيفطر. فإحنا إن شاء الله بإذن الله حيكون في عندنا حلقة من الحلقات خاصة فقط على الإفطار وإيش الأشياء اللي ممكن الواحد يفطر فيها كإفطار صحي، وليش إحنا بنقول إنه الإفطار هو من أهم الأغذية خلال اليوم.
1: جميل. أنا أقصد كمان يعني بسؤال أستاذة جمان، إنه يعني كيف السعر الوزن المثالي للسعرات الحرارية 2200 سعرة، كيف ممكن نقسمه ما بين إفطار وغداء وعشاء؟
2: احنا ناخد اول حاجة نقسم انه لازم ناخد عندنا خلال اليوم 50% كربوهيدرات، 30% بروتينات، 20% دهون. تتقسم خلال اليوم ما بين الافطار والوجبة، ما بين الافطار والغداء، بعدين الغداء، بعدين ما بين الغداء والعشاء، بعدين العشاء. ليش احنا نقسم هذه الوجبات على اساس انها تكون 6 وجبات او 7 وجبات خلال اليوم؟ لانه بطريقة نخلي الجهاز الهضمي في حالة ايقاظ، في حالة يقظة مستمرة. هذه اليقظة المستمرة تساعدنا على تنظيم السكري في الدم، تنظيم الضغط في الدم، تنظيم الأغذية المتنقلة خلال الدم. فبدي الطريقة نخلي طول الوقت الأجهزة في حالة يقظة وفي حالة استمرارية للعمل، سكر الدم عندنا ما ينخفض، ما يصير في عندنا ضعف في الدماغ عندنا. حتى الإنسان اللي يكون مو آكل تحس أنه نعسان، تحس انه طفشان، في خمول، ما هو قادر يستوعب المادة العلمية اللي انت بتتكلم فيها، او ما يقدر يؤدي لك الـ الـ الـ الاداء على افضل وجه. فاحنا بنقول يا جماعة حاولوا انكم تقسموا اغذيتكم، تكون وجبات صغيرة خلال اليوم كل 3 ساعات، بحيث انه الجهاز الهضمي يكون طول الوقت شغال. حتى سبحان الله استاذ الفاضل اللي دائما يبغى ينقص وزنه لازم ياكل بالأكل، أنت بتنقص.
1: هذه معادلة غريبة، أنا واحد من الشباب قاطع الأكل بس علشان ينقص، يعني طول اليوم ما يأكل إلا يمكن يشرب موية بس. يعني
2: صدقني هو في هو بيعدم جهازه، هو في حالة إعدام لأجهزته الداخلية. ليش؟ لأنه أول حاجة الجهاز السكري عندك ما هو منخفض تماما. إذا السكر ينخفض معناه أنه الدماغ تضرر، أنه الأمعاء الداخلية عندك تضررت. الدماغ الأمعاء مفروض في حالة يعني هي فيها حمض سبحان الله من الله، من الله موجود. فهذا الحمض إذا هو موجود أساسا وأنت ما شغلته كان رح يروح.
1: جميل.
2: يعني هي معادلة علمية سبحان الله، يعني زي ما يقولوا هي كفة. إذا أنت ما دخلت الأغذية مظبوط في جسمك وما عادلتها وما عرفت بالضبط إيش الآلية لإدخال الأغذية، أنت في حالة زي ما يقولوا صراع داخلي في جسدك وتدمير. فإحنا أول حاجة نعملها إنه إحنا نرتب أغذيتنا خلال اليوم، نقسم 50% للكربوهيدرات، وطبعاً الكربوهيدرات نعتمد على الكربوهيدرات المعقدة اللي هي ذوات الحبة الكاملة بقشرتها كاملة، يعني مثلاً الأرز الكامل، إذا الحبوب الكاملة زي الحمص مثلاً بقشرته، الفول بقشرته، هذه من الأشياء من الأغذية اللي تعتبر ما بين البروتينات النباتية وما بين الكربوهيدرات المعقدة. عندنا العيش مثلاً، الخبز إذا بدنا نأخذه، الخبز الأسمر الكامل الحبة، أو الخبز البني زي ما يقولوا، أو خبز البر مع النخالة عليه، بحيث أنه يتشغل الجهاز الهضمي ويساعد على تنظيف أجهزتنا الداخلية من الداخل ويأخذ الدهون المتراكمة. بعدين البروتينات، نأخذ البروتينات مثلا، نأخذ اللحم الأحمر، اللحم الأبيض، السمك،
1: السمك
2: الحبوب،
1: ممتاز،
2: من البروتينات. من البروتينات كمان السمك، سبحان الله، في كنز من الكنوز انه يكون مرتفع في الاملاح المعدنيه على حسب احتياجات المنطقه اللي هي موجوده فيها، بالاضافه للدهون الصحيه انه اوميجا 3 مثلا، واوميجا 4، واوميجا 6، واوميجا 9، هذه من الاشياء اللي موجوده في الاسماك.
1: يختلف السمك اذا كان مقلي او مشوي مثلا؟
2: طبعا كسارات. هو في حاجه اسمها طرق طبخ. هذه طرق الطبخ، إذا أنت مثلا ممكن أنك أنت تأخذ البطاطس، تكلفنا 70 سعر حراري إذا أخذناها مشوية، إذا أخذناها مقلية تكلفنا 300 سعر حراري، متخيل؟ أوه. شفت الفرق كيف؟ هذه مجرد أننا إحنا قليناها
1: من 70 سعرة إلى كم؟
2: إلى 300. فإذا قليناها إحنا زودنا علينا كمية السعرات الحرارية، ويريد زودنا سعرات حرارية صحية، لا زودناها دهون، كأنك بتفك، دايما جابوا

0: الإنسان يقدر يأكل كل حاجة، لا تحرم نفسك، لكن خليك على نفسك بصير. لازم تنتبه إنه هذه كفة، لازم اليوم مثلا أكلت بطاطس مقلية، بكرة مو ضروري تأكل بطاطس مقلية، ممكن تأكلها مشوية، ممكن
1: عملية
0: تأكلها في
1: وزن،
0: الفرن.
1: عملية
0: هي
1: وزن،
0: عملية موازنة زي
1: موازنة.
0: ما أنت
1: جميل
0: قلت وتفضلت.
1: جميل. طيب أستاذة جمانة، نأخذ أول اتصال معنا في حلقة اليوم من عبد المجيد حسن من مكة. حياك الله عبد المجيد.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل عبد المجيد.
2: الله يحفظكم، الله جزاكم الله عنا خير الجزاء وبارك الله
1: اللهم
2: فيكم.
1: آمين.
2: والله يا أستاذ، أنا عندي سكر، ما قادر أثبت من ناحية الغذاء إطلاقا، كله يعني فجأة 300 و400، فجأة كذا ألقى صفر زي الآخر. بس عايز أي حاجة أعرف كيف آكل، كيف بس آكل هذا.
1: جميل.
0: أو أول
1: شكرا لك عبد المجيد، حتسمع الجواب من الأستاذة جمال.
2: الله يجزيكم خير، شكرا لكم يا أخي.
1: تفضل
0: أستاذي عبد المجيد، يعني أول حاجة أنا أشكرك إنك أنت اتصلت، وهذا يدل على وعيك الرائع بالنسبة لحالتك الغذائية الآن. اللي راح تعمله أول حاجة إنك أنت توازن السكري بالنسبة للأغذية، يعني ننتبه من إننا ما ناكل تمر، ما ناكل سكر، ما ناكل العنب، ما ناكل الأشياء اللي ممكن ترفع لنا السكر. نحاول نوازنها، ناكل الكميات، نقلل الكميات. ترى مريض السكري ما هو مريض، هو مجرد تنبيه لعاداته الغذائية. هو إنسان خلاص ربي أراد إنه عنده البنكرياس في حالة خمول أو حالة ثوران، ما بنقول أي حاجة. حاول إنك أنت تنتبه للأغذية اللي ممكن ترفع لك السكري. في عندنا سبحان الله العدس، العدس من الأغذية اللي هي الرائعة اللي الإنسان يقدر يأكلها، إنسان اللي عنده السكري ما حتزود لك السكري، لكن ننتبه للكميات. الكميات هنا تلعب دور، وتحاول تفهم من طبيبك قد إيه الكميات اللي مسموحة لك إنك أنت تأكلها وما تزيد عليها. خلي أنت عندك وعي. وغير كده مريض السكري يا جماعة لازم تنتبه لعينك، لازم تنتبه لرجلك، لازم تنتبه للجروح تبعتك، إنه ما يكون في عندك جروح. لازم تنتبه للحرارة، حرارة جسمك. هذه أشياء مريض السكري كتير بيغفل عنها. مو بس المريض السكري معناه إنه ينتبه لأغذيته فقط، لازم ينتبه للأغذية، لازم ينتبه لمقاس العين إنه يشوف بعد فترة، أو الشخص المسؤول عنه لازم يقيس له نظر. الرجل عنده لازم يكون ينتبه للقروح اللي ممكن تطلع في الأرجل، الجروح اللي ممكن تظهر فجأة. فهذه من الأشياء اللي مرة مهمة إنه ننتبه لها.
1: جميل. طيب نعود إلى محور حديثنا، كنا نتحدث عن الوجبات أتوقع اللي هي الإفطار والغداء والعشاء. خلصنا من الإفطار، ندخل في الغداء الآن. ممكن نأخذ نبذة كذا.
0: الغداء عندنا احنا، اذا عندنا الانسان العادي يقدر ياكل، اول حاجه ابدا بالسلطه. سبحان الله السلطه عندك بتعطيك الياف غذائيه، بتعمل فيلنج، بتعمل امتلاء للمعده تماما. عندنا كل جرام من الالياف بيعطينا 2 سعر حراري. تقدر تاكل مثلا خس، خيار، طماطم، التنوع الغذائي. سبحان الله استاذ الفاضل، السلطه من نعم الله الجميله اللي تعطينا تنوع ما بين الفيتامينات والأملاح المعدنية. هي عبارة عن طبيب متحرك، انت تقدر تاخده كل يوم يعمل لك طبابة داخلية لجسدك. التنوع هذا بالألوان، مو بس السلطة لون وتنحط على السفرة فقط، لا يا جماعة، السلطة هي عبارة عن سلة من الفيتامينات والأملاح المعدنية والتنظيف الداخل الأجسام. ليش أنا أرجع تاني وأعيد وأزيد على حكاية تنظيف الداخل الأجسامنا؟ لأنه أجسامنا هي عبارة عن، أنت بتدخل أغذية، بتدخل أغذية، بتدخل أغذية، بتدخل موية، بتدخل تنفس. هل أنت بتعمل تنظيف أو صيانة داخلية؟ السلطات هذه بتعمل تنظيف وصيانة داخلية. الألياف بتسحب كل المشاكل اللي في جسمك وتروح شوية شوية إن شاء الله بإذن الله تسحبها عن طريق الإخراج الطبيعي.
1: والله جميل جدا أستاذة جمال، يعني هذه اكتشفناها الآن من ضمن الأشياء مثل الخبز الأسمر، العيش الأسمر، وأهميته وما يرفع الألياف وينظف. هذا أيضا نفس الطريقة السلطة، يعني هذه من الأشياء أنا أشوف أنها ضرورية أن تكون في الوجبات. يعني
0: صحيح، التنوع موجود. كمان أستاذي، مو معناه أني أنا أكل الخبز أسمر معناه أني أنا أنقطع عن الخبز الأبيض. إذا كان موجود الخبز الأبيض تقدر تأكله، بس يكون عندك وعي للكميات اللي أنت تأكلها، يكون في تغطية. يعني مثلا أكلت خبز أبيض، كل سلطة عندك الياف دخلتها عندك في جسمك، اكلت رز، مو ضروري انه يكون فقط الرز طول وجبه الغداء، ممكن يكون في تنوع، الارز

0: يكون عندك في الشوفان، يكون عندك في الحبوب مختلفة، عندك الشعير، عندك هذه الأشياء ممكن تقدم خلال وجبة الغداء. أخواننا السوريين عندهم الفريكة، عندهم البرغل، هذه كلها الحبوب اللي ممكن الواحد يأكلها وقت أو الشاميين عموما بشكل عام. أهل الشام عندهم البرغل والفريكة، عندهم أنواع من الحبوب، الواحد يقدر ياخذ تنوع. اليوم تغدينا غدا، بكرة تغدينا لحم، بكرة تغدينا دجاج، بعده تغدينا سمك. نحاول يكون في
1: في
0: تنوع
1: تنوع.
0: غذائي بهذه الطريقة. سو احنا بناخذ الافطار عندنا مثلا اخذنا منها فلنفرض 300 كالوري، طبعا هو حيبان بالنسبة للأغذية اللي انت بتختارها. حاول انك تقرأ المعلب المغلف من برا ايش موجود عليه. مثلا اخذنا ما بين الافطار عندنا في تفاحة خضراء، او اخذنا شاهي، او اخذنا قهوة، او اخذنا حليب، او اخذنا يعني حبة موز. ما هي غلط أبدا يا جماعة، حتى الجماعة اللي موجودين في أعمالهم، خد معاك، اشتري أشياءك من البيت، خد معاك أشياءك، خد واحدة موزة، خد واحد تفاح، خد بسكوت مثلا، أنواع من البسكوت اللي موجود فيها ألياف عالية.
1: ممكن يأكلها أثناء
0: نحاول،
1: العمل يعني. هي
0: هو ده يا جماعة، لا تتركوا نفسكم في فترة الغداء أو فترة فترة طويلة من غير أغذية. خد التمر، التمر من الأشياء الرائعة اللي ممكن متوفرة في يدين. عندنا النواشف، نقدر ناخذ الزبيب، نقدر ناخذ اللوز. كمشة واحدة من اللوز خلال اليوم تعطيك احتياجك الكامل من الأملاح المعدنية. لازم ننتبه لهذا الشيء. بعدين نجي للغداء، ناخذ مثلا 300 كالوري او 400 كالوري او 500 كالوري، تقدر تاخذ او لين 600 كالوري. انت عندك سلطة، عندك فطور، عندك رز، عندك اشياء مختلفة ممكن تاخذها خلال اليوم. بعدها تقدر تاخذ السناك تاني مرة. السناك طبعا اللي احنا اخذناه اول مرة
1: اللي بين
0: حيكون
1: الفطور والغداء مثلا.
0: ايوه ما بين الفطور والغداء، ممكن يكون 200 كالوري. بعدها الغداء، بعدها بعد الغداء عندنا السناك حق اللي هي ما بين الغداء والعشاء. عندنا نقدر احنا نسميه عصرية، هذا اكيد في اختلاف في الاسماء
1: وبعد
0: يعني،
1: المغرب
0: او بعد المغربية. هو ده الواحد يجي يجلس
1: يكون
0: يطلع.
1: هناك يعني تقريبا وجبة معينة.
0: صحيح صحيح، بس ننتبه من هذه الوجبة يعني، ننتبه لأنه كثير للأسف مغلوط هذا الفكرة، إنه يكون فيها سكر كثير، يكون
1: ايه
0: فيها حلويات،
1: حلويات
0: يكون فيها.
1: صحيح.
0: يا جماعة حاولوا إنكم، حتى الأمهات اللي في البيوت يا جماعة، لا تاخذوا وتعودوا أطفالكم على المذاق الحلو، لأنه يعني سبحان الله الإنسان إذا تعود على المذاق الحلو أكثر من اللازم يصير ما يرغب في أي أكلات صحية أخرى. نحاول ناخد وقت الغداء أو وقت العصرية أو وقت المغربية، ناخد زبيب، ناخد لوز، ناخد مكسرات مختلفة، يعني أشياء اللي ممكن نلجأ لها تكون ما هي حلوة بزيادة. إذا حابين الشوكولات أو حابين أشياء من بين السناك، نعتبر إنه ناخد واحدة مو القالب كله. الوحدة هذه ممكن تعطينا 75 سعر حراري. يعني في أنواع من الشوكولاتات اللي قد صباع اليد بتعطينا 99 سعر حراري. ننتبه إحنا إيش بناخذ
1: هذه
0: في
1: الوحدة بس،
0: أغذيتنا،
1: ما بالك بالمجموعة كاملة يعني.
0: فما بالك بالمجموعة كاملة. يعني أنا أستغرب من الأمهات اللي ممكن تعطي ولدها شيبس وتعطيه بعدها شوكليت بار من غير ما هي تنتبه كمية السعرات الحرارية اللي موجودة. ترى زي ما أنتوا الكبار بتعانوا من زيادة الأوزان، حتى الأطفال بيعانوا من زيادة الأوزان. السمنة ما هي شيء قاصر على سن أو
1: عمر
0: جنس
1: معين.
0: معين ال ال ال ال أو عمر معين زي ما تفضلت وقلت. بعدين ناخذ العشاء، العشاء نحاول نزهد فيه. في عندنا مثل يقول ايه، افطر فطور ملوك
1: وتغدى
0: واتغدى غدا
1: الأمراء.
0: اعزم فيه صديقك او تغدى غدا أمراء، وفي الليل اتعشى عشاء فقراء، او انك انت تزهد في
1: يعني. هو
0: هذا
1: تشبيه
0: العشاء.
1: يعني. نعم نعم نعم
0: نعم، ما هو الا تشبيه
1: جميل
0: مجازي.
1: جميل.
0: سو العشاء اللي احنا حناخده، نحاول انه نروح لاغذيه خفيفه، ما تكون اغذيه ثقيله 100%. ناخذ مثلا البان، ناخذ النواشف عندنا في منطقه عموما كده هم عارفين فيها،
1: صحيح صحيح.
0: اللي هي الاجبان الخفيفه، عيش البر، مثلا البيض. البيض من الاشياء الاغذيه الرائعه اللي بتعطينا كميه بروتين عاليه وسهلة وبسيطة وكل بيت يعرفها يعني. ما ناخذ الأشياء الثقيلة. ليش؟ إيش السبب؟ لأنه الجسم سبحان الله يهبط، الجسم عندنا ينزل فيه التفاعل خلال اليوم، الليل مهجع لكل شيء، الجسم بيهبط في عملية الهضم، عملية المفاعلات الكيميائية اللي في الجسم تقل، تروح لصيانة الأعضاء الداخلية الأخرى، يعني ما بين القلب ما بين الدماغ ما بين الأعضاء الداخلية. فإحنا لازم ننتبه لهذه الأشياء اللي إحنا ناخدها، فنقلل كمية الأغذية اللي ناخدها خلال العشاء،
1: خصوصا أن بعد العشاء هناك نوم، يعني والجهاز الهضمي يحتاج وقت لهضم الأكل.
0: فإحنا كمان تك هنا في عندنا خدعة، لازم الواحد يخلي على الأقل ساعتين إلين ما يبدأ ينام ما بين الغذاء وما بين النوم.
1: نعم. طيب أستاذة جمانة، يعني نتوقف قليلا عند فاصل آخر إن شاء الله.
2: غذاءك سلة غذائية فيها صحتك.

0: تعبدون.
1: غذاؤك.
2: أخبرني ما تأكل وأخبرك من أنت.
1: أنجع الطرق للوصول لصحة بدنك ودواء جسدك.
2: للغذاء أثر عظيم على أجسادنا، به نحيا حياة خير. كل ما تأكله ينعكس على روحك، على جسدك.
1: مع الأستاذة جمانة جلال.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ورحمة أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، فلا تك في مرية منه، إنه الحق من

قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة، صححه الألباني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. رواه مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. أخرجه مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، صححه الألباني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة، حسنه الألباني. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه. قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. متفق عليه.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي بكم نرتقي. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

0: يوسف عليه الصلاة والسلام في قصته الطويلة التي ذكرها الله لنا في سورة يوسف، الثقة بالله سبحانه وتعالى والطمأنينة بقدره وبقضائه وقدره والإيمان به أمر مشترك بين يعقوب وبين ابنه يوسف عليه الصلاة والسلام. الأنبياء أكثر الناس يقينا ورضا عن الله سبحانه وتعالى. يوسف عليه الصلاة والسلام كانت عاقبته حميدة بالرغم من ما تعرض له من الأذى ومن الابتلاء في السجن وفي البئر وفي بيت العزيز، إلا أن ثقته بالله وإيمانه وطمأنينته حفظته بإذن الله تعالى، ورفعه الله سبحانه وتعالى، وسدده وأعانه في قراراته التي اتخذها عندما كان وزيرا في مصر. ثم لما جاء إخوته بعد ذلك عفى عنهم وتجاوز عن إساءتهم. وهذا الدرس أيها الإخوة من أعظم الدروس في قصة يوسف، العفو عند المقدرة. العفو عند المقدرة شيم الكرام وشيم الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، من أمثال يوسف عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما جاءه إخوته قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لي ولكم وهو أرحم الراحمين. فما أجمل العفو عند المقدرة، وما أجمل الاقتداء بيوسف عليه الصلاة والسلام في موقفه النبيل هذا.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من قصص الأنبياء في القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري، ونتابع فيها قصة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام.
0: اللهم صل.
1: مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
0: حياكم الله دكتور حذيفة، وأهلا وسهلا بالأخوة المشاهدين
1: لمتابعة قصة سيدنا يوسف.
0: نعم، قصة يوسف قصة مشوقة فعلا. نعم، ومتتالية، فيها يعني أحداث درامية. وبالرغم سبحان الله يعني من أننا نعرف قصة يوسف الآن، يعني أول ما يقرأها الإمام أو في القارئ نعرف نهايتها نحن، لكننا لا نمل من تكرارها. والبعض أحيانا تسمعه يبكي أحيانا في بعض المقاطع كأنه يسمعها لأول مرة، مع أنه قد سمعها مرارا.
1: جميل،
0: لكن هكذا قصص القرآن. نحن وصلنا يا دكتور حذيفة إلى لما خرج من السجن يوسف
1: وبرأت ساحته
0: وجاء إلى الملك. فلما كلمه الملك قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. أنت الآن ماذا تريد؟ نحن نريد أن يعني أن ننتفع بك أنت، يعني أسلوبك في معالجة الرؤية يدل على أنك صاحب فكر تخطيطي وإداري. ولذلك يعني بعضهم كتب يا دكتور حذيفة في الفكر التخطيطي عند يوسف عليه الصلاة والسلام، والتخطيط الاستراتيجي عند يوسف، لأنه خطط خطة استراتيجية ل15 سنة.
1: فعلا
0: 7 سنوات كيف تتعامل مع هذا المخزون الكبير وهذا الخير، يعني هناك وفرة في الغذاء.
1: نعم،
0: خلال 7 سنوات. لكنه سيأتي 7 سنوات بعدها. طبعا نحن عندما نقول تخطيط استراتيجي عند يوسف في الحقيقة هو مبني على الوحي. يعني ما هو أي مخطط استراتيجي،
1: توفيق من الله. نعم، سبحانه وتعالى.
0: لكنه هذه الرؤية التي رآها الملك كانت مفتاحا لخروجه من السجن. فالله سبحانه وتعالى عندما أراد به أن يخرجه من السجن يسر هذه الرؤية للملك. رأيت إذا أراد الله بك خيرا كيف يخرجك،
1: سبحان الله، برؤية
0: في
1: ظلام الليل تتسرب إلى عقل.
0: نعم،
1: الملك.
0: ثم أيضا هذا الخادم الذي عند الملك وهو يعرف أن يوسف يؤول الرؤى، أسباب قدرها الله سبحانه وتعالى. ولذلك الإنسان يثق بالله سبحانه وتعالى
1: يا رب،
0: ولا ييأس من روح الله ولا من فضل الله، ولا يقنط أبدا، فإن أبواب الفرج وأبواب التوفيق يفتحها الله من حيث لا نحتسب
1: سبحانه وتعالى.
0: فيوسف عليه الصلاة والسلام لما رأى هذا الإكرام وهذا الترحيب من الملك قال للملك اجعلني على خزائن الأرض.
1: الله أكبر، هو طلب الوظيفة.
0: نعم، إني حفيظ عليم. فولاه الملك هذا المنصب، يعني يمكن أن نسميه دكتور وزارة المالية يعني أو وزارة الاقتصاد.
1: وحفيظ عليم، يعني حفيظ أول شيء الأمانة، وعليم خبير بهذه الأمور.
0: أحسن. طبعا المفسرون يقول لماذا قدم حفيظ على عليم هنا؟ قالوا لأن العلم قد ثبت لدى الملك بتأويله الرؤى، فمسألة العلم ثابتة ومعروفة عنه.
1: جميل.
0: لكن كونه حفيظ هذه جديدة فقدمها، قال جميل. لأن وزارة المالية تحتاج إلى حفيظ.
1: ممكن دكتور أن أيضا يعني نستشف منها أيضا شيء آخر، وهو
0: ماذا؟
1: بموضوع المالية الأمانة تقدم
0: والحفظ.
1: إيه، لأن أهم شيء بالمال أن تحافظ على هذا المال.
0: صدقت، وهذا أيضا وجه من التأويل أيضا. ثم قال الله سبحانه وتعالى وكذلك، يعني هذه الأسباب التي أجراها الله سبحانه وتعالى وحدثها، وكذلك مكننا ليوسف.
1: جميل.
0: وهذا من تمكين الله في الأرض، يتبوأ منه حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين، ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون.
1: جميل.
0: ختم الله هذا المشهد بهذا التعقيب. ثم الآن يا دكتور سوف يأتي مشهد جديد. الآن تلاحظ منذ أن ترك يوسف مصر أو خرج من بلده مكرها طبعا مع القافلة، ثم باعه لهذا الرجل، ثم بقي في القصر، ثم دخل السجن. قصة طويلة. يعني أصبحنا الآن نتكلم عن تقريبا يمكن 20 سنة أو 18 سنة من غربته.
1: نعم.
0: الآن إن صح التعبير يا دكتور أن الكاميرا ستعود بنا الآن إلى أسرته الأولى، إخوانه. نعم. أين أبوه، أين إخوانه في هذه الأحداث؟ سترجع الكاميرا إليهم الآن.
1: جميل.
0: فيقول الله سبحانه وتعالى: وجاء إخوة يوسف. شوف هذا مشهد جديد. فدخلوا عليه، هو الآن وزير مالية، هو المسؤول عن تقسيم الأرزاق. فدخلوا عليه فعرفهم.
1: جاءوا من فلسطين.
0: نعم، جاءوا من جهة من البدو، من فلسطين، من بادية الشام. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون.
1: لم يعرفوه.
0: هم عرفوه. طبعا مستحيل أن يخطر على بالهم أن أخوهم الذي ألقوه في السجن في الجب
1: هو السيد الذي يتسول عنده.
0: نعم. قال الله تعالى: ولما جهزهم بجهازهم، يعني أعطاهم البضاعة التي يريدونها، قال: أتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا: سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون.
1: من يقصد هنا؟
0: وقال لفتيانه: اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا: يا أبانا ما نبغي، منع منا الكيل، فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. قال: هل آمنكم عليه إلا كما آمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظ.
1: هذا أخو يوسف الشقيق.
0: أيوة. أنا سأشرح الآيات. طبعا القصة أنهم جاءوا لكي يأخذوا الميرة،
1: الطعام.
0: بالضبط. وكانت غالب الميرة كانت من باب المقايضة، يعني يعطونه حبا ويأخذون يعني تمرا، أو يعطون تمر ويأخذون. فهم جاءوا ببضاعة ما ندري ما هي، باعوها وأشتروا منه هذا البضاعة الجديدة. فيوسف طبعا قد يسأل سائل: من الذي أخبر يوسف أن عندهم أخ من أبيهم ولم يأتي معهم؟
1: صحيح.
0: أثناء الحوار هم طبعا هو عرفهم وهم لم يعرفونه، فهو دار الحديث: من أين أنتم؟ قالوا: نحن من كذا، ونحن عددنا، نحن كم عددكم؟ نحن والله 10. طيب ما عندكم أخوة؟
1: يعطيهم العطيات.
0: ما عندكم أخوة؟ قال: عندنا أخ، بس أنا أخ من أبينا،
1: بقي عند أبينا
0: ولم يأتي معنا. فقال: إذن المرة القادمة لابد أن تحضروه حتى أعطيكم أكثر، وإذا لم تحضروه لن أعطيكم.
1: جميل.
0: وكأنه يقول هذا من باب الحرص عليهم، يعني بدل ما تأخذون 10 خذوا 11. رأيت الفكرة؟
1: نعم.
0: فهو يعني أثناء الحوار، لكن القصص القرآني يتجاوز هذه التفاصيل.
1: جميل.
0: فهم أيضا هو يعني عمل عملا مبالغة في جذبهم للعودة مرة أخرى. ماذا فعل؟ قال لفتيانه العمال اللي عنده: ضعوا البضاعة، ما الذي جاءوا به أصلا؟ قال: والله جاءوا ما أدري ببضاعة مزجاة. قال:
1: مزجاة يعني قليلة؟
0: قليلة. قال: أعطوهم الميرة التي يحتاجونها وأرجعوا لهم بضاعتهم التي جاءوا بها. يعني كأنها أعطاهم مجانا.
1: أيوة.
0: فلما رجعوا إلى أبيهم قبل أن ينزلوا رواحلهم قالوا: يا أبانا.
1: أليس هو الوعاء الذي كانوا يعني
0: يقسون
1: فيه؟
0: لا لسه، لا هذا
1: موضوع آخر،
0: هذا في المرة القادمة.
1: تمام.
0: لكن المرة الثانية قال: فلما جهزهم بجهازهم قال: ائتوني بأخ لكم من أبيكم إلى آخره، لا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، استقبلتكم استقبال، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. إلى أن قال: وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم.
1: بضاعتهم.
0: نعم. لعلهم يعرفونها إذا رجعوا إلى أهلهم لعلهم يرجعوا.
1: جميل.
0: لأنهم بيقولون: وش باقي تبغى؟ أعطانا مجانا كذا.
1: يعني لا يريد أن ينتظر سنة كاملة.
0: أيوة. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا: يا أبانا منع منا الكيل. الآن منعوا منا وزارة المالية أننا
1: نأخذ مرة ثانية.
0: نعم. فأرسل معنا أخانا، لأنهم اشترطوا علينا أن نأتي بالأبناء كاملة. لابد أن نأتي كاملين. وإن له لحافظون. فقال لهم: هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل. ما زالت قصة يوسف
1: حسرة في قلبه.
0: نعم. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم، يعني واضح أنهم فاتحوا في موضوع سفر أخيه معهم في المرة القادمة قبل أن ينظروا إلى البضاعة التي جاءوا بها.
1: نعم.
0: فلما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليه. قالوا: يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونمير أخانا ونحفظ أخانا ونزداد، ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير. يعني يقولون ماذا تريد أكثر من ذلك؟ صدق، تعال شوف، وجدنا هذا الرجل أعطانا البضاعة التي ذهبنا بها هدية وأوفى لنا الكيل، فلا تخف. فقال كلمة جميلة، قال: لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم، إذا شيء غص يعني غص رغما عنكم فلا حول ولا قوة إلا بالله. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. ثم أوصاهم وصية لما خرجوا وقال: يا بني لا تدخلوا من باب واحد، كانوا كثير وربما يصابون بالعين وكان فيهم جمال، لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب
1: أو مكائد، يعني ربما يكيدوا لهم،
0: ربما كل شيء محتمل،
1: يقتلوهم، الله أعلم.
0: إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. الآن رجعوا إلى يوسف، ولما دخلوا عليه من حيث أمره، ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء. القصة لأنهم دخلوا على يوسف فعرف أخاه، المرة الماضية قد جاءوا كلهم وأخوه لم يأتي معه، شقيقه، المرة هذه جاءوا بشقيقه.
1: ما اسمه؟
0: بنيامين.
1: بنيامين.
0: بنيامين.
1: نعم.
0: قال: إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. أسر له بينهم. قال: أنا أخوك. قيل يعني القصص الإسرائيليات كثيرة يقولون جلسوا للطعام وكل اثنين جلسوا مع بعض إلا بنيامين ليس معه أخ.
1: الله.
0: فيقولون أنه قال: لو كان أخي يوسف حيا لجلست معه. فجلس معه يوسف. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه. ثم أذن مؤذن: أيتها العير إنكم لسارقون. الآن يوسف عليه الصلاة والسلام فكر في حيلة يستبقي بها أخاه بنيامين.
1: جميل.
0: ما هي الحيلة؟ قال: الحيلة الآن القانون المصري إن صح التعبير لا يسمح له باحتجاز أخيه، لأنه لو يعني احتجزه لكان مخالف لقانون الملك الذي يعني يحكم فيه. فماذا صنع؟ ويبدو أن فيها شيء من الوحي الإلهي. قال لفتيانه: اجعلوا السقاية في رحل أخيه. والسقاية هو الإناء الذي تكال به الحبوب، وأيضا يكال به الماء، فسمي في موضع سقاية وفي موضع صواع الملك، يعني المقياس الذي يقاس به زي المد مثلا زي الصاع.
1: يبدو أنه صواع الملك، يعني نسبة للملك، الظاهر أنه ثمين لهذا.
0: لا وإنما هو أشبه ما يكون بالصواع الحكومي الذي يكال به للناس
1: الرسمي،
0: لكن يقال له ملكي، زي الآن يقولون قوات البحرية الملكية والمجوية. نعم. الملكية من.
1: نعم.
0: هذا الباب يعني.
1: نعم.
0: قالوا وأقبلوا عليهم: ماذا تفقدون؟ أن تتهموهم بالسرقة.
1: سنقف فاصل قصير هنا بهذه النقطة ونستكمل إن شاء الله.
0: طيب، لا بأس.
1: أعزائي المشاهدين، فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، نعود ونستكمل حوارنا في قصة سيدنا يوسف مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري. مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
0: حياكم الله دكتور، وأهلا وسهلا بكم.
1: نعم
0: نعم، لعلنا وصلنا دكتور الآن في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام مع إخوته. لما جاءوا للمرة الثانية وأراد يوسف أن يستبقي أخاه، فدبر مكيدة، وهو أنه أمر فتيانه أن يضعوا المد أو الصاع الذي يكال به،
1: المعيار الذي يكيلون فيه.
0: نعم. ووضعوه في،
1: يعني بدل الميزان شيء يوضع
0: بالضبط. نعم. قال نعم، جعل السقاية في رحل أخيه. ثم أذن مؤذن: أيتها العير إنكم لسارقون. طبعا إخوان يوسف هم صادقون فعلا، نحن لم نأتي للسرقة.
1: العير هم وحدهم أم كل الموجودين؟
0: كل القافلة. القافلة التي فيها إخوان يوسف.
1: جميل.
0: نعم.
1: جميل.
0: قالوا وأقبلوا عليهم: ماذا تفقدون؟ هم ما يعرفون القصة أخوان يوسف، فعلا هو حيلة من يوسف.
1: نعم.
0: قالوا نفقد صواع الملك.
1: أوه.
0: لاحظ الآن لما قالوا نفقد صواع الملك، وهو قبل شوية قال جعل السقاية في رحل أخي، لكنه لما أراد أن يبين لهم حجم الجريمة التي ارتكبوها كأنه يقول: أنتم أخذتم الصواع الملكي تعظيما للسرقة.
1: نعم.
0: قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير
1: وأنا به زعيم.
0: وأنا به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما
1: يعني جئنا، يعطيه حمل زائد لمن جاء بهذا الصواع،
0: اللي يعترف. قالوا ما أحد أخذ منا، وأنكروا تماما، وهم صادقون فعلا.
1: نعم. صحيح،
0: لأنها حيلة.
1: نعم.
0: حتى بنيامين ما يعرف. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قال يوسف قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. القانون المصري أو القانون يوسف ما يسمح لهم بأنهم يأخذونه أسير، لكن في قانون يعقوب أن السارق يؤخذ أسير.
1: جميل.
0: فهم على طول مبالغ، قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، هو نفسه يكون جزاء ويبقى أسيرا عبدا عندكم. واثقين من أنفسهم أنهم ما سرقوا
1: طبعا،
0: وهم يعني أجابوا بالقانون الذي يعملون به في عند يعقوب.
1: نعم.
0: والدهم. أرأيت جميل. كيف الحيلة؟
1: جميل.
0: قالوا جزاؤه ما وجد في رحله فهو جزاء كذلك نجزي الظالمين، فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخي. لاحظ دكتور هنا الحيلة هذه موجودة حتى في قصة يوسف مع المرأة. قال وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من
1: دبر قبل
0: قبل بدأ به. حتى كأنه يريد أن يوقف، كأني واقف أنا في صفها، فصدقت وهو من الكاذب، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت. هنا فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه حتى يدرأ الشبهة عن أخيه، لأنه لو بدأ بوعاء أخيه قالوا أنت اللي حطه. لكن صحيح. هو ودور عند هذا ما حصل، عند هذا ما حصل، عند هذا عشرة ما وجد عندهم شيء، فهم شعروا بالراحة. الحمد لله نحن بريئون من هذه التهمة. ثم استخرجها من وعاء أخيه.
1: أوه
0: مشكلة.
1: بنيامين.
0: موقف لا يحسدون عليه. فقالوا كلمة كبيرة. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل.
1: الله أكبر.
0: بنيامين يتهمون يوسف. هكذا سرقة. يقولون. قيل أنهم يقصدون يوسف، لكن يوسف لم يقل شيئا، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبديها لهم. يعني ما أبدأ أنه تأثر بهذه التهمة أنه هو المقصود، بس أنهم لا يعرفون أنه يوسف. فتظاهر بأنه لم يسمع شيئا. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف. إذن معنى ذلك أن هذه الحيلة التي فعلها يوسف هي بوحي إلهي. كذلك كدنا ليوسف، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، يعني القانون المصري ما كان يسمح له أن يأسره، كان سيدفع غرامة مضاعفة فقط، لكن في دين يعقوب يسمح له أنه يأخذه عنده. قال نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. الآن حتى لا نطيل لأن الوقت لن يسمح لنا بقراءة التفاصيل، لكن القصة الآن أنهم بقي بنيامين عند يوسف في مصر معززا مكرما، ورجعوهم إلى والدهم في بادية الشام. طبعا الآن هم في أزمة الآن، أنهم يرجعون بدون أخيهم الثاني، يعني ضيعوا اثنين.
1: الله أكبر.
0: فلما رجعوا طبعا يوسف هنا أمسك بأخيه حتى يكون ذلك جاذبا لأبيه مرة أخرى وأسرته إلى مصر، وفعلا هذا الذي كان. فرجعوا إلى يعقوب وقالوا إن ابنك سرق. وهذه فيها نوع من سوء الأدب، ما قالوا إن أخانا سرق، قالوا إن ابنك سرق. كانوا يتخلصون منه، ما يقرب لهم هذا ولا يمت إليهم بصر. إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. فأيضا كبرت مصيبة يعقوب مرة أخرى، ومرت الأيام واشتدت السنوات. ما هو قالوا أنه 7 سنوات عجاف.
1: نعم.
0: ستأتي بعد 7 سنوات الجيد
1: الخير.
0: فلما جاءت السنين الصعبة جاءوا في حالة رثة، وجاءوا إلى العزيز، إلى يوسف عليه السلام، وقالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. فهو الآن كشف لهم الحسابات. تعالوا، قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه؟ قالوا إنك لأنت يوسف. قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ثم أمرهم بأن يذهبوا فيأتوا بأبيه وبالأسرة كاملة، ويأتوا بكل ممتلكاتهم، وجاءوا إلى مصر. وفي هذه الأثناء لما دخلوا على مصر أكرمهم يوسف عليه الصلاة والسلام وعززهم. وفي القصة التي أنهم لما جاءوا في هذه القصة وفي هذه السفرة يا دكتور حذيفة،
1: نعم،
0: جاءوا بقميص يوسف معهم. قال يعني أعطاهم القميص فرجعوا به إلى يعقوب فارتد بصيرا، وكان قد عمي من شدة البكاء.
1: الله أكبر.
0: فلما يعني دخلوا إلى مصر معززين مكرمين، وهذه هي أول مرة يدخل فيها بنو إسرائيل إلى مصر في عهد يوسف عليه الصلاة والسلام، تحققت هذه الرؤية، فسجدوا له إكراما ليوسف عليه الصلاة والسلام. فقال لأبيه يعقوب، قال يا أبتي، وجلس ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل. قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء. وانتهت القصة على هذا ببقاء بني إسرائيل يوسف يعقوب وأبنائه في مصر، وتناسلوا في مصر حتى جاء موسى بعد ذلك وأنقذهم من نير فرعون. يعني وهذا يعني هو ملخص قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. ويمكن أن نشير يا دكتور حذيفة في يعني ما تبقى معنا من وقت إلى قضايا مهمة، يعني في قصة يوسف قضية الصبر، ألا تلاحظ ظهورها في قصة يوسف؟ في قصة أول شيء صبر يعقوب عن ابنه، صبر يوسف على السجن، صبره على الجب، صبره على العبودية. يعني كان يباع، لما باعه باعوك أصبح زي العبد وهو ابن نبي. فماذا كان الجزاء؟ انظر إلى كيف كانت العاقبة في الدنيا. الأمر الثاني قضية العفة في قصة يوسف، قضية كبيرة صح ولا لا؟ قضية استعصامه بعفته واستعصامه بدينه واستعصامه بأخلاقه. ولذلك نحن نقول للإخوة والأخوات، للشباب والشابات، أخلاقك ودينك هي أعظم عصمة تعصمك وأعظم حصن تتحصن به أمام الشهوات التي تعصف بالناس. وينبغي على الشاب والشابة أن يتخذ من قصة يوسف عليه الصلاة والسلام عبرة ونبراس.
1: دكتور، موضوع تحقق رؤية سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام بعد سنوات طويلة. نعم. تحققت، يعني كل بدأنا السورة بالرؤية في المنام ثم تحققت بنهاية حبذا لو ربطناها بالرؤى بمعنى التخطيط والرؤية الشخصية أو لمؤسسة.
0: نعم. يعني يوسف عليه الصلاة والسلام يقال أن بين الرؤية بدايتها وتحققها 40 سنة. نعم. فلذلك هو قال يا أبتي هذا الذي وقع الآن تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. فلم تتحقق الرؤية في الواقع، يعني التأويل هنا بمعنى ما آلت إليه الحقيقة، يعني تلك الرؤية. ولا شك أن الرؤى طويلة المدى والرؤى الاستراتيجية تكون أحيانا طويلة، يعني مثل رؤية موسى يوسف عليه الصلاة والسلام كانت طويلة جدا، لكنها يعني هي رؤية مبنية على الوحي. ولذلك لا تستطيع أن تقيس على رؤية يوسف عليه الصلاة والسلام الرؤى التي نعملها نحن في مؤسساتنا ودولنا، لأن الرؤية التي نعملها نحن مبنية على مؤشرات وعلى أشياء بشرية، لكن الرؤية التي يعني أو يعني ما وقع ليوسف عليه الصلاة والسلام مبني على الوحي أيضا. صحيح أن الرؤية هي جزء من النبوة ترى، والرؤى يعني يمكن أن يبنى عليها مثل هذا، لكن رؤيا يوسف عليه الصلاة والسلام فيها مزية إضافية وهي أنها مقرونة بالوحي.
1: سبحان الله.
0: ويوسف عليه الصلاة والسلام نبي ووالده نبي، ولذلك يعني كان هذا مزية إضافية في رؤية يوسف عليه الصلاة والسلام.
1: عليه الصلاة والسلام. مع الأسف انتهت القصة، لكن عندنا أنبياء آخر إن شاء الله سنستعرض سيرتهم في حلقات قادمة إن شاء الله. جزاكم الله خيرا فضيلة
0: الدكتور. بارك الله فيكم.
1: كرمكم الله. وأنتم أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن متابعتكم، وعلى أمل اللقاء بكم في حلقات جديدة وقصص للأنبياء جديدة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام. من أعظم الدروس التي يمكن أن نستخرجها من قصة يوسف عليه الصلاة والسلام هو درس التواضع لله سبحانه وتعالى. فإن يوسف عليه الصلاة والسلام قد نصره الله على إخوته ورزقه بالملك ورزقه بالمكانة العالية والوزارة، وأحضر أبويه وأسرته إليه وأصبح ذا مكانة عالية. ماذا قال في آخر هذا المشهد بعد أن انتهت قصة يوسف؟ قال ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة. ثم ما هو الطلب؟ قال توفني مسلما وألحقني بالصالحين. بالرغم من كل هذا النجاح الذي تحقق ليوسف وهذا النصر العظيم، إلا أنه تواضع لله سبحانه وتعالى وأصبحت غايته التي يطلبها توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ومثله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما دخل إلى مكة وانتصر في فتح مكة، دخل وهو مطأطئ رأسه تواضعا لله سبحانه وتعالى. درس التواضع أيها الإخوة من أعظم الدروس التي تتعلم من يوسف عليه الصلاة والسلام.

من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، فكونوا معنا.

كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة من سورة الأعلى وحتى سورة الناس.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن جسر القلوب.
2: جسر القلوب،
1: تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم،
2: لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله
1: يوم لا ظل إلا ظله.
3: برنامج يتناول العلاقات الإنسانية، سماتها وآدابها وطرق رعايتها وتحسينها. جسر القلوب مع الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، يأتيكم غدا عند 3 عصرا.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن شرح عمدة الأحكام.
4: شرح عمدة الأحكام
1: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
4: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
1: عليه الصلاة والسلام.
3: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم الأربعاء عند 10 صباحا.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن
3: مجالس السيرة. مجالس السيرة، لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية، وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة يأتيكم كل أربعاء عند 1 ظهرا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورة التوبة.

من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة

تكنزون إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا

بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين

المؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل

المؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر جهرا. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد لا بأس به، ورواه محمد بن نصر في كتاب الصلاة ولفظه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين العبد والكفر أو الشرك ترك الصلاة، فإذا ترك الصلاة فقد كفر. ورواه ابن ماجه عن يزيد الرقاشي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس بين العبد والشرك إلا ترك الصلاة، فإذا تركها فقد أشرك. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، علمني عملا إذا أنا عملته دخلت الجنة. قال: لا تشرك بالله شيئا، وإن عذبت وحرقت، أطع والديك، وإن أخرجاك من مالك ومن كل شيء هو لك، لا تترك الصلاة متعمدا، فإن من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. الحديث، رواه الطبراني في الأوسط. وعنه رضي الله عنه قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات، قال: لا تشرك بالله شيئا، وإن قتلت وحرقت، ولا تعصي والديك، وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك، ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا، فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله، ولا تشربن خمرا، فإنه رأس كل فاحشة، وإياك والمعصية، فإن بالمعصية حل سخط الله، وإياك والفرار من الزحف وإن هلك الناس، وإن أصاب الناس موت فاثبت، وأنفق على أهلك من طولك، ولا ترفع عنهم عصاك أدبا، وأخفهم في الله. رواه أحمد والطبراني في الكبير. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولهن نقضى الحكم، وآخرهن الصلاة. رواه ابن حبان في صحيحه. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة متعمدا أحبط الله عمله، وبرئت منه ذمة الله، حتى يراجع لله عز وجل توبة. رواه الأصبهاني. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. رواه أحمد بإسناد جيد، والطبراني في الكبير والأوسط، وابن حبان في صحيحه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM. بيت النبوة.

0: ميت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: محاسن الإسلام.
2: محاسن الإسلام.
3: الدين عند الله هو الإسلام.
4: هو الإسلام.
5: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
6: إن الدين عند الله الإسلام.
7: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
5: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
3: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
7: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
8: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
7: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام. محاسن الإسلام. في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكم أينما كنتم وأينما يصلكم هذا الأثير. نحييكم في هذه الحلقة المتجددة لبرنامج محاسن الإسلام، أحييكم أنا محدثكم والحمدان الصبحي، ومن الإخراج لهذه الحلقات عادل السلاهبي.
0: محاسن الإسلام. محاسن الإسلام.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام، نحييكم ونرحب بضيف حلقات برنامج محاسن الإسلام الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. حياك الله دكتور، أهلا وسهلا.
3: الله يحييكم ومرحبا بك شيخ وائل.
2: أهلا وسهلا دكتور. في هذه الحلقة نتحدث عن الوسطية، تحدثنا في حلقة سابقة عن الوسطية، عن معناها اللغوي وعن معنى الآية الكريمة وكذلك جعلناكم أمة وسطا، لكن في هذه الحلقة نريد أن نتحدث عن الوسطية في العقيدة في الدين الإسلامي، نريد أن نتحدث عن ما يتعلق بالعقيدة في صفات الله تبارك وتعالى، وفيما يتعلق بعقيدة الإنسان المسلم تجاه الأنبياء، فيما يتعلق بالروح والجسد، فيما يتعلق بالتشريع، لكن كل هذه نقارنها فيما يتعلق بعقيدة اليهود والنصارى الذين وصفهم الله تبارك وتعالى بالغلو في كتاب الله عز وجل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك أخي الأستاذ وائل، وأيضا نرحب بالمستمعين الكرام، نسأل الله أن ينفعنا بما نقول وأن يوفقنا لسداد القول، وأن يجعل ما نفعله في ميزان حسناتنا جميعا، إنه جواد كريم. عندما نتكلم عن العقيدة عند اليهود والنصارى وعندما نتكلم عن العقيدة عند المسلمين نجد أن هناك فرقا كبيرا. المسلمون بما أكرمهم الله تعالى من التشريع وبما أكرمهم الله تبارك وتعالى من الالتزام والسمع والطاعة نجد أن هناك فرقا، فالمسلمون يعني يعيشون حالة من الوسطية في دينهم والتزام شريعتهم، ولأن الله تبارك وتعالى حفظ عليهم هذا الدين فلم ينحرفوا. يعني غلو اليهود والنصارى إنما حصل بسبب عصيانهم وعدم التزام أمر ربهم، وليس يعني أن الدين الذي جاء به موسى فيه غلو، ولا الذي جاء به عيسى،
2: لكن الناس
3: هم الذين
2: غلوا،
3: لأن الله تبارك وتعالى جعل الاستحفاظ لهم، قال بما استحفظوا من كتاب الله فما حفظوا، جعل الحفظ لهم فما حفظوا، لكن الله تبارك وتعالى أكرمنا فحفظ علينا ديننا، فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولذلك المسلمون ليس شطارة منهم ولا يعني
2: هو
3: سواد عيونهم،
2: هو فضل،
3: إنما
2: هو
3: فضل من الله، وحفظ الله للتشريع الذي أنزله لهم جعلهم على استقامة وعلى وسطية. هذا فيما يتعلق بالعقيدة، أما التشريعات سهل يعني بعدين سنتكلم فيها ونظهر أن
2: لكن فيما يتعلق بالعقيدة الله عز وجل هو الذي حفظ هذا الدين،
3: حفظ هذا الدين
2: ولم يكل حفظه للناس،
3: هناك استحفظوا
2: فحرفوا وبدلوا
3: ولم يقوموا ولم يحفظوا الأمانة، فحصل الغلو وحصل الانحراف وحصل الخروج عن جادة الطريق. أما عندنا معشر المسلمين فإن الله تبارك وتعالى حفظ علينا هذا الدين وحفظ علينا كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل نحن نقول من أثر الحفظ أن حفظ العلوم التي تخدم الكتاب والسنة، فهي علوم محفوظة ومتقنة ومدونة، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى علينا. اليهود والنصارى عندما نتكلم عن عقيدتهم قلنا بأن النصارى رفعوا الأنبياء إلى مقام الإله، ورفعوا الناس من العلماء والرهبان، رفعوهم إلى أن يشرعوا، يعني جعلوا لهم صفة من صفات الإله وهي التشريع. اليهود والنصارى كذبوا وقتلوا الأنبياء وقتلوا الذين يأمرون بالقسط من الناس. أما عندنا معشر المسلمين ننظر الآن قبل أن نتكلم في صفات الله تبارك وتعالى فيما يتعلق ب يعني تعاملهم مع الأنبياء، وهو كله متعلق بالعقيدة، يعني سواء كان لأن الله لأن عندما أؤمن بالله أؤمن برسوله، أنه أن الرسول هذا من عند الله عز وجل. الله تعالى يقول: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. هذا مسار رسمه الله تبارك وتعالى وأمر به نبيه صلى الله عليه وسلم كيف يتعامل مع الناس. هل يمكن، وكما قلت لك وهذه الآية تنطبق على اليهود والنصارى، ما يمكن يعني أن بشرا كعيسى ولا أن بشرا كعزير يقول الناس اعبدوني من دون الله. الله تعالى قال عن عيسى: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. إذن انحراف كان منهم. فانظر الإسلام، طيب هم إذا نظروا إلى أنبيائهم، فريق ينظر إلى نبيه على أنه في مقام الإله، وفريق يقتل ويسحل ويعني يؤذي. لو تقرأ قصة موسى وكيف آذاه اليهود سترى عجبا كيف ادعوا أنهم قتلوا عيسى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، سترى عجبا. لكن انظر إلى الوسطية عند المسلمين. الله تبارك وتعالى حفظ مقام نبيه وجعل له مقام الاحترام، فالله تبارك وتعالى قال: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. نعم، هذا مقام
2: لتؤمنوا بالله ورسوله
3: وتعزروه وتوقروه وتسبحوا. لكن هنا شوف، يعني انظر أنه قال: لا، هذا مقام نبي، احفظوا مقام النبي. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. طيب، إذن هذا احترام ولا مش احترام؟
2: احترام.
3: وفي نفس الوقت أيضا في آية أخرى قال: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم أنتم لا تشعرون.
2: فكأن الله عز وجل في في في شريعة الإسلام يقوم ما كانت عليه الأمم السابقة من الخطأ في التعامل مع الأنبياء والمرسلين.
3: هذا مؤكد، يعني ينزل الشريعة التي أنزلها على أولئك ولكن مع حفظ لها ويصحح ما
2: كان
3: عليه. فالآن عندك احترام للنبي، عندك حفظ مقام ومكانة ومكان، وفي نفس الوقت يقول له: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله
2: واحد.
3: يعني إذن له مقام احترام ويحفظ مقامه ونحفظ المقام، وفي نفس الوقت دون أن نرتقي به عن الخروج عن البشرية. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله، يعني وكأنه يقول أنا بشر مثلكم غاية ما هنالك أن عندي مزية ليست عندكم أنني يوحى إلي ولا يوحى إليكم. فانظر عندما تتقف في مقام الاحترام وحفظ المقام وفي نفس الوقت لا ترتقي بهذا النبي إلى مقام الإله، وتحفظ له أيضا أنه نبي يوحى إليه، وقد حفظ المسلمون مقام نبيهم صلى الله عليه وسلم. ويعني ظهر هذا من خلال التشريعات التي يعني ستأتي إن شاء الله، سيأتي ذكرها. طيب فيما يتعلق بالأنبياء من أجل أن تنظر الوسطية، نحن نتكلم عن الوسطية. طيب اليهود بما يؤمنون؟ بموسى. هل يؤمنون بعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم؟
2: لا.
3: طيب والنصارى بما يؤمنون؟
2: بعيسى
3: ولا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم، وقد لا يؤمنون بموسى. وهم انحرفوا في عقيدتهم. الله تعالى قال عن عيسى عليه السلام قال: ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فانطلقوا في الشهوات والنجاسات ووقعوا في أمور يعني خرجوا فيها عن اليهود الذين حرم الله عليهم أمورا، وهؤلاء انطلقوا في أمور لم يشرعها الله لعيسى عليه السلام، لكنه الغلو الذي يؤدي إلى مثل هذا الأمر. طيب المسلمون وسطيتهم ماذا يصنعون؟ يؤمنون بموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم بل وبجميع الأنبياء. ولذلك
2: وبجميع كتب الله عز وجل،
3: وبجميع كتب الله التي أنزلها الله على الأنبياء، وبجميع الأنبياء من ذكرهم الله في كتابه ومن لم يذكرهم، من قصهم ومن لم يخصصهم، من ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم الحديث ومن لم يذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جعل الله إيمان المؤمنين من المسلمين مقياسا، قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. هذه الوسطية، هذه الوسطية. ولذلك نحن نقول الوسطية أحيانا قد يفسرها بعض الناس تفسيرا يخرج بها عن معناها الحقيقي. الوسطية ليست هي التيسير، ليست هي، وإن كان التيسير
2: جزءا
3: من الوسطية، وليست هي رفع الحرج وإن كان رفع الحرج جزءا من الوسطية، وليست هي رفع المشقة وإن كان رفع المشقة جزءا من الوسطية، وإنما الوسطية التزام ما أمر الله به واجتناب ما نهى الله عنه. فالله أعلم بحال البشر، فما يشرعه الله من الأمر والنهي هو الوسطية، وما عدا ذلك هو الخروج، هو الخروج عن الوسطية. ولذلك لما كان المسلمون ملتزمون بأمر الله تعالى وبنهيه كانوا هم أمة الوسط، وكانوا هم أمة الأمة الوسطية، وكانوا هم مقياسا، هم مقياسا. انظر ماذا قال الله تبارك وتعالى عنهم، قال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. انظر هذه الوسطية، واحد يؤمن ببعض ويكفر ببعض، والآخر يؤمن بالآخر ويكفر ب، وهناك أمة وسط تؤمن بالجميع، تؤمن. هذه وسطية، ليس لا يعني وسطية العقيدة، وسطية الشرائع، وسطية المواقف، هكذا. طيب في صفات من الله تبارك
2: من مقتضيات الوسطية التي معناها العدل في الآية الكريمة أن يؤمن الإنسان المسلم بهؤلاء الأنبياء الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى إلى أقوامهم، ويؤمن أيضا بالكتب التي أنزلها عليهم.
3: بل لا يتم إيمانه إلا بذلك، والعدالة فرع الإيمان، لا يتم إيمانه حتى يؤمن بأولئك الأنبياء جميعا. طيب أشرت إلى ما يتعلق بالوسطية في صفات الله تبارك وتعالى، ما أدري هل عندك سؤال ولا نكمل؟ لا. ما يعني سؤالك السابق؟
2: لا لا، نكمل حديثنا قبل أن نذهب إلى الفاصل.
3: طيب ما يتعلق بالوسطية في صفات الله تبارك وتعالى، تجد أن اليهود وصفوا الله بأقذع الأوصاف، حين وصفوه بأنه فقير، حين وصف يعني ولم يكتفوا بذلك بل وصفوه بأنه فقير وبأنهم أغنياء، يعني ساءة أدب وخروج عن الحد إلى أبعد مدى. يعني أحيانا قد يوصف إنسان بأنه فقير يقول أنت، يقول كلنا فقراء، لكن أن يصل التعالي وأن يصل سوء الأدب مع الله تبارك وتعالى، طبعا هذا ولله المثل الأعلى، لا يمكن أن يكون يعني مثالا، لكن أنا أقول من باب التقريب. لو قلت لشخص أنت يا رجل فقير، قل لك وأنت، قل وأنا فقير مثلك. طيب وهناك فرق، تقول أنت فقير ألا أنا غني، يعني فما بالك مع الله عز وجل. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. انظر ماذا قال الله، سنكتب ما قالوا، سنكتب ما قالوا، هذا تهديد من الله تبارك وتعالى.
2: كذلك وقتلهم الأنبياء بغير
3: حق. أيضا عندما قالوا يد الله مغلولة، عندما قال وقالت اليهود يد الله مغلولة، ماذا قال الله عنه؟
2: غلت
3: أيديهم ولعنوا بما قالوا. ثم يقول الله تبارك وتعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، فهذا سوء أدب مع الله تبارك وتعالى. قالوا بأن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع، نسبوا إليه التعب، يعني إنسان لا لا لا استغفر الله العظيم لا يستريح إلا من شعر بالتعب، لا يستريح إلا من شعر بالتعب. والله تبارك وتعالى، لأن قلت لك لا يعرفون قدر الله، ما قدر الله حق قدره. الله تبارك وتعالى خلقه للكون ما هو إلا بين الكاف والنون، كن فيكون، ولا أين التعب؟ الله تبارك وتعالى لا يتعب، لأن التعب من صفات النقص، فنسبوا لله تبارك وتعالى هذه الصفة، صفة النقص، وهي التعب، وغير ذلك من العقائد الفاسدة التي نسبوها إلى الله تبارك وتعالى. النصارى لما جعلوا المخلوق يرتقي إلى صفة الخالق نسبوا إليه النقص. وانظر الآن سندخل في شيء من التحليل لما فعله النصارى. أولا عندما يقولون المسيح ابن الله، الابن لا يكون إلا عن احتياج. الإنسان يعني أحيانا يقول لك أنا أريد عزوة. طيب ما حاجة الله للولد؟ والله تعالى يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. مستغن. نحن نتزوج لأننا نحتاج إلى الزوجة، نأكل لأننا نحتاج إلى الأكل، نشرب لأننا نحتاج إلى الشرب، نطلب الولد. يعني إذا ما حملت زوجة الإنسان يبحث عن الطب ويبحث لأنه يحتاج إلى الولد. هيقول من أجل عزوة، أقول ليست هي العزوة ولكنها فطرة بشرية،
2: حاجة
3: فطرة بشرية. حتى لو يعلم أنه سيموت غدا يقول لك لا أنا أريد ولد.
2: صح.
3: احتياج بشري. الله تبارك وتعالى منزه عن هذا الاحتياج، منزه إيه؟ عن هذا الاحتياج. فأن ينسبوا لله ولدا هم يسوءون الأدب مع الله عز وجل، ويخرجون عن عقيدتهم، عن عقيدة التوحيد في أن الله واحد لا شريك له. طيب نذهب إلى قولهم الآخر، إن الله ثالث
2: ثلاثة.
3: طيب معنى ذلك أن الله يعني مكون من ثلاثة أقانيم، ويغالطون أنفسهم يقولون ثلاثة يساوي واحد. طيب كيف أولا كيف ثلاثة يساوي واحد؟ قالوا أقانيم يعني أجزاء، إيه عبارة عن إيه؟ عن أجزاء. يعني الإنسان هذا الواحد مكون من رأس وصدر ومش عارف إيه، فهذه أجزاء تكونوا إيه الواحد. نقول لهم هل مريم وعيسى سبقا بعدم أم لم يسبقا بعدم؟ معروف وهم يقرون لأن مريم ولدت ولم تكن قبل ذلك، ثم جاء عيسى ولم يكن قبل ذلك. طيب الإله قبل ميلاد، ما دام أجزاء من الإله.
2: أيه.
3: الإله قبل
2: يعني مريم
3: قبل مريم
2: وعيسى.
3: أيوه ما دام ما كان كامل الأجزاء يعني ناقص. استغفر الله العظيم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. طيب الآن جاءت أم عيسى وجاء عيسى، الآن الأقانيم إيه اكتملت. طيب بقي ولا مات؟ ماتت أم عيسى ورفع الله عيسى. طيب الأقانيم الآن نقصت، بقي الإله ناقص الأقانيم، ناقص الأجزاء. هذه إساءة أدب مع الله وخروج عن التوحيد وكفر صراح.
2: لذلك الله عز وجل قال في كتابه الكريم ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم.
3: وهذه انتهوا خيرا لكم فيها تهديد وفيها من القوة في الكف عن مثل هذا القول، لأنه يعني قول زور وقول باطل. انتهوا خيرا لكم، عندما يقول الله تبارك وتعالى انتهوا خيرا لكم، هذه عبارة لو فهمها الناس لعلموا ما فيها من التهديد والوعيد من الجبار من القادر على كل شيء. قال إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد. نعم. فهم انظر إلى النصارى ماذا صنعوا. المسلمون نحن نقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ماذا نردد نحن معشر المسلمين؟ الله خالق كل شيء، الله خالق
2: وهو على كل شيء،
3: وهو على كل شيء
2: قدير.
3: ماذا نردد نحن معشر المسلمين؟ إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، إلا آتي الرحمن عبدا. كنت مرة في حوار مع أحد النصارى، وكنا كان هو في صيدلية وكان يبيع وكان يلاطفنا بالكلام، فقلت له عقيدتنا في المسيح وأمه أفضل من عقيدتكم. قال كيف؟ قلت له اسمع سورة مريم. ولذلك هناك في مصر يعني النصارى عندما تقرأ سورة مريم يجلسون يسمعون. عقيدة المسلمين في عيسى بن مريم وفي أمه هي المتوافقة مع الفطرة، هي الموافقة ليه؟ هي الموافقة للفطرة. طيب اليهود يتهمون مريم بيوسف النجار، ويأتي النصارى ويرفعونه إلى الإله. طيب أنتوا إيش يعني؟ الآن مريم عندنا صديقة، عيسى بن مريم ليس ابن الله وإنما هو رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، عيسى عند اليهود، استغفر الله العظيم، ابن يعني طريق غير مشروع. عيسى عندنا عبد الله ورسوله، يعني هم هناك يرفعونه أحيانا. انظر عندما ترفع
2: عقائدهم بين الإفراط والتفريط،
3: بين الإفراط والتفريط. وأنا أقول لك أمرا، إذا أردت أن تضع من شخص فارفعه فوق مقامه. عيسى بشر، هو نبي وله احترام الأنبياء وتوقير الأنبياء وحفظ أقدار الأنبياء.
2: ليس كما قال
3: ليس النصارى. كما قالت النصارى بأنه إله، بمجرد أن ترفعه عن قدره، أنت تضعه من قدره. ولذلك نرى بعض الناس الأذكياء من بعض البوادي إذا أراد أن يضع يحط من قدر شخص في مجلس من المجالس، يبدأ يمدحه بما ليس فيه ويغمز بعينه للآخرين، أنه يريد أن يضع قدره بين الرجال. هو ماذا صنع؟ ذمه أم مدحه؟
2: ذمه.
3: لا، ما هو يمدح،
2: هو في الحقيقة
3: في الصورة، الصورة يمدح في الصورة، لكن في الحقيقة هو يريد أن يضعه، لأن الناس يعرفون أنك إذا رفعت شخصا فوق مقامه فأنت تذمه، وإذا وضعت شخصا عن مقامه فأنت تذمه. ولذلك النصارى لم يسيئوا في حق الله عز وجل فقط، وإنما أسوا أيضا في حق عيسى بن مريم، لأن رفع عيسى إلى درجة الإله هو إساءة لهم. طيب، هذا الإله الذي لا يستطيع أن يدفع عن نفسه موتا يستحق أن يكون إله؟ هذا الإله الذي لا يستطيع أن تغفر ذنوب الناس إلا بأن يقدم نفسه ضحية، أي إله هذا؟ هذا الإله الذي هو ابن الله والله لا يستطيع أن يدافع عنه وأن يحميه من أيدي الناس.
2: لذلك
3: عقيدة فاسدة.
2: لذلك جاءت الآيات صريحة في كتاب الله عز وجل تذم هذه العقيدة، عقيدة النصارى، وفي آيات كثيرة في كتاب
3: وصفتها الله بالغلو، وصفتها بالغلو. لكن عقيدة الإسلام، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن
2: عبدا. دكتور، اسمح لي أن نذهب إلى فاصل قصير جدا، وبعده إن شاء الله سنكمل حديثنا فيما يتعلق بالروح والجسد ونظرة العقيدة الإسلامية لهذا الموضوع. فاصل قصير مستمعينا الكرام، بعده نكمل الحديث، ابقوا معنا.
0: محاسن الإسلام،
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام. نعود الترحيب بضيفنا الكريم، أهلا وسهلا دكتور، حياك الله.
3: حياكم الله، أهلا وسهلا بك أستاذ وائل، ونسأل الله أن يوفقك وأن يسر أمرك وأن يكتب أجرك فيما تثيره من أسئلة. حقيقة أنا أسعد بأسئلتك كثيرا.
2: آمين وإياك
3: يا رب. وأسعد أيضا بأن يكون معنا المستمعون الكرام وأن يستفيدوا وأن يشرح الله صدورنا بما نقول.
2: اللهم آمين. دكتور، نتحدث عن الوسطية في الإسلام فيما يتعلق بقضية الروح والجسد، كيف أن الإسلام هو وسط بين يعني فيما يتعلق بالروح والجسد والعقائد السابقة لليهود والنصارى.
3: طيب، الآن عندما نتكلم عن الوسطية في الروح والجسد، انظر وأن الآن يا شيخ وائل، كما ذكرنا يعني وتناقشنا مع بعض يعني في هذا الأمر، عندما نقارن باليهود والنصارى، ليس يعني أن المقارنة الوسطية لا تحصل إلا مع اليهود والنصارى، قد تحصل مع واقعنا المعاصر، وقد تحصل مع الأمم الأخرى، وقد تحصل، لكن فيما ذكر فيه اليهود والنصارى يعني أكثر، لأنها شرائع. نعم، لو نظرنا إلى اليهود لوجدنا أنهم يغلبون الجانب المادي البحت، وعلى ذلك فهم يغلبون جانب الجسد.
2: هل هو منبعث من عقيدة لديهم؟
3: قد تقول من ثقافة، هي ثقافة معينة. طبعا العقيدة أحيانا هي مرجع، إذا عرفنا بمعنى أنها تصورات لكن ارتبطت بهم حتى أصبحت لا تخرج عنهم. ارتبطت بهم حتى، ولعل ذلك ربما من أيام بيعهم ليوسف عليه السلام،
2: لذلك
3: وشروه بثمن بخس، وهم يبيعوا خلاص وانتهى. نعم.
2: لذلك الله عز وجل يعني حكى عنهم في القرآن الكريم وفيما يتعلق بتغليب الجانب الجسدي لهم، كانوا دائما يعني يغلبون الجانب المادي. لذلك الله عز وجل يقول: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. فهذا فيه تغليب للجانب المادي، جانب الجسد،
3: يعني ظهرت طبيعتهم في تعاملهم مع خالقهم،
2: مع الله عز وجل.
3: نعم، لكن الله تبارك وتعالى هو وصفهم وبين طبيعتهم. ماذا قال؟ قال ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. إذن جانب مادي بحت، والجانب المادي إنما هو لمصلحة الجسد. كذلك قال الله تعالى قل إن كانت لكم الدار الآخرة خالصة عند الله من دون الناس فتمنوا الموت. ولأنهم لا ينظرون إلا إلى الحياة وإلى المادة وإلى الجسد، فما كانوا يتمنون الموت، لأنهم يعرفون أن الجسد والمادة إنما علاقتها بهذه الدنيا ولا علاقة لها بالآخرة، لأن الآخرة علاقة روح.
2: جميل.
3: بالنسبة إذن هم كانوا يغلبون الجانب الجسدي
2: المادي
3: والجانب المادي. نعم،
2: لذلك هم مشهورين بالتجارة ومعروفين بالتجارة من من من من وقتهم يعني.
3: وضحكوا علينا على فكرة فترة طويلة، كانوا موجودين في بلداننا الإسلامية وضحكوا علينا أصحاب القبائل. إحنا القبائل ما كنا نتاجر لأن عيب، ولا كنا نشتغل بالصناع لأنه عيب. هم يأخذون الفلوس وإحنا قاعدين عاملين قبائل ما معنا شيء، بس إحنا قبائل. وهم أصحاب التجارات وأصحاب الصناعات وأصحاب الأعمال، ولذلك كانت الأموال متركزة وإحنا وفرحانين. وظل إلى وقت قريب كان القبيل إذا يعني الإنسان غيرهم إذا اشتغل بالتجارة ربما هجرته القبيلة، وإذا اشتغل بالصناعة نادوه صانع، والصانع يعني معنى يعني قليل القدر
2: والدرجة
3: يعني
2: أقل.
3: درجة أقل.
2: وهذا مخالف لتعاليم دين الإسلام، لأن الله عز وجل أمر بعمارة الأرض ولا تكون عمارة الأرض إلا بمثل هذه الأعمال.
3: وضحكوا علينا وجعلونا في هذا الأمر، وقعدنا فترة من الزمن لا

0: يغرسها.
1: فليغرسها.
0: هذه دعوة للعمل.
1: لا لا، الزراعات كنا نشتغل بها، بس الزراعات ليست كل شيء، ليست كل شيء، التجارات والصناعات فيها أشياء كبيرة جدا. طيب ننظر إلى الجانب الآخر حتى نبين الوسطية، وسطية المسلمين.
0: ماذا قال
1: إلى الجانب
0: النصارى؟
1: الآخر، النصارى غلبوا جانب الروح وأغالوا فيه حتى خرجوا عن ما أراد الله لهم. قال: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. انظر هنا كلمة فما رعوها حق رعايتها، غلبوا جانب الروح وانصرفوا عن الحياة وانصرفوا. وإن كان المتأخرون من النصارى
0: على
1: ضحكوا على الكل يعني،
0: على عكس هذا،
1: واتجهوا اتجاه يهودي يعني، غلبوا المادة والأنظمة الرأسمالية، ما هي إلا أفكار يهودية، والاتجاه للتجارة والصناعة، وبلغوا الحقيقة في ضوء السنن الكونية، بلغوا ما بلغوا في الجانب المادي. إذن اليهود غلبوا المادة والجسد، والنصارى غلبوا الرهبانية والروح وابتعدوا عن الجسد، والمسلمون هم الأمة الوسط بين هؤلاء وبين هؤلاء. فالإسلام يأمر بإقامة البدن، وجاء الإسلام لحفظ العقل وحفظ النفس، وجاء الإسلام لحفظ المال، وجاء الإسلام لحفظ هذه الأمور التي يقوم بها الجسد،
0: ودع الإسلام للتجارة، ودع الإسلام لعمارة الأرض،
1: أطيب المكاسب،
0: ولعمارة الأرض. وفي المقابل أيضا دع الإسلام فيما يتعلق بجانب الروح إلى التوبة والأوبة وعبادة الله عز وجل على الوجه الذي يريده.
1: وكل العبادات ما هي إلا لتغذية الجانب الروحي. ولذلك يقول الله تعالى حكاية عن قوم موسى، قال يقول الله تبارك وتعالى: وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة
0: ولا تنس
1: نصيبك من الدنيا وأحسن
0: كما أحسن
1: الله إليك. يعني موازنة بين جانب الجسد وبين جانب الروح، لأن جانب الروح فيما يتعلق بالآخرة وجانب الجسد فيما يتعلق بالدنيا. لكن المسلم يرى أن الدنيا مزرعة الآخرة، وأن المادة وسيلة لتغذية الروح. كيف يتصدق الإنسان وينتصر على شحه إلا بالمال؟ وكيف يعمر هذا الكون إلا بالمال؟ كيف يتصدق إلا من خلال المال؟ ولكن في الوقت نفسه أيضا لا يغلب الجسد ولذات الجسد، وإنما ينطلق إلى آفاق الرحبة من الروح. ولذلك شرعت الصلاة لتغذية الروح، والزكاة لتغذية الروح أيضا من جهة أخرى، وكذلك الصوم للروح، والحج، وكل عبادات الإسلام بالتزام الأمر واجتناب النهي ما هو إلا لتغذية الروح، وكذلك الذكر والدعاء والتسبيح والتهليل لتغذية الروح. فالمسلمون بالتزامهم أمر الله، حتى لا نظلم الشرائع الأولى، لأن الله ما أنزل المادية التي التزمها اليهود،
0: إنما هم،
1: ولا الرهبانية التي التزمها النصارى، وإنما هم الذين حرفوا. ولذلك نقول المسلمون هم التزموا شرع ربهم، والإسلام جاء ليصلح ذلك الخلل الذي أحدثه أولئك القوم. فحصلت الوسطية بالموازنة بين الروح والجسد، فاستقام الجناحان وسارت الأمور على ما يرضي الله تبارك وتعالى، وعلى ما يصلح هذه الحياة، لأن هذه الحياة لا تصلح إلا بالموازنة بين الروح والجسد.
0: الله يعطيك العافية دكتور، شكرا جزيلا، بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك. شكرا جزيلا يا دكتور.
1: في ميزان حسناتكم شيخ وائل، ونسأل الله أن ينفع بنا وبكم، وأن ينفع المستمعين بما نقول.
0: اللهم آمين. مستمعينا الكرام، وصلنا لختام هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام، في نهايتها تقبلوا تحياتي محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السليهبي. نلتقيكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: محاسن الإسلام.
3: محاسن الإسلام.
4: الدين عند الله هو الإسلام.
5: هو الإسلام.
2: الإسلام دين رب العالمين، وهدايته للأولين والآخرين، ورحمته للخلق أجمعين.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ

0: العزيز ابن عبد الله ابن باز الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مرحبا بسماحة الشيخ عبد العزيز. سماحة الشيخ، لدينا مجموعة كثيرة من رسائل السادة المستمعين، نختار منها في هذا اللقاء حسب وصول الرسائل للبرنامج. رسالة إيمان مصطفى الفاسي من جمهورية مصر العربية، والمرسلة أم محمد من جدة، وناصر السعود الفهيد وعيد بن فهيد من منطقة القصيم، وسعدون العنزي من الخرج، والأخ مؤمن. سماحة الشيخ، هذه الرسالة وردتنا من إيمان مصطفى الفاسي من جمهورية مصر العربية، تقول في رسالتها: ما هو حكم تعلم المرأة الطب وهو يضطرها إلى السفر بدون محرم، علما بأن المسافة تقطع في ساعتين بالسيارة، وهي تضطر أيضا إلى الإقامة في المدينة الجامعية بدون محرم، أفتونا مأجورين وجزاكم الله عنا خيرا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهم، أما بعد، فلا بأس بتعلم الطب للنساء والرجال، والطب من الأمور العامة التي يحتاجها المسلمون، وتعلمه فرض كفاية. فإذا تيسر

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: علم الطب ولا سيما ما يتعلق بالنساء هذا فيه فائدة كبيرة ونفع المسلمين ونية الصالحة وعبادة. ولكن ليس لها أن تسافر إلا بمحرم، فعليها أن تجتهد في السفر بمحرم ثم تقيم في الجهة الآمنة ولو بدون محرم، إذا قامت في محل مأمون مع النساء من خلوة بالأجانب فلا بأس بذلك، تتعلم مع النساء وترجع إلى محل أمين فلا بأس بذلك. أما السفر لا يكون إلا بمحرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر إلا بعد محرم، وهذا من أصح الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وليس هذا من باب الضرورة كالمهاجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، بل هذا من الأمور العادية، فإن كانت تسافر مع زوجها أو مع أحد أقربائها المحارم كأخيها وعمها وخالها ونحو ذلك، وإلا فتكتفي بالتعلم في وطنها.
1: نعم
0: الله أعلم. نعم
1: هذه رسالة وردت لنا من المرسلة أم محمد من جدة، تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لقد مرضت أمي قبل شهر رمضان بعدة أشهر، ولقد استمر مرضها إلى أن اختارها الله سبحانه وتعالى إلى جواره، ولقد صامت شهر رمضان إلا 9 أيام مع أنها مريضة، ولكنها أفطرت هذه الأيام من أجل العلاج، ولكنها قالت لي إنها تود أن تقضي هذه الأيام 9 بعد أن ينتهي شهر رمضان، ولكنها توفيت، فهل يجوز علي أن أقضي هذه الأيام 9 أم ماذا أرشدوني؟ جزاكم الله عني كل خير.
0: ما دامت ماتت في مرضها فلا قضاء عليها ولا إطعام.
1: نعم.
0: هذا هو الصواب، ما دامت وليتها ماتت في مرضها فليس عليها قضاء ولا إطعام بل معفو عنها. نعم.
1: أيضا لديها سؤال آخر، تقول لقد صمت يوما من أيام رمضان ولم يبقى من ذلك اليوم إلا 5 دقائق عن موعد الإفطار، وجاءتني الدورة الشهرية، فهل يجب علي أن أصلي صلاة المغرب قضاء بعد أن أطهر أم لا؟
0: ما دامت الدورة جاءتها قبل غروب الشمس فليس عليها صلاة المغرب ولا غيرها، والصوم لا يصح ذلك اليوم الذي جاء به الحيض قبل أن تغيب الشمس، فإن الصوم يبطل وعليها قضاؤه، هذا إذا كانت تعلم أنها جاءتها قبل غروب الشمس ولو بخمس دقائق.
1: وردت لي رسالة من مستمعين من القصيم، الأول ناصر السعد أو السعود الشهيد وعبد أو عيد أو عيد ابن الشهيد، يقولان في هذه الرسالة هل يجوز أن يكون المسجد على شكل رباعي أو سداسي؟
0: ما لنا في هذا شيء،
1: يعني
0: لا لم شيئا فيه يكون رباعي أو سداسي.
1: نعم.
0: المهم أن يكون على هيئة المساجد الواضحة.
1: نعم.
0: يكون بمحرابه وطريقة والشكل الذي يناسب الصفوف، لا يكون فيها عوجات ولا يكون فيها مضايقات، تكون الصفوف كاملة ومستقيمة. أما أشكال البناء أمرها واسع، أشكال البناء أمرها واسع، لا نعلم في شكل البناء شيئا خاصا، لكن يراد من هذا أن تكون البناية واسعة للمصلين والصف صفوف تكون منتظمة مستقيمة على سمت واحد، بحيث إذا رآه الناس أو دخله الناس عرفوا أنه مسجد.
1: نعم.
0: يعني واضح بناية المسجد واضح، هذا عرف البلاد وطريقة البلاد التي فيها المساجد.
1: أيضا يقولان هل يجوز تحديد الإنجاب في الحياة الزوجية؟
0: لا يجوز، بل يجب على المرأة أن تجتنب هذا الشيء إلا عند الضرورة، لا بأس بتعاطي بعض الحبوب أو بعض الأشياء التي تمنع الحمل وقتا ما، وأما منعه بالكلية فلا يخالف مقتضى الشرع المطهر، فإن الشرع المطهر يتشوف لفترة النسل، والرسول صلى الله عليه وسلم دعا إلى ذلك وقال إنه كاتب بهم الأمم يوم القيامة، فلا ينبغي التعرض لقطع النسل، ولكن إذا دعت الضرورة إلى تأخير الحمل بعض الوقت للتربية الأولاد لأنها تحمل هذا على هذا، تحتاج إلى أن تؤخر الحمل إلى وقت ما حتى تستطيع تربية الموجودين، فلا بأس مثل تأخذ حبوب تمنع الحمل سنة أو سنتين حتى تفطم حتى تتفرغ للحمل الجديد، هذا لا بأس به إن شاء الله ولا حرج فيه.
1: ايضا سؤالهما الثالث والاخير يقولان فيه: هل يجوز رضاعة الزوج لزوجته؟
0: لا حرج لو يعني هديها ما يضره، لو صلى مع مئة هديها لا يضره، لان رضاعة الكبير لا يؤثر شيئا عند جمهور اهل العلم، لكن ترك ذلك اولى، لا حاجة الى هذا، يعني يكون هي مص الى مثلها من باب المزح او من باب المداعبة او من باب اظهار المحبة، لا يضر ذلك، لا يضر زوجه، لو شرب من ثديها لا يضر شيئا، وهي زوجته ولا يكون ولدا لها، ولكن تركها لا احسن. نعم. لا سيما بعض اهل العلم يرى الرضاعة كبير، فلا ينبغي ان يرضع ثديها، بل ترك ذلك اولى.
1: من الخرج من مدينة الخرج بعث بهذه الرسالة السعدون العنثري أو العنزي، يقول في رسالته: سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الموقر، بعد الاحترام والتقدير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، سماحة الشيخ أرجو إفتائي في السؤال التالي مذكورا: هل الذي تزوج فاطمة بنت الرسول عليه الصلاة والسلام أبو بكر الصديق، أم أنه علي بن أبي طالب رضي الله عنهما جميعا؟
0: الذي تزوج فاطمة هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هذا بإجماع المسلمين، ليس في هذا النزاع ولا خلاف. أما أبو بكر الصديق فلم يتزوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن عثمان تزوج ابنتين النبي صلى الله عليه وسلم، تزوج ابنتيه رقية وأم كلثوم، ومات في عصمته رضي الله عنه. وعلي تزوج الصغيرة وهي فاطمة أم الحسن وأم الحسين رضي الله عن الجميع، وزينب تزوجها أبو العاص بن الربيع، وهن أربع، وليس في هذا نزاع ولا خلاف.
1: في هذه الرسالة وردتنا من بعض المستمعين، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو عرض سؤالي هذا على أحد المشايخ المجيبين في برنامج نور على الدرب. يقول: شركة سعودية كبيرة تدير مرفقا هاما من مرافق بلادنا العزيزة، وأنا أحد موظفيها، وسؤالي: إذا كانت هذه الشركة تتعامل مع البنوك بحيث تودع فيها مبالغ لمدد قصيرة كشهر وشهرين وثلاثة شهور بفوائد، ولأنها تحتاج إلى سيولة نقدية فيتودع المبالغ التي تحتاجها حالا في البنوك لفترة قصيرة جدا مقابل فوائد مئوية، هل العمل في هذه الشركة حلال أم حرام، علما بأنها تحصل على معونة بنسبة كبيرة جدا ويساهم فيها المواطنون بأسهم كثيرة مضمونة من قبل الدولة؟ أخوكم مؤمن.
0: الذي يظهر أن العمل في هذه الشركة لا يحرم، لأن المحرم فيها قليل بالنسبة إلى ما يأتيها من المساهمات وما يحصل لها من المساعدات، لكن إذا تورع الإنسان وتركها وعمل في شركة أخرى لا تعمل هذا العمل أو في عمل آخر يكون بعيدا عن الربا وعن الحرام يكون احوط، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يليبك لا يليبك. والورع في مثل هذه الامور من المهمات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اتقى الشبهات فقد استورى على دين وعرضه. هذه المعامله الربويه في مع البنوك تجعل المال فيه شبهه وتجعل فيه خيطا من الحرام، فاذا ترك المسلم العمل معها والمشاركه في اعمالها من باب الاحتياط هذا حسن، وأما التحريف فلا يظهر التحريف لأجل وجود الأموال الكثيرة السليمة فيها من الربا، والمال المشترك الذي فيه خلط من الربا لا يحرم على المسلم أن يعامل أهله، قد عمل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود واشترى منهم وهم أموالهم فيها الربا، فيها أشياء من المحرمات، والنبي صلى الله عليه وسلم اشترى من الكفار والكفار لا تخلو أموالهم من ذلك، لكن كونه يعمل الربا بنفسه أو يساعد عليه أو يعلم أن هذا المال ربا هذا لا يجوز له إلا علم، أما كونه مالا دخل فيه الربا أو دخل فيه شيء حرام وهو مال كثير فالأصل السلامة والأصل العافية، فلا يحرم على الإنسان إنما اتضح له تحريمه وعرف يقينا أنه محرم أو أنه من كسب محرم. نعم.
1: أيضا يقول الأخ المؤمن: هذان سؤالان أعرضهما لأنني سمعتهما من بعض المشائخ الذين قد يفتون للناس، ونظرا لأنني لم أطمئن إليهما سألت عنهما. الأول يقال إذا سألت عالما فأفتاك فنفذ ما قاله لك ولا تستفتي غيره، فهل هذا صحيح أو أنني أستطيع السؤال حتى يطمئن قلبي؟
0: ليس هذا بصحيح، بل ينبغي للسائل أن يجتهد في السؤال حتى يطمئن قلبه ويتحرى الأعلم فالأعلم والأورع فالأورع من أهل العلم حتى يطمئن قلبه إلى أن الفتوى صحيحة وأنها مناسبة وموافقة للشرع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق وليه ما حفظ في نفسه وكيف يطلع عليه الناس. ويقول صلى الله عليه وسلم: استفت قلبك، البر ما اطمأن لك إليه النفس واطمأن إليه القلب، وليه ما حكى في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوا. فالمؤمن يطلب العلم ويتفتق ويتفقه في الدين ويسأل أهل العلم حتى يطمئن قلبه إلى أن الفتوى موافقة للشرع حسب اجتهاده وطاقته.
1: طيب، بالنسبة لطالب العلم إذا أتاه شخص ليستفتيه وعلم منه أنه قد استفتى شخص قبله، هل له أن يجيبه على هذا الاستفتاء؟
0: لا، لكن على المفتي يتحرى الأدلة الشرعية ولا يتساهل، بل يتحرى الكتاب والسنة فيعطي السائل ما يعلمه من شرع الله، كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتساهل، بل ينبغي له الاجتهاد والتحري حتى لا يفتي إلا عن بصيرة وعن علم. وإذا سأله سائل يعلم أنه قد سأل غيره فلا مانع، وإن سأله قال ماذا قال لك فلان حتى يستطيع بذلك أن يوافقه ويخالفه فلا بأس. كان الصحابة قد يفعلون هذا، قد يفعلون هذا، يسألون من سألهم ماذا قال لك فلان يقول قال فلان فيقول ضاع الفتوى، وقد يخالفه فيقول لا الفتوى كذا والفتوى كذا.
1: طيب، لو امتنع عن فتواه هل يعتبر ذلك من كتمان العلم؟
0: إذا كان يعلم أن الفتوى باطلة يكون من كتمان العلم. أما إذا كان بالاجتهاد والتحري والرأي فلا بأس.
1: أيضا سؤاله الثاني الذي يقول أني سمعتهما يقال: لا تفترض واقعة معينة وتستفتي فيها فإنك ربما ابتليت بها، فهل هذا صحيح؟
0: لا حرج في هذا، لا حرج، لكن ترك الافتراضات أو لا، لأن المسلم يشتغل في الواقع ويجتهد في معرفة الواقع حتى يعرف حكم الله فيه، لكن غير الواقع إذا كان يخشى وقوعه وأن هذا شيء ما يقع بين الناس ويحب أن يدعو حكمه فلا بأس. أما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينبغي أن يسأل عن شيء سخف الله عنه. أما اليوم فقد استقرت الشريعة والحمد لله، استقرت الشريعة واستقرت الأحكام، فإذا سأل عن حكم الله في مسألة من المسائل يخشى أن تقع به فلا بأس في ذلك، فلا حرج في ذلك.
1: سؤاله الأخير، سؤال الأخ المؤمن، يقول: من له أولاد ومات عنهم هل يبقون مع أمهم حتى ولو تزوجت أجنبيا، أو أنهم يلحقون بأقاربهم كأعمامهم ونحوهم شرعا؟ وهل لآراء الأطفال دور في هذا؟ أعني هل لهم خيار بين أمهم وأقاربهم وفقكم الله؟
0: هذه مسألة تحال القضاة، إذا وقعت أمرها عند القضاة، أن المحاكم الشرعية تنظر في ذلك مع الزوجة من أم الأطفال ومع أقارب الميت إذا تحاكموا إلى القضاة، لأنها تختلف المسائل هذه، نعم تختلف، والقضاة لهم النظر في هذا.
1: إلى هنا أيها السادة نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة إيمان مصطفى الفاسي من جمهورية مصر العربية، والمرسلة محمد من جدة، وناصر السعود الفهيد، وعيد ابن فهيد من القصيم، وسعدون العنزي من الخرج، والأخ مؤمن. وقد عرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ، وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: التفسير الميسر. التفسير
2: يقول فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت القراءة، وليس معناه إذا قرأت وانتهيت.
1: التفسير الميسر.
2: قالوا، يعني قوم موسى، قالوا لموسى ادع لنا ربك يبين لنا، يوضح لنا ما هي هذه البقرة.
1: التفسير الميسر.
2: حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون، يعني حتى لا توجد فتنة.
1: التفسير الميسر. التفسير الميسر. شرح مبسط لمفردات ومعاني القرآن الكريم، يستنبطها لنا الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار، ويخرجها ياسر زيدان.
2: الحمد لله الذي شرفنا على الأمم بالقرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وأشياعه، وسلم تسليما كثيرا. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة النساء: الرجال قوامون على النساء. تنبيه: لا يصح في سبب نزول هذه الآية حديث. الرجال قوامون، أي مسلطون على النساء، بما فضل الله بعضهم على بعض. الله سبحانه وتعالى جعل القوامة للرجل بسبب أن الله سبحانه وتعالى أوجب على الرجل النفقة، أوجب على الرجل أشياء لم يوجبها عن المرأة. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. فضل الله سبحانه وتعالى الرجل على المرأة في الميراث والغنيمة والجمعة والجماعات والجهاد، وأسقطها عن النساء. فالمرأة إن عملت بما أمر الله سبحانه وتعالى تأخذ الدرجات العلى. قال الله سبحانه وتعالى: وبما أنفقوا من أموالهم. كذلك فضل الرجل على المرأة، كذلك بسبب أنه ينفق على المرأة، فينفق من حيث المهر والنفقة والسكنة. ثم قال: فالصالحات من النساء العاملات بالخير المحسنات إلى أزواجهن قانتات. القنوت يعني الطاعة، طائعات لله، طائعات لأزواجهن، حافظات للغيب، تحفظ فرجها، تحفظ الرجل إذا غاب عنها بما حفظ الله، يعني حيث أوصى الله سبحانه وتعالى الرجال على النساء، فهذا حفظ الله سبحانه وتعالى للنساء. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: واللاتي تخافون نشوزهن. اللاتي تخافون، الخوف هنا بمعنى العلم، التي تعلمون نشوزهن. النشوز هو عصيان المرأة، تمتنع المرأة عن الفراش، تمتنع المرأة عن طاعة الزوج، تتكبر عن حقوق الزوج عليها. فعظوهن، هذا الأمر الأول، التخويف بالله سبحانه وتعالى. واهجروهن في المضاجع، الحالة الثانية، إذا لم تنفع الأولى ننتقل إلى المرحلة الثانية. واهجروهن في المضاجع، يعني اعتزلوا إلى فراش آخر. واضربوهن، وأحياناً المرأة تضرب، وأحياناً كذلك الرجل يضرب. فالرجل الذي يتلفظ بألفاظ توجب حد القذف فهو يضرب، يجلد 80 جلدة. ثم قال: فإن أطعنكم فيما، يعني يراد منهن أقمنا الواجبات، فلا تبغوا عليهن سبيلا، يعني ليس لكم طريقا إلى القيام بالأمور التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. يقول سفيان: لا تكلفها الحب، لأن قلبها ليس بيدها، يعني هي ستقوم بالواجبات، أما الحب فقلبها مثل ما قال سفيان بن عيينة ليس في يدها. إن الله كان عليا كبيرا فاحذروه أن يعاقبكم إن ظلمتم النساء. ثم يقول الله سبحانه وتعالى قبل أن ندخل في الآية التالية، الله سبحانه وتعالى ذكر الغيب، والغيب في القرآن على معاني. المعنى الأول الغيب بمعنى الوحي، قال تعالى في سورة التكوير وما هو على الغيب بضنين، يعني ببخيل. الثاني الغيب بمعنى ما يحدث من أمور حوادث القدر، ما يحدث في المستقبل، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. الأمر الثالث الغيب بمعنى الظن، رجما بالغيب يعني رجما بالظن، ويقذفون بالغيب يعني يقذفون بالظن. المعنى الرابع الغيب بمعنى حال الغيبة ضد الحضور، فالصالحات قانتات حافظات للغيب، يعني لما غاب عنهم الأزواج. وقال تعالى ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، يعني حال غيبته. والغيب نوعان، غيب نسبي وغيب مطلق. الغيب النسبي هو الذي يعلمه فلان ولا يعلمه فلان، مثاله لو أن شخصا في بيت والشخص الآخر في بيت آخر، فما يعمله الأول لا يعلمه الثاني، إذن ما يفعله الأول في بيته جاره لا يدري عنه، فهو غيب بالنسبة للجار، لكن بالنسبة له هو ليس بغيب، هذا الغيب النسبي. أما النوع الثاني الغيب المطلق وهو الذي لا يعلمه إلا الله، مثل متى يموت فلان، أين يموت فلان، نزول الغيث، والأمور التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة لقمان. ثم قال الله سبحانه وتعالى وإن خفتم، الخوف بمعنى علم العلم، وإن خفتم شقاق بينهما، خلاف بين الزوجين، العلاج القرآني، قال فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، ابعثوا إلى الزوجين برضاهما، حكما يعني رجلا عدلا، من أهله يعني من أقارب الزوج، وحكما من أهلها من أقارب الزوجة، فيجتهدان في الجمع أو التفريق إذا رأوا ذلك. إن يريدا إصلاحا، إن يريدا الحكمان إصلاحا يوفق الله بينهما، يوفق الله بينهما، أو إذا أراد الفراق فإن الله كان عليما بكل شيء خبيرا ببواطن الأمور. وهذا العلاج هو العلاج القرآني، ولو أن الناس أخذوا بهذا العلاج لا خفت نسبة الطلاق. ثم يقول الله سبحانه وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اعبدوا الله يعني وحده، وحدوه، ولا تشركوا به شيئا، هذا توكيد، وبالوالدين يعني وأحسنوا بالوالدين إحسانا، بما تحمله كلمة الإحسان من لين الجانب والهدية والخدمة، وبذي القربى يعني الإحسان للقرابة، واليتامى والمساكين، والجار ذي القربى يعني الجار القريب منك في الجوار، والجار الجنب، الجنب أي البعيد عنك في الجوار، والصاحب بالجنب، الجنب يعني رفيقك في السفر أو رفيقك في عمل، وكذلك الزوج والزوجة، وابن السبيل المنقطع في سفره، وما ملكت أيمانكم من الأرقة، يعني أحسنوا إلى هؤلاء، إلى هؤلاء، إن الله لا يحب من كان مختالا يعني متكبرا فخورا يفخر على الناس بما أعطاه الله سبحانه وتعالى. الذين يبخلون، يبخلون بما يجب عليهم، يجب عليهم الإنفاق على الأولاد، يجب عليهم الزكاة، يبخل ويأمرون الناس بالبخل. إذن هو بخيل، ويجمع كذلك أنه يأمر بالبخل. ويكتمون ما آتاهم الله من فضله من العلم والمال، ويدخل في ذلك اليهود لما كتموا صفة النبي صلى الله عليه وسلم. وأعتدنا للكافرين بهذا الأمر، بالكافر بالله، الكافر بالنبي، الكافر بالقرآن، عذابا مهينا أي ذو إهانة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: والذين ينفقون أموالهم، هذا عطف على ما سبق ذكره، ذكر الله سبحانه وتعالى الذين يبخلون بأموالهم، ثم ذكر الله سبحانه وتعالى الذين ينفقون لكن لا يؤمنون بالله. الذين ينفق وهو يرائي الناس، والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس، يراؤون بهذه النفقة الناس وليست لأجل الله سبحانه وتعالى. ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ينفق وهو كافر بالله، ينكر اليوم الآخر. الذي ينكر اليوم الآخر لماذا ينفق؟ إذا كان منكراً لليوم الآخر ما فائدة نفقته؟ الذي يؤمن بأن هناك يوماً آخر ينفق لأجل أن يحصل على الثواب في اليوم الآخر في القيامة. أما الذي لا يؤمن بالقيامة فهذا، هؤلاء الأصل أنهم لا ينفقون. ومن يكن الشيطان له قرينا، يعني صاحبا له، يعمل بأمره، فهؤلاء فساء يعني بئس قرينا هو الشيطان. قال الله سبحانه وتعالى: وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر؟ الذي يؤمن بالله هل ينقص من أعماله شيء في الدنيا؟ لا. الذي يؤمن بالآخرة هل إيمانك بالآخرة يجعلك يعني يجعل ما تكتسبه في الدنيا ينقص؟ لا، بالعكس. وأنفقوا مما رزقهم الله، يعني لا ضرر عليهم لو أنفق وهو يؤمن بالله وهو يؤمن باليوم الآخر. يعني أي ضرر عليك إذا أنفقت وأنت تطلب الأجر من الله سبحانه وتعالى في الآخرة؟ وكان الله بهم عليما، فيجازيهم الله سبحانه وتعالى بأعمالهم يوم القيامة. إن الله لا يظلم مثقال، لا يظلم أحدا مثقال يعني وزن ذرة، يعني أصغر من النملة. الله سبحانه وتعالى لا ينقص من حسناتك ولا يزيد في سيئاتك مثقال ذرة. وإن تك هذه الذرة حسنة من المؤمن يضاعفها من 10 إلى أكثر من 700 ضعف، ويؤتي من لدنه يعني من عند الله سبحانه وتعالى مع المضاعفة أجرا عظيما لا يقدره أحد. الذي قال عظيما هو الله سبحانه وتعالى، هو العظيم، فكلمة عظيما خرجت، الذي قالها هو الله سبحانه وتعالى. فكيف إذا جئنا، فكيف حال الكفار إذا جئنا من كل أمة بشهيد يشهد عليها بعملها وهو نبيها، وجئنا بك يا محمد على هؤلاء شهيدا. والشهيد في القرآن له معاني. المعنى الأول النبي المبلغ، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، وقال تعالى: ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. المعنى الثاني الشهيد بمعنى الملك الحافظ، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. المعنى الثالث الشاهد، الذي يشهد بالحق على شخص آخر، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، ولا يضار كاتب ولا شهيد، واستشهدوا شهيدين من رجالكم. المعنى الرابع للشهيد بمعنى القتيل في المعركة في سبيل الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. المعنى الخامس الشهيد بمعنى الحاضر. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، شهداء يعني بمعنى حاضرون، قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا أي حاضرا، والذين لا يشهدون الزور أي لا يحضرون الزور. المعنى السادس الشهيد بمعنى الشريك وهو الصنم. وادعوا شهداءكم من دون الله، ثم يقول الله سبحانه وتعالى يومئذ يود الذين كفروا، يومئذ يوم القيامة يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض. لو تسوى بهم الأرض يعني بأن يكونوا ترابا مثل الأرض لعظم هول ما يشاهدون، كما قال الله سبحانه وتعالى ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. نقف، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض، نقف هنا، ولا يكتمون الله حديثا، هذا استئناف كلام جديد، لا يكتمون الله حديثا مما عملوا في الدنيا، مما عملوه في الدنيا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة، يعني لا تصلوا وأنتم سكارى من الخمر. سبب نزول هذه الآية نزلت في صلاة جماعة من الصحابة صلوا في حال سكر فقالوا شيئا لا ينبغي، فأنزل الله سبحانه وتعالى حتى تعلموا ما تقولون بأن تصحوا. وهذه الآية اقتضت إباحة السكر في غير أوقات الصلاة، لكن نسخت بتحريم الخمر. ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، يعني ولا تقربوا أماكن الصلاة حال كونكم جنبا إلا عابري سبيل، يعني المجتاز يجوز له أن يدخل المسجد مجتازا وهو على جنب حتى تغتسلوا، يعني المجتاز يجوز، أما غير المجتاز لا جنب لا بد أن تغتسل، لا يجوز لك أن تدخل المسجد إلا بعد أن تغتسل إلا حال الجنب. ثم قال وإن كنتم مرضى، مرضا يضره الماء، أو على سفر مسافرين وأنتم على جنابة، أو جاء أحد منكم من الغائط يعني أحدث، أو لمستم النساء المراد الجماع فلم تجدوا ماء تتطهرون به من الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر بعد الطلب والتفتيش، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، اضربوا الأرض ضربة واحدة تمسحون به وجوهكم وأيديكم، إن الله كان عفوا، العفو يعني الذي يصفح عن الذنوب، غفورا يمحو الذنوب. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا يعني حظا من الكتاب وهم اليهود يشترون الضلالة، يستبدلون يعني عندهم هدى فيعطون الهدى ويأخذون الضلالة، يشترون الضلالة مقابل الهدى الذي عندهم، ويريدون أن تضلوا السبيل يعني تخطئوا طريق الحق لتكونوا مثلهم، والله أعلم بأعدائكم، الله أعلم منا بأعدائنا، فيخبرنا بأعدائنا لأجل أن نجتنبهم، وكفى بالله وليا يعني حافظا لكم من هؤلاء الأعداء، وكفى بالله نصيرا يعني مانعا لنا من كيدهم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى من الذين هادوا أي اليهود من الذين هادوا طائفة يحرفون الكلم، يحرفون أي يغيرون الكلم، الكلام الذي أنزله الله سبحانه وتعالى في التوراة من نعت محمد صلى الله عليه وسلم. إذن ليس كل يهودي يحرف الكلام، الله سبحانه وتعالى يقول من الذين هادوا، قال ويقولون سمعنا، يعني سمعنا قولك وعصينا، عصينا أمرك، كذلك يقولون واسمع غير مسمع، هذه بمعنى الدعاء، اسمع لا سمعت، معناها اسمع غير مسمع، يعني دعاء عليه بعدم السمع. وراعنا يقولون، هذه كلها أقوال طائفة من اليهود يقولونها للنبي صلى الله عليه وسلم. وراعنا يعني ويقولون راعنا، وهذه الكلمة معناها بلغتهم سب، لكن باللغة العربية ليست بسب. لين بألسنتهم، تحريفا باللسان، هذه الكلمات السابقة. وطعنا في الدين، قدحا في الدين أي الإسلام. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا بدل سمعنا وعصينا، وقالوا واسمع فقط بدل ما يقولون واسمع غير مسمع، وكذلك وانظرنا بدل راعنا، انظرنا يعني انظر إلينا، لكان خيرا لهم مما قالوه وأقوم أكثر عدلا، ولكن لعنهم الله، أبعدهم الله سبحانه وتعالى عن رحمته بسبب كفرهم، فلا يؤمنون إلا قليلا، فما آمن من اليهود إلا قليل كعبد الله بن سلام وأصحابه. ثم يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا من القرآن مصدقا لما معكم في التوراة من قبل أن نطمس وجوها نمحو ما فيها من العين والأنف والحاجب فنردها على أدبارها، يعني نجعلها كالقفا، يعني لوحا واحدا، أو نلعنهم، نمسخهم قردة، كما لعنا يعني مسخنا أصحاب السبت من اليهود، وكان أمر الله يعني قضاء الله سبحانه وتعالى مفعولا. لذلك لما نزلت هذه الآية أسلم عبد الله بن سلام وجماعة. يقول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، يعني ما سوى ذلك من الذنوب، لمن يشاء، من يشاء الله سبحانه وتعالى أن يغفر له يغفر له ويدخله الجنة، ومن شاء عذبه من المؤمنين بذنوبه ثم يدخله الجنة. فالله سبحانه وتعالى قال لمن يشاء، قوله لمن يشاء تقتضي أن كل ميت على ذنب دون الشرك لا يقطع عليه بالعذاب، لأن الله قال لمن يشاء وإن مات مصرا. كذلك تفيد أن تعليقه بالمشيئة لمن يشاء فيه نفع للمسلمين، وهو أن يكونوا على خوف وطمع. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما أي ذنبا عظيما أي كبيرا. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم وهم اليهود قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه. المعنى ليس الأمر في تزكيتهم أنفسهم، بل الله يزكي يعني يطهر من يشاء، وذلك بالإيمان، ولا يظلمون فتيلا، لا يظلمون أي لا ينقصون من أعمالهم فتيلا، يعني قدر قشرة النواة. والظلم في القرآن له معاني. المعنى الأول الظلم المعروف، قال تعالى فتكونا من الظالمين، والله لا يحب الظالمين، وهذا هو الأصل. المعنى الثاني للظلم في القرآن بمعنى الشرك. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك. المعنى الثالث للظلم بمعنى النقص. قال تعالى: ولا يظلمون فتيلا، لا ينقصون. وقال تعالى في سورة الكهف: آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، يعني لم تنقص. المعنى الرابع الظلم بمعنى الجحد. قال تعالى: بما كانوا بآياتنا يظلمون، أي يجحدون. كذلك قال الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء: وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، أي جحدوها. المعنى الخامس للظلم الإضرار بالنفس. قال تعالى: وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، أي يضرون بأنفسهم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: انظر كيف يفترون، هذا من باب التعجب، كيف يفترون على الله الكذب بما سبق، يكذبون على الله. وكفى به إثما مبينا، يعني بينا، يكذبون على الله ويحرفون الكلم عن مواضعه. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، أعطوا نصيبا من الكتاب، يؤمنون بالجبت والطاغوت. الجبت هنا بمعنى السحر، والطاغوت أي الشيطان والساحر. والطاغوت كل ما عبد من دون الله من حجر أو شجر أو صورة أو شيطان فهو جبت، وهو كذلك طاغوت. ويقولون للذين كفروا، يقولون للذين كفروا، هؤلاء اليهود يقولون لكفار قريش، يشيرون إلى كفار قريش، ويقولون للذين كفروا: هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. يشيرون إلى كفار قريش ويقولون، يعنون كفار قريش، يقولون كفار قريش أهدى من أصحاب محمد سبيلا. كيف؟ أناس يعبدون الأصنام وهؤلاء لا يعبدون الأصنام، فكيف يقول هؤلاء جماعة اليهود هؤلاء يقولون: ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أولئك الذين لعنهم الله. ومن يلعن الله، يعني ومن يلعنه الله سبحانه وتعالى، فلن تجد له نصيرا، أي مانعا من عذاب الله سبحانه وتعالى.
1: أنتم تستمعون إلى برنامج التفسير الميسر مع الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار. التفسير الميسر.
3: التفسير الميسر.
2: ثم يقول الله سبحانه وتعالى: أم لهم نصيب من الملك، لا زال الخطاب لليهود. أم لهم نصيب من الملك، هل لهم نصيب من الملك؟ الجواب: ليس لهم شيء من ذلك. ولو فرض أن لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، لا يعطون الناس نقيرا، لا يعطون الناس ولو شيئا تافها قدر النقرة في ظهر النواة. هذا الدليل على فرط بخلهم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: أم يحسدون الناس، أم بمعنى بل يحسدون الناس، المراد به النبي صلى الله عليه وسلم، على ما آتاهم الله من فضله من النبوة وما أعطاه الله سبحانه وتعالى من الفضائل، وأعظم ذلك القرآن الكريم. فقد آتينا آل إبراهيم، وهو جد محمد، وكذلك موسى وداود وسليمان، آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وكذلك النبوة، وآتيناهم ملكا عظيما. فكان لداود 99 امرأة وله ملك، فلماذا يعني يتكلمون على النبي صلى الله عليه وسلم في قضية النساء. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: فمنهم من آمن به، من اليهود من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم من صد، يعني أعرض عنه فلم يؤمن به، وكفى بجهنم سعيرا، يعني عذابا لمن لم يؤمن. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم، يعني ندخلهم نارا يحترقون فيها، كلما نضجت، يعني احترقت جلودهم، بدلناهم جلودا غيرها، تعاد إلى حالها الأول غير محترقة. العلة: ليذوقوا العذاب. فهذا دليل على أن الجلد هو مصدر الإحسان.

صالحات جمعوا بين الإيمان والعمل. سندخلهم يوم القيامة جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، يعني إذا دخلوا فيها يخلدون فيها أبدا، لهم فيها أزواج مطهرة من كل قذر. وندخلهم ظلا ظليلا، يعني دائم، بخلاف النار، بخلاف النار. أما هؤلاء فهم في ظل ظليل، وأما الأولون فنصليهم نارا تحرقهم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات، يعني ما اؤتمنتم عليه من الحقوق، إلى أهلها. هذه عامة، قالوا أنها نزلت في علي لما أخذ مفتاح الكعبة من عثمان بن طلحة الحجبي، والله أعلم بصحة هذه القصة، لكن الآية تدل على وجوب أداء الأمانات إلى أهلها، يعني إلى أصحابها. وإذا حكمتم بين الناس يأمركم أن تحكموا بالعدل، يعني بالحق. إن الله نعم ما يعظكم، يعني نعمة الذي يعظكم الله سبحانه وتعالى به من تأدية الأمانة والحكم بالعدل. إن الله كان سميعا لما يقال، بصيرا بما يفعل. هذه إشارة إلى الحكم بالعدل وأداء الأمانة، فالحكم بالعدل يسمع والأمانة تبصر. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، نزلت هذه الآية، قالوا أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علقمة على بعث أنا فيهم، حتى انتهينا إلى رأس، يعني مكان ببعض الطريق، أذن لطائفة من الجيش وأمر عليهم عبد الله بن حذافة السهمي، وكان من أصحاب بدر، وكان فيه دعابة يعني مزاح، وكان ممن رجع معه، فنزلنا في بعض الطريق. قال: وأوقد القوم نارا ليصنعوا عليها صنيعا ونحو ذلك. قال لهم: أليس لي عليكم السمع والطاعة؟ قالوا: بلى. قال: فما أنا بآمركم بشيء إن صنعتموه؟ قالوا: بلى. قال: أعزم عليكم بحق وطاعتي أن تدخلوا هذه النار. فقام ناس فتحجلوا حتى ظنوا أنهم واثبون، فحبسوا أنفسهم، فيعني ضحك بعد ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمن أمركم بمعصية فلا تطيعوه، لا تطيعوه. والقصة يعني في مسند أحمد وغيره. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، الولاة إذا أمروكم بطاعة الله وطاعة الرسول، أما إذا أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة. فإن تنازعتم، اختلفتم في شيء، فردوه إلى الله، أي إلى كتاب الله، فردوه إلى الله والرسول. ردوه إلى الرسول يعني مدة حياته، أما بعد وفاته فإلى سنته. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك يعني الرد إلى الله والرسول خير لكم من التنازع والقول بالرأي، وأحسن تأويلا، أي أحسن عاقبة ومآل. والتأويل في القرآن له معاني. المعنى الأول التأويل بمعنى العاقبة. قال تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، يعني هل ينظرون إلا تأويله، يعني عاقبة أمرهم، يوم يأتي تأويله يعني العاقبة، عاقبة ما وعد الله سبحانه وتعالى. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله، يعني وقوع العذاب. المعنى الثاني التأويل بمعنى تعبير الرؤية، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث، نبئنا بتأويله،

0: وعلمتني من تأويل الأحاديث. المعنى الثالث التأويل بمعنى تحقق الشيء. قال تعالى في سورة يوسف: هذا تأويل رؤياي من قبل، يعني هذا تحقق رؤياي. المعنى الرابع التأويل بمعنى التفسير. قال تعالى: ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك. هذه الآية نزلت لما اختصم يهودي ومنافق، فدعا المنافق إلى كعب ابن الأشرف ليحكم بينهما، وأما اليهودي فدعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأتيا فقضى لليهودي فلم يرضى المنافق. يقول الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، أي هنا كعب بن الأشرف، وقد أمروا أن يكفروا به. أمروا أن يكفروا به الذي يحكم بغير ما أنزل الله ولا يوالونهم، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، أي بعيدا عن الحق. والطاغوت كما قلنا كل معبود من شجر أو شيطان، ما عبد من يعني ما عبد من دون الله سبحانه وتعالى. والطاغوت في القرآن على معاني. المعنى الأول الطاغوت أي الأوثان. قال تعالى: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي الأصنام. وقال تعالى: والذين اجتنبوا الطاغوت أي يعبدوها، أي الأوثان الأصنام. المعنى الثاني الطاغوت أي الشيطان. قال تعالى: يقاتلون في سبيل الطاغوت، أي في سبيل الشيطان. وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. المعنى الثالث الذي يحكم بغير ما أنزل الله، كما في الآية التي أمامنا المراد بها كعب بن الأشرف. قال تعالى: ويريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. ليس معناه أن يتحاكموا إلى الطاغوت أي الصنم، وإنما يتحاكموا إلى من يحكم بغير ما أنزل الله. إذن الذي يحكم بغير ما أنزل الله هو طاغوت. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله في القرآن من الحكم وإلى الرسول ليحكم بينكم، رأيت المنافقين يصدون يعرضون عنك إلى غيرك صدودا. هذا تأكيد. يقول الله سبحانه وتعالى: فكيف يصنعون إذا أصابتهم مصيبة، يعني عقوبة، بما قدمت أيديهم بسبب كفرهم بسبب المعاصي، فيقدرون على الإعراض والفرار من المصائب؟ الجواب: لا. ثم جاءوك يحلفون بالله، إذا أصابتهم مصيبة جاءوك يحلفون بالله إن أردنا بالمحاكمة إلى غيرك إلا إحسانا، يعني صلحا، وتوفيقا، يعني تأليفا بين الخصمين بالتقريب في الحكم دون الحمل على مر الحق. وهذا دائما المنافق يدعي الإصلاح ويدعي التوفيق ويدعي الإحسان. يقول الله سبحانه وتعالى: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم من النفاق والكذب في أعذارهم، فأعرض عنهم بالصفح عنهم وعظهم خوفهم الله سبحانه وتعالى، وقل لهم في أنفسهم، يعني في شأن أنفسهم، قولا بليغا يعني مؤثرا فيهم، يعني أزجرهم لأجل أن يرجعوا عن الكفر. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ليطاع فيما يأمر به ويحكم. لم نرسل الرسل إلا لأجل أن يطاعون، ما أنزل الله سبحانه وتعالى شرعه إلا لأجل أن يحكم به في الأرض، لا لأجل أن يعصى ويخالف. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم بتحكمهم إلى الطاغوت جاءوك تائبين فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا عليهم رحيما بهم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون. هذه الآية نزلت في خصومة كانت بين الزبير وبين رجل من الأنصار، فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم للزبير فغضب الأنصاري فقال يا رسول الله أن كان ابن عمتك، الزبير ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال للزبير أسقي. فيقول الزبير فوالله ما أحسب هذه الآية نزلت إلا في ذلك، أخرجه البخاري ومسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فيما اختلط، فيما وقع النزاع بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا يعني ضيقا أو شكا مما قضيت به بينهم، ويسلموا يعني ينقادوا لحكمك تسليما من غير معارضة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم، يقتل بعضكم بعضا، أو اخرجوا من دياركم كما كتبنا على بني إسرائيل، ما فعلوا الذي كتب عليهم إلا قليل منهم، طائفة قليلة. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم لكان خيرا لهم وأسهل في العمل وأشد تثبيتا، يعني أشد أكثر تحقيقا لإيمانهم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وإذا لآتيناهم، يعني لو ثبتوا وعملوا ما وصينا به لآتيناهم من لدنا، يعني من عندنا، أجرا عظيما وهو الجنة، ولهديناهم صراطا مستقيما، ولهديناهم صراطا مستقيما يعني طريقا مستقيما في الدين يؤدي إلى الجنة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ومن يطع الرسول، ومن يطع الله والرسول، يطيع الله ويطيع الرسول فيما أمر به، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، مرتبة عالية، والصديقين، أفاضل أصحاب الأنبياء، سموا الصديقين لمبالغتهم في الصدق والتصديق، والشهداء القتلى في المعارك، والصالحين غير ما ذكر، وحسن أولئك رفيقا يعني في الجنة بأن يستمتع بها برؤيتهم وزيارتهم والحضور معهم، وإن كان يعني مقرهم في الدرجات العالية لكن يأنسون بالحضور والزيارة. ذلك الفضل من الله، هذا كله تفضل الله سبحانه وتعالى به عليهم، لا لأنهم نالوه بطاعتهم، وإنما هو فضل من الله، وكفى بالله عليما بثواب الآخرة، فثقوا بما أخبركم به، لأن الله سبحانه وتعالى قال ولا ينبئك مثل خبير. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، يعني من عدوكم، احترسوا منه وتيقظوا له، فانفروا يعني انهضوا إلى قتال العدو، ثبات يعني متفرقين، سرية بعد سرية، جماعة بعد جماعة، أو انفروا جميعا أي مجتمعين حسب ما تتطلبه المصلحة. وإن منكم لمن ليبطئن يعني ليؤخرن عن القتال، مثل ما حصل لعبد الله بن أبي المنافق، جعلوا يتكلمون ويفعلون أفعالا يثبط بها المؤمنين المجاهدين. فإن أصابتكم مصيبة من قتل وهزيمة، قال هذا المنافق: قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. شهيدا هنا بمعنى حاضرا، لم أحضر. الشهيد بمعنى الحاضر، لم أحضر فأقتل أو تصيبني الجراحات أو أنهزم. ولئن أصابكم فضل من الله، يعني مثل فتح وغنيمة، ليقولن نادما كأن لم تكن بينكم وبينه مودة. يعني يقول هذا الكلام: يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. يقول الله سبحانه وتعالى، يقول: كأن لم تكن بينكم وبينه مودة، كأن لم تكن بينكم وبينه عهود أنه يخرج معكم. يقول هذا الكلام يعني يتمنى، والواجب عليه أن يخرج. ثم هذا جملة اعتراضية: كأن لم تكن بينكم وبينه مودة. ليقول ماذا؟ يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. كأن لم تكن بينكم وبينه مودة، عهود أنه يجب أن يخرج، يجب عليه أن يخرج. يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. يقصد بالفوز هنا حظ وافر من الغنيمة، وإلا المنافق لا يهمه الأجر في الآخرة. يقول الله سبحانه وتعالى: فليقاتل في سبيل الله، يعني لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. يشرون يعني يبيع الدنيا مقابل الآخرة. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل، يستشهد، أو يغلب، يظفر بعدو، فسوف نؤتيه أجرا عظيما، ثوابا جزيلا. والله سبحانه وتعالى يقول: أجرا عظيما. والذي وصف العظم هو الله سبحانه وتعالى، وهو الذي له ما في السماوات وما في الأرض. والأجر في القرآن له معاني. المعنى الأول: الأجر نفقة الرضاع. قال تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. المعنى الثاني: الأجر بمعنى المهر، وآتوهن أجورهن بالمعروف. المعنى الثالث: الجعل، تجعل مالا لمن يعمل عملا معينا، تقول: من فعل كذا فله كذا. قال الله سبحانه وتعالى: قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، لا أسألكم عليه أجرا، يعني لا أريد منكم مقابلا. المعنى الرابع: الأجر بمعنى الثواب على الطاعة، مثل الآية التي أمامنا، وقال تعالى: ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. المعنى الخامس للأجر: الثناء الحسن. قال تعالى: وآتيناه أجره في الدنيا، يعني ثوابا، يعني ثناء حسنا. وليس معناه أن الله يعطيه أجره في الدنيا فليس له في الآخرة نصيب، وإنما المعنى أجره يعني الثناء الحسن. المعنى السادس: الأجر بمعنى الجنة، مثل ما يقول الله سبحانه وتعالى: يؤتي من لدنه أجرا عظيما. الأجر العظيم الثواب العظيم، أو كذلك ويدخل في الثواب الجنة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وما لكم لا تقاتلون، استفهام توبيخ، ما المانع لكم من القتال؟ وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله، لإعلاء كلمة الله، والمستضعفين، يعني وفي سبيل تخليص المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين حبسهم الكفار عن الهجرة وآذوهم. يقول ابن عباس رضي الله عنه: كنت أنا وأمي من هؤلاء المستضعفين. قال تعالى: الذين يقولون، يدعون الله سبحانه وتعالى: ربنا أخرجنا من هذه القرية، أي مكة، الظالم أهلها بالكفر، واجعل لنا من لدنك يعني من عندك وليا يعني يتولى أمرنا، واجعل لنا من لدنك نصيرا، النصير يعني يمنعنا منهم. وقد استجاب الله سبحانه وتعالى دعاءهم فيسر لبعضهم الخروج وبقي بعضهم إلى أن فتحت مكة، فأنصف المظلوم من ظالمه. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت لإعلاء كلمة الشيطان. فقاتلوا أولياء الشيطان، أنصار دين الشيطان، النتيجة تغلبوهم لأن قوتكم بالله سبحانه وتعالى، أما هؤلاء فقوتهم بالشيطان الذي قال الله سبحانه وتعالى عنه: إن كيد الشيطان بالمؤمنين كان ضعيفا، يعني واهيا لا يقاوم كيد الله. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، كفوا أيديكم عن قتال الكفار، لما طلبوه بمكة طلبوا بعض المؤمنين طلب القتال قبل أن يفرض القتال، طلبوا القتال بسبب ما وجدوه من الأذى من الكفار. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فقط لا يجب عليكم، لا يجوز لكم القتال، استعينوا بالله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فلما كتب عليهم القتال، فرض القتال، إذا فريق منهم يخشون الناس، يخافون الناس يعني الكفار يخافون عذابهم بالقتل، كخشية الله يعني كخوف عذاب الله سبحانه وتعالى، أو أشد خشية من خشيتهم لله سبحانه وتعالى. وقالوا جزعا، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، وهم قد طلبوا القتال قبل ذلك، طلبوا القتال قبل ذلك. قل لهم، قل متاع الدنيا ما يتمتع بها ويستمتع بها قليل بالنسبة للآخرة، ونهايته إلى الفناء، والآخرة خير لمن اتقى، الآخرة يعني الجنة خير لمن اتقى، فهي خير يعني كثيرة ودائمة بخلاف الدنيا. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تظلمون فتيلا، لا تظلمون يعني لا تنقصون من أعمالكم فتيلا شيئا يسيرا قدر قشرة النواة، فالواجب عليكم أن تجاهدوا. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: التفسير الميسر. التفسير
0: يقول: فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت القراءة، وليس معناه إذا قرأت وانتهيت.
1: التفسير الميسر.
0: قالوا يعني قوم موسى، قالوا لموسى: ادع لنا ربك يبين لنا، يوضح لنا ما هي هذه البقرة.
1: التفسير الميسر.
0: حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون يعني حتى لا توجد فتنة.
1: التفسير الميسر. التفسير الميسر. شرح مبسط لمفردات ومعاني القرآن الكريم يستنبطها لنا الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار، ويخرجها ياسر زيدان.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
3: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك

لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي

you.

0: فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.
1: كم من مسألة تحير القلب، وكم سؤال يبحث عن جواب. في ميزان الشرع تتضح الأمور وتجلى الأحكام بنور الوحيين. مسائل وأحكام، برنامج أسبوعي جديد يأخذ فيه فضيلة الشيخ أبو الحارث عبد الرحمن عاطف ليجيب عن تساؤلاتكم ويوضح لكم ما استشكل من أمور دينكم.
2: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
1: مسائل وأحكام، كل أحد الساعة 11:20 ظهرا، ويعاد كل اثنين في نفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فالعلم نور، والفقه في الدين خير يراد.
3: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه البخاري ومسلم.
4: سورة الحجر. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: من أذكار المساء.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا حي يا قيوم، بك نستغيث، فأصلح لنا شأننا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شر أنفسنا وشر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء لك بذنوبنا فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين.
0: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: من أذكار المساء. إعداد وتقديم
3: فيصل بن جذيان العتيبي،
1: إخراج عبد الله بن شويش الشويش.
4: وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة الصبح أقبل علينا بوجهه فقال: من رأى منكم الليلة رؤيا، فإن رأى أحد قصها فيقول: ما شاء الله. فسألنا يوما فقال: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ فقلنا: لا. قال: لكني رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة، فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده كلوب من حديد يدخله في شدقه حتى يبلغ قفاه، ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك، ويلتئم شدقه هذا فيعود فيصنع مثله. قلت: ما هذا؟ قال: انطلق. فانطلقنا حتى أتينا على رجل مضطجع على قفاه، ورجل قائم على رأسه بفهر أو صخرة فيشدخ به رأسه، فإذا ضربه تدهده فانطلق إليه ليأخذه، فلا يرجع إلى هذا حتى يلتئم رأسه، وعاد رأسه كما هو، فعاد إليه فضربه. قلت: من هذا؟ قال: انطلق. فانطلقنا إلى ثقب مثل التنور، أعلاه ضيق وأسفله واسع، يتوقد تحته نارا، فإذا اقترب ارتفعوا حتى كاد أن يخرجوا، فإذا خمدت رجعوا فيها، وفيها رجال ونساء عراه. فقلت: من هذا؟ قال: انطلق. فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم، وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر، فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان، فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان. فقلت: ما هذا؟ قال: انطلق. فانطلقنا حتى انتهينا إلى روضة خضراء فيها شجرة عظيمة، وفي أصلها شيخ وصبيان، وإذا رجل قريب من الشجرة بين يديه نار يوقدها، فصعدا بي في الشجرة وأدخلاني دارا لم أر قط أحسن منها، فيها رجال شيوخ وشباب ونساء وصبيان، ثم أخرجاني منها فصعدا بي الشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل منها، فيها رجال شيوخ وشباب. قلت: طوفتماني الليلة فأخبراني عما رأيت؟ قال: نعم. أما الذي رأيته يشق شدقه، فكذاب يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به إلى يوم القيامة. والذي رأيته يشدخ رأسه، فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار، يفعل به إلى يوم القيامة. والذي رأيته في الثقب فهم الزناة، والذي رأيته في النهر آكل الربا، والشيخ في أصل الشجرة إبراهيم عليه السلام، والصبيان حوله فأولاد الناس، والذي يوقد النار مالك خازن النار، والدار الأولى التي دخلت دار عامة المؤمنين، وأما هذه الدار فدار الشهداء، وأنا جبريل وهذا ميكائيل، فارفع رأسك. فرفعت رأسي فإذا فوقي مثل السحاب. قال: ذاك منزلك؟ قلت: دعاني أدخل منزلي. قال: إنك بقي لك عمر لم تستكمل، فلو استكملت أتيت منزلك. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
6: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. بكم نرتقي، بكم نرتقي.
7: ثمرات الأوراق، ثمرات الأوراق مما رق وراق وعذب وفاق، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب، قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب الموائد، تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة، والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة، في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنا وطلال الزايدي، إخراج خالد الزهراني.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ثمرات الأوراق. نقلب إياكم صفحات الأوراق في هذا البرنامج وننتقي منها ما لذ وطاب. في هذه الحلقة سنعيش مع محور جميل وربما خاطرة عانت لي وأيضا ربما لكثير من المستمعين والمستمعات الكرام، عندما تمر عليهم بعض الآيات القرآنية تعلق بالذهن فيحتاجون إلى مزيد من التأمل فيها. فيعني شفت اليوم جميل أنه نطرحها على ضيفنا الدائم في هذا البرنامج الأستاذ محمد المهنة، داعي وباحث شرعي وقانوني. دعوني باسمكم جميعا أرحب به، حياك الله أستاذ محمد.
9: الله يحييك وسلمك وبارك فيك
8: أستاذ محمد. يعني القرآن كله عجيب، ولما تقرأ في بعض الآيات إلا ما تعلق آية في ذهنك وتبقى تتأمل فيها. جميل جدا أن تشرك تأملك مع تأملات من فتح الله عليهم في العلم والمعرفة، وهي قوله تعالى: وجعلني مباركا أينما كنت. ما شاء الله.
9: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه الآية التي أشرت إليها جزاك الله خيرا هي في سورة مريم، وهي أن عيسى عليه الصلاة والسلام لما حصلت قصة مولده وعجب الناس منه أنبأهم عن حاله فقال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت. فالنبوة نعمة عظيمة من الله تبارك وتعالى على هذا العبد وعلى أنبياء الله عز وجل، وهي أعلى الدرجات، الرسالة ثم النبوة. أيضا من الصفات التي ذكرها عن نفسه أن الله تبارك وتعالى جعله مباركا، وهو والإنسان المبارك هو عظيم البركة. فهذا الرجل وهو عيسى عليه الصلاة والسلام كان مباركا على نفسه وعلى أهله وعلى البشرية كلها مباركا، فقد دعا إلى الله تبارك وتعالى وصدق النبي صلى الله عليه وسلم الذي سيأتي من بعده. ولذلك كان من الخمسة الذين هم
8: أولو العزم
9: من الرسل. فهنا نلحظ كلمة مباركا أينما كنت، يعني بعض الأشخاص، بعض الرجال، بعض النساء يكون مباركا على نفسه وعلى أهله وعلى مجتمعه، على وطنه، على أمته، فيستفيد منه الجميع. وبعضهم قليل البركة، وبعضهم
8: منزوع البركة،
9: قد يكون منزوع البركة أو نسأل الله العافية، يعني فيه شر كثير. فهذا الوصف الجميل، وجعلني مباركا، يجعل الإنسان يتدبر ويتأمل ويقول: كيف أكون مباركا كما كان نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام.
8: الآية هنا في معرض الثناء،
9: في معرض الثناء، والله عز وجل أمرنا بالاقتداء بالأنبياء فقال: فبهداهم
8: اقتده.
9: فينبغي أن يتدبر الإنسان: كيف أكون مبارك؟ والمسألة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتصبر يصبره الله. فالإنسان يسعى والله عز وجل يكمل للإنسان، عليك السعي وعلى الله تمام سبحانه وبحمده.
8: جميل.
9: من قصصي
8: قبل البركة، لو واحد سأل إيش ما معنى البركة؟
9: نعم،
8: إن الواحد كيف يعني لما نقول كون مبارك، بس يعني إيش هي البركة هذه؟
9: طبعا التعريفات تحتاج إلى حد

0: وإساءة التعامل مع الناس، هذه البركة تجعل الإنسان نافعا ناصحا مثمرا محبوبا،
1: كان متعدي للغير، أثره للغير،
0: أثره متعدي إلى الغير. أنا قلت لك قبل قليل هناك قصص وأخبار تدل على شيء فيه يعني على بركة بعض الناس،
1: ربما توحي أو ترمز للمعنى، كل قصة ستحمل معنى.
0: بالضبط. يعني من الأشياء التي أنا قرأتها على عن بعض المباركين، الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء تكلم عن إمام من العلماء اسمه أبو العلاء، عن إمام اسمه أبو العلاء الهمذاني. هذا الإمام من الحنابلة الفضلاء ومن العلماء الأجلاء. قال الذهبي: فتحت عليه الدنيا فلم يدخرها، بل كان ينفقها على تلامذته، وما كان يبرح عليه الكثير من الديون، دائما مديون.
1: مع أن الدنيا فتحت عليه،
0: مع كثرة ما كان يفتح عليه، وكان يطلب لأصحابه للناس، ويعز أصحابه ومن يلوذ به، ولا يحضر دعوة حتى يحضر جماعة من أصحابه، وكان ينزل كل إنسان منزلته حتى تألفت القلوب على محبته وعلى حسن الذكر له في الآفاق البعيدة.
1: سبحان الله،
0: هذا كلام الذهبي رحمه الله تعالى.
1: تعدى الأثر للآفاق البعيدة.
0: نعم يا شيخ طلال ويا مستمعين ويا مستمعات، لو أردنا أن ننزل هذا الكلام على رجل معاصر مشهور ممن سبقونا ورحلوا عن دنيانا رحمة الله عليهم، فتحت عليه الدنيا فلم يدخرها، بل كان ينفقها على تلامذته، ويكون عليه ديون مع كثرة، وكان نافعا لأصحابه، وينزلهم منازلهم، وتألفت القلوب على محبته. من يعني ربما،
1: والله لا يخطر على بالي إلا الشيخ ابن باز.
0: ها بالضبط، أنا أقول سبحان الله، كأنه يتكلم عن الشيخ ابن باز رحمه الله، فقد كان ذا منصب كبير وراتب عال. الشيخ ترى على منصب، على مرتبة وزير وراتب عال، ومع ذلك فقد كان راتبه الشهري كما ذكر كثيرا في ترجمته ينفد وينتهي في منتصف الشهر أحيانا، فيضطر للاقتراض من أصحابه. أصحابه منهم الكبار العلماء، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، وأيضا من تلاميذ الشيخ عبد العزيز بن باز الشيخ عبد الله بن غديان كان من زملائه في العمل وأمثالهم. كان أحيانا يقترض منهم إذا جاءت حاجة لأحد المساكين، أو مثلا طلبة العلم أو الوافدين أو كذا، يقترض منهم ليعيد إليهم إذا حل راتب الشهر القادم. فهذه البركة يعني هذه أحدثت أثرا عظيما جدا في نفوس الناس، فقبل هذا العالم وانتفع الناس بعلمه واقتدوا بأخلاقه، ونرجو أن يكون له في الآخرة أضعاف أضعاف أضعاف ما كان له في الدنيا.
1: وأطبقت الآفاق على ذكره.
0: نعم.
1: تروح لأفريقيا.
0: نعم.
1: معروف، تروح لشرق.
0: نعم.
1: آسيا.
0: نعم.
1: تجد معروف. قبل يومين أقرأ أو شفت مقطع الواحد أظنه الآن في غانا ذو شأن، وأنه كان طالب في المدينة عنده، لما رحل الرياض الشيخ قال له إن شاء الله تأتينا وإذا انتهيت من الدراسة. يقول فلما انتهيت اتصلت بي قلت أنا انتهيت، جهز له التذاكر. المفترض الطالب هو المحتاج يجي يشيل عياله ويجي للشيخ، لا، جهز له التذاكر وكل شيء وجاء عنده وجلس فترة في الرياض. اليوم هذا من الناس اللي يشار لهم بالبنان، ورجل كبير في السن.
0: سبحان الله. ولذلك لما توفي الشيخ كان على نفقته، طبعا نفقته نفقة المحسنين الذين يمدونه، كان على كفالته في العالم قرابة 2,000 أو 3,000 داعية.
1: سبحان الله.
0: ينشرون توحيد الله ويعلمون الناس في أفريقيا وفي آسيا وفي أوروبا، كلهم قد كفلهم الشيخ رحمة الله عليه، لأنه يستشعر أنه مسؤول أمام الله تبارك وتعالى. العلم ترى ما هو يعني فقط معلومات تحصلها، لا، العلم لا بد أن يثمر عملا، ولا بد أن يثمر قوة في الحق. وجاهدوا في الله حق جهاده واتقوا الله حق تقاته. لا بد أن يكون عندك حماس للخير، للدين، اهتمام، ما يكون الإنسان سلبي، يكون إيجابي، يكون مقدام في حدود ما شرع الله تبارك وتعالى، وفي حدود ما لا يضر على الإنسان، لأن الإنسان منهي عن أن يضر نفسه.
1: صحيح.
0: فالشاهد من هذا أن العلم إذا أثمر هذا

0: هذه الثمرات اليانعة، فهو العلم النافع الذي ينفع الإنسان في حياته وبعد مماته.
1: جميل.
0: المباركون في تاريخ الإسلام كثير جدا، أعظمهم طبعا النبي صلى الله عليه وسلم، أبرك الناس وأعظم الناس على اختلاف القرون والعصور من لدن آدم إلى يومنا هذا، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وقد قال عن نفسه: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وإنما هو لا يفتخر بذلك لأنه أصلا ما هو محتاج أصلا ليفخر على الناس، وكان أتقى الناس وأنقى الناس عليه الصلاة والسلام، ولكنه يريد أن يقول لنا ذلك لنعتقده، لأنها عقيدة واجب علينا أن نعتقد، فهو يعلمنا عليه الصلاة والسلام. قد جاء في حديث: إنما أنا كالوالد لكم أعلمكم، علمنا كل شيء صلى الله عليه وسلم. ثم جاءت البركة بعده في أناس كثير، أبركهم على هذه الأمة بلا منازع ولا حتى مقارب أبو بكر رضي الله عنه،
1: رضي الله تعالى عنه،
0: بلا منازع ولا حتى مقارب.
1: يعني خلينا نقول للمستمع لماذا.
0: سبحان الله، كل خير فهو في أبي بكر، كل خير فهو في أبي بكر. ولذلك لما في قصة، سبحان الله، يعني وردتني الآن في ذهني قصة في الصحيحين، وهي الحقيقة مشجية. النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه قبل أن يتوفى بأمد ليس بالبعيد، فقال: إن رجلا خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عند الله.
1: طبيعي.
0: فقال، يقول الراوي وهو أبو سعيد الخدري، قال: فبكى أبو بكر. فقلنا: ما يبكي هذا الشيخ؟ النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الرجل مثل ما تفضلت، طبيعي.
1: أيوة والله، خيره بين الدنيا ولا ما عند الله، اختار اختيار الصح.
0: قال: فبكى أبو بكر. قال: فكان أبو بكر أعلمنا، لأن الرجل الذي خيره الله بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول هو الذي خير، فكان في هذا الخبر كأنه ينعي نفسه، كأنه يقول: أنا خلاص مودع عليه الصلاة والسلام. فبكى. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بكاء أبي بكر، وعلم أنه حزن لهذا الخبر الثقيل على النفس الحقيقة، قال لأبي بكر رضي الله عنه: إن أمن الناس علي في صحبته إن أمن الناس علي في صحبته أبو بكر. ثم قال: سدوا كل
1: خوف خاطره.
0: يطيب خاطره. وأيضا قال عنه: كل أحد جزيناه على ما كان له من يد علينا، كل واحد قدم للإسلام خدمة أو كذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جزاه في حياته، إلا سوى أبي بكر، فإن له يدا لا يجازيها عليه إلا الله تبارك وتعالى. الله، هو أبرك الناس وأعظم الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سدوا كل خوخة في المسجد سوى خوخة أبي بكر. قال: ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا رضي الله عنه وأرضاه. والمقام واسع، لو تحدث الإنسان عن أبي بكر في حلقات كثيرة بالعشرات أو المئات ما وفاه حقه من الحديث عليه الصلاة عليه رضوان الله تبارك وتعالى. ثم يليه أيضا الرجل المبارك العظيم
1: الفاروق،
0: ثم عثمان، ثم علي، وهؤلاء الأربعة هم سادات الدنيا من هذه الأمة، وفضلهم كما قال العلماء منزلتهم في الفضل كمنزلتهم في الخلافة، أولهم أفضلهم، ثم الثاني، ثم الثالث، ثم الرابع، وكلهم مبشرون بجنات النعيم. نسأل الله يحشرنا وإياكم وإياهم في جنات النعيم. آمين. اللهم آمين. نأتي إلى رجل، سبحان الله، ما دامت الفكرة أو الحلقة حول المباركين، فيه رجل مبارك اسما وحقيقة، وهو عبد الله بن المبارك. وهذا الرجل لو تكلمنا عنه أيضا لأطلنا، ولذلك يعني ابن مثلا الذهبي إذا ذكره عظمه جدا، وكل العلماء يعظمونه. وألف كتابا الذهبي، ويعني عنوانه عجيب شوي كأنه معاصر، لكنه من مؤلفات الذهبي حقيقة. اسمه: قضي نهارك مع ابن المبارك.
1: يا سلام، صحيح. نعم، بالفعل عنوان معاصر.
0: اي نعم، كأنه معاصر، كأنه كذا لطيف. فذكر فيه مناقب عبد الله بن المبارك، وذكر أشياء عجيبة وجميلة جدا. وإن شئت حدثتكم عن عبد الله بن المبارك في خمس دقائق ولا عشر دقائق.
1: لا خذ راحتك.
0: الله يبارك فيك. لأن هذا الرجل حقيقة يستحق والله. وكان الأئمة يبجرونه الإمام أحمد وطبقته ومن فوقه حتى فوق الإمام أحمد لأنه كان جليل القدر. هذا ابن المبارك رحمه الله تعالى اسمه عبد الله ابن المبارك، وهو في طبقة الإمام مالك، أظنه ولد عام 118 أو نحو ذلك، وتوفي بعد 63 سنة يعني في حدود 180، يعني معاصر للإمام مالك رحمه الله. وهؤلاء
1: يعد في طبقة التابعين أو اتباع التابعين،
0: في طبقة أتباع التابعين لأنه ليس تابعيا جزما، وقد يكون لحق ولعله لحق التابعين فيكون من أتباعهم. فهذا الرجل له رحلة حج، رحلة حج لطيفة وعجيبة، وذكرها يعني عدد من الأئمة مشهورة، منها مثلا الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، الكتاب الكبير جدا، كتاب كبير وعظيم. خبر هذه الرحلة،
1: ديار ابن المبارك أين؟
0: هو مروزي. من مرو
1: نروح نرجع أيضا لبلاد ما وراء.
0: أي نعم، يعني فارس هذه وخراسان، ويعني فيها شيء عظيم جدا من العلماء. إذا قيل مروزي فهو من مروين
1: مرو.
0: وإذا قيل الرازي فهو من الري.
1: ومرو
0: والري متقاربتان، الري هي طهران الآن.
1: سبحان الله.
0: نعم. وكانت في العهد الأول من بلاد أهل السنة. فابن المبارك رحمه الله تعالى كان إذا جاء وقت الحج اجتمع إليه جمع من إخوانه من أهل مرو، وهي من بلاد فارس كما ذكرت لك، كما ذكرت لك وللإخوة المستمعين والمستمعات، فيقولون له نصحبك إلى الحج. لماذا يأتون إليه بالذات؟ لأنه كان من الأثرياء الكبار، ولكن كان ثريا جدا وزاهدا جدا.
1: يا سبحان الله، أنت يعني بين هاتين
0: الثراء يتدفق بين يديه، ومع ذلك متقشف، لأنه لا يريدها من أجل الرفاهية، وإنما يريد الثراء ليستفيد منها في الإنفاق في سبيل الله، وفي دعم إخوانه في الله، وفي إكرام طلبة العلم. هو من أكثر الناس إنفاقا على طلبة العلم، يشوف طالب علم وضعه سيء وأحواله المادية ضعيفة على طول يدعمه،
1: يصل بعطيات.
0: إيه نعم، لأنه يرى أن طلبة العلم هذول ينبغي ألا يعملوا، علماء هذول أجلة ما يعملوا في المهن اللي تأخذ أوقاتهم وكذا، فكان يصلهم. الشاهد من الكلام، وأنا سأسرد القصة الحج بسرعة عشان
1: ونقف على بعضها لفتات
0: ونقف داني. نعم، يقول الخطيب البغدادي وغيره، يقولون له نصحبك إلى الحج يا عبد الله، فيقول هاتوا النفقات حقتكم،
1: هاتوا دراهمكم، هو بيدير الرحلة.
0: اي نعم، خلوها معي. فيأتي كل واحد منهم، هذا مثلا بمئة وهذا بمئتين وهذا كذا، فيأخذ هذه النفقات فيجعلها في صندوق عنده ويقفل عليها، فيخرجهم من مرو إلى بغداد، فلا يزال ينفق عليهم ويطعمهم أطيب الطعام وأطيب الحلوى. حملة حج فاخرة، خمس نجوم ولا سبع نجوم بعد. فيخرجهم من بغداد بأكمل مروءة وأحسن حال حتى يصلوا إلى المدينة، ثم يسير بهم من المدينة إلى مكة فينفق عليهم في سائر حجهم ويطعمهم أحسن الطعام وأطيبه. فإذا قضوا حجهم قال لكل واحد منهم ماذا أوصاك عيالك أن تشتري لهم من مكة؟ فيقول أوصوني بكذا وكذا، فيشتري لهم. ثم يخرج بهم من مكة فلا يزال ينفق عليهم حتى يصلوا إلى بلدهم مرو. فإذا كان بعد ثلاثة أيام من وصولهم عمل لهم وليمة وكساهم، كل واحد أعطاه يعني كسوة
1: لباس
0: وكذا. نعم. ثم يدعو بالصندوق الذي وضع فيه نفقاتهم قبل الحج، فيفتح هذا الصندوق ويدفع لكل واحد منهم صرته التي كان أعدها لنفقة الحج رضي الله عنه ورحمه. انظر إلى هذا الكرم، انظر إلى هذا السخاء، انظر إلى الإكرام. يعني لا ما يكفي أن مثلا ينفق عليهم بأدنى المستويات، لا، يحب
1: بأعلى مستوى،
0: أعلى مستوى، لأنه يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بإكرام هؤلاء الحجاج، بإكرام هذه الصالحين.
1: فأنه يكرم ما عندهم من العلم.
0: نعم نعم، وما عندهم من الفضل والتقوى والعبادة والصلاح. ولذلك لاحظ ابن المبارك رحمه الله تعالى توفي من 1000 سنة وقرابة 300 سنة.
1: 1300 سنة تقريبا.
0: ولا يزال حقيقة، ترى لا أبالغ في هذه الكلمة، لا يزال والله أعلم الرقم الأول في تاريخ المسلمين بعد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي جمع بين كثير من الخصال
1: سبحان الله
0: الطيبة. لأن العلماء قالوا
1: هو عالم،
0: هو عالم من كبار المحدثين
1: ومنفق،
0: منفق
1: من الطراز الأول،
0: وصالح وصاحب عبادة وصاحب جهاد، وكان قويا. يعني لما كانت الفتوحات الإسلامية كان إذا دخل الميدان
1: لا يشق له
0: غبار. لا يشق له غبار. والقصة المشهورة أن
1: سبحان الله جمع المعالي،
0: يعني لما ذكره قالوا تعالوا نعد فضائل عبد الله بن المبارك، فعدوا ربما 20 خصلة طيبة هو فيها في الدرجة العليا. لو كان فقط ما عنده إلا واحدة ولا ثنتين لكان من الأكابر. فسبحان الله الذي يبارك في الأشخاص ويبارك في الأعمال، والحمد لله الذي أخبرنا أن ما عند الله خير وأبقى. إذا رأيت الثناء على رجل صالح من العلماء، من الصالحين، من الحكام العادلين، من الفاضل، فاعلم إن شاء الله أن ما أعده الله بإذن الله، لا نتألى على الله، أنه خير مما يوصف به بإذن الله تبارك وتعالى. لأن الله عز وجل جعل الناس شهود الله، جعل الناس شهود الله في الأرض. فإذا أثنوا على إنسان علمنا أنه بإذن الله تبارك وتعالى عند الله خير مما أثنوا عليه.
1: ابن المبارك كان مشهور في أي فن من فنون العلم؟
0: هو كان من رواة الأحاديث المشهورين،
1: يعني نقدر نقول محدث مثلا.
0: أي محدث كبير، كثير من أسانيد الأحاديث تمر عليه. وكان من أوثق العلماء ومن أجلهم ومن أضبطهم للعلم، وكان أيضا صاحب فقه وصاحب عناية بقلبه، كان من المخبتين لله تبارك وتعالى، المخلصين، العباد الكبار. فسبحان الله جمع الله فيه فضائل كثيرة جدا. وأنا أنصح دائما، ممكن نصحت في هذه، أنصح بمراجعة كتاب سير أعلام النبلاء في معرفة سير هؤلاء الأجلاء. وإذا قرأ الإنسان الترجمة فبإمكانه أن يلخصها ثم يبعثها إلى الناس. أنا لو بعثت شيئا مفيدا وبعثت شيئا مفيدا والثالث والرابع والخامس، هذا الغثاء الذي نجده في وسائل التواصل سينقلب إلى أشياء جميلة،
1: تكون مباركة. نفس الحديث اللي احنا نتحدث عنه بصراحة.
0: نعم بالضبط.
1: يعني تعمل عملية إزاحة لهذا الغثاء الموجود. نعم. والناس يقرؤون شيء ينتفعون به.
0: فيها أكرمك الله في أبواب إزالة النجاسة وأكرم السامعين.
1: آمين.
0: شيء اسمه المكاثرة. كيف أحيانا يكون الماء الذي أصابته نجاسة قليلة كيف يكون طاهرا بالمكاثرة، بمعنى نصب عليه ماء طاهرا كثيرا فيطهر. أنا أقول الأماكن السيئة عندنا في حياتنا ينبغي أن نزاحمها، مثل ما تفضلت كلمة المزاحمة حلوة هذا، أن نزاحمها بأشياء كثيرة طيبة، ففي المستقبل سيكون هذا السيء طيبا. فمسألة المكاثرة هذه لابد نحطها في الأذهان، كاثروا وزاحموا واستعينوا بالله عز وجل حتى يعلو الحق ويظهر الخير وتكثر في الدنيا الأشياء المبهجة، سواء مما يرضي الله تبارك وتعالى أو من المباحات، حتى المباحات ترى.
1: وأتوقع في يعني في كتبنا وفي تراثنا حقيقة الكثير من الدرر الجميلة اللي نحتاج إنه يعني تنتقى وتخرج للناس وتقطف كالأزهار وتقدم للناس حقيقة،
0: ولا سيما في الموسوعات الكبار.
1: الموسوعات
0: الكبار بعضها كأنها صندوق
1: كنز، خليني أقول
0: كنز، وكأنها صندوق الكنز في صندوق مغلق، فما الناس ما يدرون فيه لأنه صعب الاقتحام. فأنا متعلم، أنا متخرج من كلية، أنا طالب علم، أنا كذا. يعني أنتم يا الطبقة المتعلمين، أنتم يا من تعلم وعرف، عليكم مسؤولية ليست كمسؤولية عامة الناس، عليكم مسؤولية أن تقتحموا هذه الموسوعات الكبيرة وتستخرجوا منها الدر وتبلغوها إلى الناس.
1: قضي نهارك مطبوع ولا بفقود؟
0: مطبوع، لا مطبوع، قضي نهارك مطبوع. وكذلك أيضا
1: قضي نهارك مع ابن المبارك،
0: مع ابن المبارك. وكذلك أيضا ترجمة ابن المبارك في سير أعلام النبلاء مفصلة جدا. وقل أن تجد كتابا من كتب أهل العلم إلا ولابن المبارك
1: حظ ونصيب.
0: نعم، الحظ الكبير جدا جدا.
1: جميل، أنا شاكر لك الأستاذ محمد المهنة، باحث داعية وباحث شرعي وقانوني، شكرا لك على هذه الحلقة الماتعة.
0: الله يبارك فيك ويتقبل منا ومنكم ويبارك لنا ولكم.
1: آمين يا رب، ويجعلنا وإياك مباركين والمستمعين الكرام أينما كنا. شكرا لخالد بلقرون الزهراني من الإخراج، ومني أنا طلال الزايدي أجمل وأرق التحايا، في أمان الله.
2: ثمرات الأوراق، ثمرات الأوراق مما رق وراق وعذب وفاء، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب، قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب المواد، تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنة وطلال الزايدي.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا، كونوا معنا.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
5: أقدم لكم تلاوة لما تيسر من سورة النساء بصوت القارئ على المزجاجي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: كنا مع تلاوة بصوت القارئ على المزجاج، وقد تلا ما تيسر له من سورة النساء.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشترى رجل من رجل عقارا له، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك مني، إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب. وقال الذي له الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيها. فتحاكما إلى رجل، فقال الذي تحاكم إليه: ألكما ولد؟ قال أحدهما: لي غلام. وقال الآخر: لي جارية. قال: أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسهما منه وتصدقا. رواه البخاري. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قيل له: ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون؟ فقال أسامة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون رجس أرسل على طائفة من بني إسرائيل أو على من كان قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. رواه البخاري. وعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرني أنه عذاب يبعثه الله على من يشاء، وإن الله جعله رحمة للمؤمنين، ليس من أحد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا، يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر شهيد. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء خسف به، فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تجدون الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، وتجدون خير الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية، وتجدون شر الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: نداءات المؤمنين. الآيات التي ابتدأت ب يا أيها الذين آمنوا من منظور التفسير والتوجيه.
2: نداءات المؤمنين، إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع،
3: تنفيذ سعود الفليج.
4: في الانقياد حياة، في السير إلى الله نجاة في الدارين، في الاستجابة للأوامر الربانية تمسك بأسباب الحياة الكريمة، وفتح لأبواب عديدة لا تطرق إلا بالطاعة، ولا تدخلها إلا أنفس مؤمنة مسلمة سألت الله أن يوليها الوجهة ويدلها إلى السعادة، فهو سبحانه إن شاء شرح القلب أو ضيقه. استجيبوا لله وللرسول، نداء الله تعالى للمؤمنين في القرآن المبين.

0: يا أيها الذين آمنوا بالله حق الإيمان، استجيبوا لله وللرسول عن طواعية واختيار ونشاط وحسن استعداد إذا دعاكم الرسول صلى الله عليه وسلم لما يحييكم، أي إلى ما يصلح أحوالكم ويرفع درجاتكم من الأقوال النافعة والأعمال الحسنة التي بالتمسك بها تحيون حياة طيبة وتظفرون بالسعادة الدنيوية والأخروية. والضمير في قوله دعاكم يعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو المباشر للدعوة إلى الله، ولأن في الاستجابة له استجابة لله تبارك وتعالى. قال سبحانه: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقوله: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، تحذير لهم من الغفلة عن ذكر الله، وبعث لهم على مواصلة الطاعة له سبحانه. وقوله: يحول من الحول بين الشيء والشيء، بمعنى الحجز والفصل بينهما. والمعنى الإجمالي للآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول بعزيمة صادقة وسرعة فائقة إذا دعاكم الرسول صلى الله عليه وسلم لما يحييكم، أي لما به تحيون حياة طيبة من الأقوال والأعمال الصالحة. واعلموا علما يقينا أن الله يحول بين المرء وقلبه، أي يحول بين المرء وبين ما يتمناه قلبه من شهوات الدنيا ومتعها. فكم من إنسان يؤمل أنه سيفعل كذا غدا، وسيجمع كذا في المستقبل، وسيحصل على كذا قريبا، ثم يحول الموت ويفصل بينه وبين آماله وأمانيه. فبادروا إلى اغتنام الأعمال الصالحة من قبل أن يفاجئكم الموت، فإنه إلى الله سبحانه وتعالى وحده ترجعون لا إلى غيره، فيحاسبكم على ما قدمتم وما أخرتم، ويجازي كل إنسان بما يستحقه من خير أو شر.
1: نداءات المؤمنين. نداءات
2: المؤمنين. إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع.
3: تنفيذ سعود الفليج.
4: في كل آية نور ورحمة.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت.

0: من درر الإمام ابن القيم.
1: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في حديثه عن الاستقامة: قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. سئل صديق الأمة وأعظمها استقامة أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن الاستقامة فقال: ألا تشرك بالله شيئا، يريد الاستقامة على محض التوحيد. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تروغ روغان الثعالب. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: استقاموا على محبته وعبوديته فلم يلتفتوا عنه يمنة ولا يسرة. وفي صحيح مسلم عن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. فالاستقامة كلمة جامعة آخذة بمجامع الدين، وهي القيام بين يدي الله على حقيقة الصدق والوفاء بالعهد. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: أعظم الكرامة لزوم الاستقامة.
0: من درر الإمام ابن القيم مع الأستاذ ماجد أبابطين.

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: لما أبصرت الحياة،
2: لما أبصرت الحياة علمت أن الله يبتلينا بسهولة الوقوع في المعاصي ليس إلا ليعلم الله من يخافه بالغيب. كان في السابق يتمنى مشاهدة ما حرم الله من النساء وغيرهم، كان في السابق يصعب عليه أن يسرق مالا حرمه الله عليه، لكنه اليوم أصبح وهو على أريكته وعلى فراشه وبضغطة زر واحدة يحصل له كل شيء مما يتمنى، يشاهد ما حرم الله، يأخذ أموال الناس بغير حق وبكل يسر وبدون جهد أو خطر، وفي الحقيقة يظن أنه فالح ورابح، وما علم أن أعظم الفتنة هي التي تكون يسيرة وبدون كلفة. ابتلى الله الصحابة بالصيد وهم حرم، حتى لو شاءوا لتناولوه بأيديهم، فنهاهم الله أن يقربوه. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. ما يحصل اليوم من سهولة الوصول لما حرم الله ليس إلا ليعلم الله من يخافه بالغيب. ليعلم الله من يخافه بالغيب هي الغاية التي يسعى لأجلها المسلم. إن أتمن على أموال الناس وعلى أعراضهم فهو يتقي الله فيها، لأن شعاره ليعلم الله من يخافه بالغيب. يقض مضجعه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء، فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. قال ثوبان: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. ختاما، لما أبصرت الحياة علمت أن الله يبتلينا بسهولة الوقوع في المعاصي ليس إلا ليعلم الله من يخافه بالغيب.
1: لما أبصرت الحياة مع الدكتور فهد القويفل.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك، ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم،
3: بيت النبوة.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله مستمعي الكرام في تدارس يومي لموقف من بيت النبوة نقتدي به وفي حياتنا نهتدي به، نعيشه روحا ونطبقه على واقعنا المعاصر. موقف اليوم من بيت النبوة هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على فاطمة ابنته رضي الله عنها. فالرسول صلى الله عليه وسلم دخل على فاطمة رضي الله عنها فقال لها: أين ابن عمك؟ قالت: في المسجد. فخرج إليه الرسول صلى الله عليه وسلم فوجد رداءه قد سقط عن ظهره وخلص التراب إلى ظهره، فجعل يمسح التراب عن ظهره فيقول: اجلس يا أبا تراب، اجلس يا أبا تراب مرتين، وهو يقصد علي رضي الله عنه. عندما سأل فاطمة رضي الله عنها أين ابن عمك، كان يقصد علي رضي الله عنها لأنه زوجها. في هذا الموقف البسيط الرسول صلى الله عليه وسلم رأى فاطمة جالسة فأحب أنه يسألها عن علي رضي الله عنه. ففي رواية أخرى أن فاطمة بيّنت للرسول صلى الله عليه وسلم أنه يعني كان بينهما شيء من الخصومة، حتى يعني في الرواية تقول عندما سألها الرسول صلى الله عليه وسلم أين ابن عمك، قالت: كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي، يعني لم يجلس معها القيلولة، وهي نوم نصف النهار وقيل النوم بعد الظهر. فعندما أخبرته رضي الله عنها انطلق الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فوجد رداء علي يعني نايم، والرداء قد سقط عن ظهره، ثم جاء التراب فالتصق فيه لأن الرداء قد سقط. فالرسول صلى الله عليه وسلم يمازحه فيقول: اجلس يا أبا تراب، اجلس يا أبا تراب، وفي رواية: قم يا أبا تراب، قم أبا تراب. هنا الموقف الذي نعيشه مع الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف كان مع ابنته ومع صهره وهو ابن عم، كيف كان يلاطف علي، أيضا كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم حريص على ابنته. أولا سؤال قد يكون رأى في وجهها شيئا، لكنه الذي يهمنا أن الأب يتعاهد بناته، يتعاهد أولاده، يعرف من وجوههم ما الذي يخفون. فعندما سألها الرسول صلى الله عليه وسلم هي بيّنت. ولاحظوا هنا ماذا نتعلمه في حياتنا، الزوجة لا تنقل كل شيء لأهلها، قالت: كان بيني وبينه شيء فغاضبني، وفي مقولة أخرى: شيء من الخصومة أو ما إلى ذلك. فلم تبين هذا الشيء ولم يعرفه أحد. الرسول صلى الله عليه وسلم وهو رسول الأمة يستطيع أن يعرف كل شيء لكنه لم يستفسر عنه. وهنا ملحظ جميل أن الأهل يحاولون قدر الإمكان يعني أن لا يتعمقوا في حياة بناتهم أو أولادهم الزوجية. إن أبلغوهم بشيء يكونون خير معين، يكونون مصلحين، ولكن التعمق أحيانا قد يوغل الأصهار ويوغل البنات ويؤدي إلى مشاكل كما نراه في واقعنا اليوم. أيضا كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم انطلق إلى المسجد وهو يعرف على الأقل يعني يطيب خاطر صهره ويأخذ بكلمة جميلة منه ويعينه في لو كان زعلان أو كان غضبان، ولذلك اتجه إلى المداعبة، الملاطفة، الممازحة بكلمة جميلة: يا أبا تراب. يمكن الإنسان يقول: هل هذا لقب؟ هل هذا يعني كنية؟ هل هو؟ نقول الصحابة يقولون الصحابة إنه كان أحب اسم إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه،
انظروا يا إخوان، يحب هذا الاسم لأنه جاء من الرسول صلى الله عليه وسلم. ومتى جاء؟ جاء ترى يعني وهو قد يكون عاتب على زوجته أو كذا، ثم لم ينقل للرسول صلى الله عليه وسلم ما حصل بينه وبين زوجه. هذه مواقف داخل البيوت بين الأهل تعلمنا اليوم أن الزوجة تكون سر لزوجها، سواء حتى لو كان الزوج غلطان تحفظ الأسرار، وكذلك الزوج يكون يحفظ سر زوجته لا ينقل لأهله حتى لو أخطأت، حتى لو انتهت الأمور بينهم. هذه أسرار بيوت زوجية يحفظونها، حتى ما نسمع في زماننا حتى لو حصل الطلاق انتهت الحياة، لا حاجة إلى أن نكرر الأسباب أو نعلم الناس. لن يهتم الناس بما نقول، على الإنسان أنه يهتم بنفسه هو، وأن يترك أن يبلغ الناس بما يحبون يسمعونه وهو لا يعنيهم أصلا. اليوم يفترض أن حتى لو حدثت حالات طلاق كثيرة أن

وما إلى ذلك. الحياة بين الأزواج، بين الأرحام، بين الأصهار هي من حياة ينظر لها للديمومة، للاستمرار. فهنا هذا الموقف يعلمنا كيف كانت الزوجة لا تنقل أسرارها، كيف أن الأب يتعاهد بناته، كيف أن الأب يحب أصهاره، يحب أن تكون الحياة بينهم كلها وئام، كلها رحمة، كلها تقرب فيما بينهم. أيضا نتعلم أن حتى أهل الفضل والأزواج الصالحين يقع بينهم الخلاف، الخلافات تقع في هذا الموقف. الحياة هكذا، مهما كان الزوج صالح، مهما كانت المرأة صالحة، يحصل شيء من الخصومة، شيء من المغاضبة، شيء من اختلاف وجهات النظر، هذا طبيعي في الحياة. ولكن المهم أن نعيشه كما هو، نبين وجهات نظرنا، إن اختلفنا وما زال كل واحد مصر أن يبقى الأمر لا يتعدى إلى تلفظات، إلى أسباب، إلى ما يعانيه بعض الأسر والعياذ بالله من العنف الأسري، هذه كلها نبتعد عنها. مهما كان الرجل فيه خير أو المرأة صالحة، قد يحصل هذا الأمر حتى لو كان الاثنان من أعقل الناس، من أفضل الناس، قد تحصل خصومة. فلا يتكدر الإنسان ولا يبني على هذه الخصومة حياة أو أمور قد لا تكون تحتملها. كذلك من هذا الموقف نتعلم الكنية بغير ولد، يعني أبا تراب كناها الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا ليس هناك اسم تراب، لكنه عندما كان من باب الموازحة والملاطفة كان من الرسول صلى الله عليه وسلم. نتعلم أيضا أن الزوج أو الزوجة أو حتى الأخوان، الكلام عام، لكن هذا الموقف كان بين الزوجين، ترى حتى في الحياة أو بين الجيران، مثلا ما يكون من أن الإنسان إذا رأى أن الموقف قد يطول، أن الموقف قد يؤدي إلى أكبر منه، أن يذهب ويخرج من البيت، وهذا طبيعي حتى لا تتفاقم الأمور. كثير من الحالات أدت إلى طلاق، أدت إلى مشاكل بسبب تفاقم الأمور. كذلك الإنسان إذا كان غضبان أو زعلان أو يفكر في شيء، الملجأ الذي هو للناس، انظروا، الملجأ هو المسجد، بيت الله، فيها الراحة والأمان والطمأنينة، يذهب ويستشعر الروحانية، يقرأ قرآن، يذكر الله، كلها تدل على الأمان والطمأنينة. من هذا الحديث نأخذ مشروعية النوم في المسجد، لو الإنسان كان جالس أو كذا فغلبه النوم فلا بأس أن يرتاح فيه قليلا. كل هذه المواقف في بيت النبوة حديث بسيط، لكن انظروا كيف نتعلم منه الكثير، نتعلم منه في حياتنا، في ديننا، في تعاملنا فيما بيننا، تعاملنا فيما بين الحياة الأسرية كاملة، سواء الزوجين أو الأرحام. هذا الموقف ينبغي أن نعيشه في الواقع، لأن واقعنا اليوم أحيانا قد يكون فيه عدم الأخذ بهذا المفهوم، وما جاءت هذه المواقف إلا لتكون لنا قدوة وأسوة حسنة. صلى الله وسلم على سيدنا محمد الهادي البشير الذي يعلمنا أمور حياتنا وأمورنا الزوجية، ويعلمنا كيف نعيش الحياة بكل جمال وبكل روح وبكل رحمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصاً من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زاداً للمؤمن في دينه ودنياه.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7 8 2 9 3 5 9 9 9، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: نستمع الآن إلى تلاوة بصوت القارئ أحمد النفيس من سورة البقرة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: استمعنا فيما سبق إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ أحمد النفيس من سورة البقرة.
1: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. حديث حسن، رواه أبو داود بإسناد حسن.

في زمن تكثرت فيه الدروب وتاهت فيه القلوب، يبقى نبع واحد لا ينضب، سيرة من أرسله الله رحمة للعالمين. برنامج من معين السيرة، رحلة في رياض النبوة، محطات من النور ولمسات من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع فضيلة الشيخ بكر الشامي، ليغوص بكم في أعماق السيرة. يأتيكم كل خميس في تمام الساعة 2:40، ويعاد يوم الجمعة بنفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. كونوا معنا.

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7 8 2 9 3 5 9 9 9، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم غداة بني علي، فجلس على فراشي كمجلسك مني، وجويريات يضربن بالدف، يندبن من قتل من آبائي يوم بدر. حتى قالت جارية: وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولي هكذا، وقولي ما كنت تقولين. رواه البخاري. وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال: تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمي، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قد شهد بدرا توفي بالمدينة. قال عمر: فلقيت عثمان ابن عفان فعرضت عليه حفصة، فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. قال: سأنظر في أمري. فلبثت ليالي، فقال: قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. قال عمر: فلقيت أبا بكر فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا، فكنت عليه أوجد مني على عثمان. فلبثت ليالي، ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه. فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك. قلت: نعم. قال: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت، إلا إني قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها لقبلتها. رواه البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد: أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال: في الجنة. فألقى تمرات في يده ثم قاتل حتى قتل. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

عداوة والفجر، سعى جاهدا في عتقهم رحمة بهم، وأنقذهم من سطوة الظلم والقهر، وأول مبعوث

0: نيتي في القبر.
1: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
2: بيت النبوة.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. متفق عليه.

آتي فخذه نظما مختصر يحوي بديعات الدرر. يا كل داع أخلصي في كل فعل واحرصي تنجي.

العلماء واعزف عن الأهواء واحرص على الصفاء وكن علي الهمة كيما تفيد الأمة وكن عفيفا معرضا لا ترجو قوما عرضا.

0: واحذر أخي أن تفرح لمخطئ أو تفضح،
1: وادع للائتلاف وانهى عن الخلاف ولا تعير.

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: كنا وإياكم في بث مباشر مع إذاعة القرآن الكريم من السعودية لنقل برنامج نور على الدرب. والآن نعود وإياكم لمتابعة فقراتنا عبر أثير إذاعتكم إذاعة ذكركم للقرآن الكريم.
0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
2: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
3: معلم وقصة،
2: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
3: والمدينة المنورة،
2: من غار حراء حيث بدأ الوحي
3: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
2: ومن بئر عثمان
3: إلى جبل أحد.
2: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الأربعون النووية
1: عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله عز وجل رعية يموت يوم يموت وهو غاش رعيته إلا حرم الله تعالى عليه الجنة. وفي رواية: فلم يحطها بنصحه لم يرح رائحة الجنة. رواه البخاري ومسلم. وعنه أيضا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة. رواه مسلم والطبراني. وعن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه قال: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من إمام ولا وال بات ليلة سوداء غاشا لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. رواه الطبراني بإسناد حسن. وعن ابن مريم عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه أنه قال لمعاوية: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة. فجعل معاوية رجلا على حوائج المسلمين. رواه أبو داود واللفظ له والترمذي، ولفظه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من إمام يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة إلا أغلق الله أبواب السماء دون خلته وحاجته ومسكنته. ورواه الحاكم بنحو لفظ أبي داود وقال: صحيح الإسناد. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولي من أمر الناس شيئاً فاحتجب عن أولي الضعف والحاجة احتجب الله عنه يوم القيامة. رواه أحمد بإسناد جيد والطبراني وغيره. وعن أبي السماح الأزدي عن ابن عم له من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى معاوية فدخل عليه فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ولي من أمر المسلمين ثم أغلق بابه دون المسكين والمظلوم وذوي الحاجة أغلق الله تبارك وتعالى أبواب رحمته دون حاجته وفقره أفقر ما يكون إليها. رواه أحمد وأبو يعلى وإسناد أحمد حسن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعمل رجلا من عصابة وفيهم من هو أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله عز وجل فقد ضاد الله عز وجل، ومن خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع، ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. رواه أبو داود واللفظ له، والطبراني بإسناد جيد، وزاد في آخره: وليس بخارج. ورواه الحاكم مطولا ومختصرا، وقال في كل منهما: صحيح الإسناد. ولفظ المختصر قال: من أعان على خصومة بغير حق كان في سخط الله حتى ينزع. وفي رواية لأبي داود: ومن أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله. الردغة والردغة هي الوحل، وردغة الخبال هي عصارة أهل النار أو عرقهم، كما جاء مفسرا في صحيح مسلم. عن رجل من أهل المدينة قال: كتب معاوية إلى عائشة رضي الله عنها أن اكتبي لي كتابا توصيني فيه ولا تكثري علي. فكتبت عائشة إلى معاوية: سلام عليك، أما بعد فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، والسلام عليك. رواه الترمذي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب محامد الناس بمعاصي الله عاد حامده له ذاما. رواه البزار وابن حبان في صحيحه، ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله، ومن أسخط الله برضا الناس وكله الله إلى الناس. رواه البيهقي بنحوه في كتاب الزهد الكبير. وفي رواية له قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد سخط الله ورضا الناس عاد حامده من الناس ذاما. وروي عن عبد الله بن عصمة بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تحبب إلى الناس بما يحبونه وبارز الله تعالى لقي الله تعالى يوم القيامة وهو عليه غضبان. رواه الطبراني. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. رواه البخاري ومسلم والترمذي، ورواه أحمد وزاد: ومن لا يغفر لا يغفر له. وهو في المسند أيضا من حديث أبي سعيد بإسناد صحيح. وعن أبي موسى رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن تؤمنوا حتى تراحموا. قالوا: يا رسول الله، كلنا رحيم. قال: إنه ليس برحمة أحدكم صاحبة، ولكنها رحمة العامة. رواه الطبراني، ورواته رواة الصحيح. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يرحم الناس لم يرحمه الله. رواه الطبراني
بإسناد حسن. وعن جرير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لا يرحم من في الأرض لا يرحمه من في السماء. رواه الطبراني بإسناد جيد قوي، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
1: بسم الله

والسماء

من الليل

وفي الأرض

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام أخبره أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي رسول الله، أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة أو صلة رحم، أفيها أجر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير. رواه مسلم. عن حكيم بن حزام قال: قلت يا رسول الله، أشياء كنت أفعلها في الجاهلية. قال هشام: يعني أتبرر بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت لك من الخير. قلت: فوالله لا أدع شيئا صنعته في الجاهلية إلا فعلت في الإسلام مثله. رواه مسلم. وعن عبد الله قال: لما نزلت: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: أينا لا يظلم نفسه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس هو كما تظنون، إنما هو كما قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير، قال: فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب، فقالوا: أي رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. قالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم ذلت بها ألسنتهم، فأنزل الله في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى، فأنزل الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: نعم، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: نعم، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به.
قال: نعم، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال: نعم. رواه مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الهادي البشير سيدنا محمد وعلى العتيق،
4: حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء. نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة. نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.

0: وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صالح الصاهود من سورة الروم.
2: دخل الآن وقت أذان العشاء حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة العشاء، فإلى هناك.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب المسجد الحرام في مكة المكرمة.
1: يا رب لك الحمد، أنت فاطر السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض، ولك المجد والعظمة في السماوات والأرض، أنت الجبار وجميع الجبابرة لك خضع، وأنت القهار وجميع الناس يوم القيامة لك داخرين، وأنت العزيز فلا عزة إلا منك، وأنت الكريم فكل ما في الكون من فيوضاتك، وأنت القوي فالأرض جميعا قبضتك يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينك، وأنت القادر فلا شيء في الأرض ولا في السماء يعجزك، تبارك اسمك وتقدست ذاتك وصفاتك، لا إله إلا أنت، ولا راد لقضائك ولا معقب لحكمك. أنت يا إلهي خلقتنا ورزقتنا، وأنت يا إلهي قسمت بيننا معيشتنا، وجعلت منا فقيرا وغنيا، وسعيدا في الآخرة وشقيا وذليلا، مسخرا وعزيزا، وامتحنت أغنياءك بفقرائك، وأقوياءك بضعفائك، والحاكمين من عبادك بالمحكومين، والقادرين منهم بالعاجزين، وجعلت للجميع يوما مشهودا وحسابا موعودا وميزانا توزن به أعمالهم، وكتبا رصدت فيها حسناتهم وسيئاتهم. وقلت يا رب في كتابك المبين، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، وكفى بنا حاسبين. يا رب سبحانك، اللهم إنا مقبلون إليك، اللهم إنا متوكلون عليك، فسبحانك يا رب والخير كله في يديك، نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء شماتة الأعداء، ونعوذ بك يا الله من فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. سبحان الله الكبير الذي لا حد له ولا مثل له، سبحان الله الواحد الأحد الذي لا نظير له ولا كفء له ولا شريك له في الملك، سبحان الله المهيمن الخالق الذي لا ضر له ولا ند له، وإليه مصير كل الخلائق، يا سبوح يا قدوس، ألهمنا تسبيحك وتقديسك ركعا سجدا قياما وقعودا، لا تنصرف عن ذلك قلوبنا طرفة عين. يا سبوح يا قدوس، علمنا تسبيحك وتقديسك عند الرخاء والشدة وعند اليسر والعسر، لا تنصرف عن ذلك جوارحنا خفقة قلب. يا سبوح يا قدوس، ارشدنا تسبيحك وتقديسك ما سبحك المسبحون وقدسك المقدسون، لا ينصرف عن ذلك وجداننا لحظة عمر حتى نلقاك في اليوم الموعود وأنت على عملنا رقيب وشهيد. يا من أغنيتنا بسؤالك عن أن نسأل غيرك، وحفظتنا بأنسك وبأنس مناجاتك عن أن نأنس بغيرك، وباركتنا بأنوار عزتك فلا نذل لسلطان غيرك. فلك الحمد، لك الحمد يا ذا الملكوت والجبروت والعظمة والكبرياء. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، واجمع اللهم شملنا وبارك جمعنا واجعل غنانا في قلوبنا. اللهم زهدنا فيما يشغلنا عن ذكرك، ووفقنا دائما لشكرك، وأعنا على حسن عبادتك. اللهم إنا نعلم أن الدنيا قريب زوالها وأن الآخرة باقية لا فناء لها، وأنك حذرت من الدنيا وقلت لكل مغرور لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ونعلم مصير الذي يتكبر في الدنيا ويظلم الضعفاء والفقراء. اللهم اجعل دنيانا

0: اعتدلوا، أقيموا صفوفكم، سدوا الخلل. الله أكبر،
1: الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
2: كم من مسألة تحير القلب، وكم سؤال يبحث عن جواب. في ميزان الشرع تتضح الأمور وتجلى الأحكام بنور الوحيين. مسائل وأحكام، برنامج أسبوعي جديد يأخذ فيه فضيلة الشيخ أبو الحارث عبد الرحمن عاطف ليجيب عن تساؤلاتكم ويوضح لكم ما استشكل من أمور دينكم.
3: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
2: مسائل وأحكام، كل أحد الساعة 11:20 ظهرا، ويعاد كل اثنين في نفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فالعلم نور، والفقه في الدين خير يراد.
4: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه البخاري ومسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب، فرجع من رجع، وعقب من عقب، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا قد حفزه النفس، قد حسر عن ركبتيه، قال: أبشروا، هذا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة، يقول: انظروا إلى عبادي قد قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى. رواه ابن ماجه عن أبي أيوب عنه، ورواته ثقات. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويكفر به الذنوب؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكروهات، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. رواه ابن حبان.

وإعمال الأقدام إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة يغسل الخطايا غسلا. رواه أبو يعلى والبزار بإسناد صحيح والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يكفر الله به الخطايا ويزيد به في الحسنات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء أو الطهور في المكاره، وكثرة الخطى إلى المسجد، والصلاة بعد الصلاة، وما من أحد يخرج من بيته متطهرا حتى يأتي المسجد فيصلي فيه مع المسلمين أو مع الإمام ثم ينتظر الصلاة التي بعدها، إلا قالت الملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحمه. الحديث رواه ابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحه واللفظ له والدارمي في مسنده. وعن داود ابن صالح قال قال لي أبو سلمة يا ابن أخي تدري في أي شيء نزلت اصبروا وصابروا ورابطوا؟ قلت لا. قال سمعت أبا هريرة يقول لم يكن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم غزو يرابط فيه ولكن انتظار الصلاة بعد الصلاة. رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد. وعن امرأة من المبايعات رضي الله عنها أنها قالت جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه من بني سلمة، فقربنا إليه طعاما فأكل، ثم قربنا إليه وضوءا فتوضأ، ثم أقبل على أصحابه فقال ألا أخبركم بمكفرات الخطايا؟ قالوا بلى. قال إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. رواه أحمد وفيه رجل لم يسمى، وبقية إسناده محتج به في الصحيح. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى البردين دخل الجنة. رواه البخاري ومسلم. البردان هما الصبح والعصر. وعن أبي زهيرة عمارة بن روينة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني الفجر والعصر. رواه مسلم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. متفق عليه. قوله مثنى مثنى أي يسلم بين كل ركعتين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم غداة بني علي، فجلس على فراشي كمجلسك مني، وجويريات يضربن بالدف، يندبن من قتل من آبائي يوم بدر، حتى قالت جارية: وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولي هكذا، وقولي ما كنت تقولين. رواه البخاري. وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال: تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمي، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قد شهد بدرا توفي بالمدينة. قال عمر: فلقيت عثمان ابن عفان فعرضت عليه حفصة، فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. قال: سأنظر في أمري. فلبثت ليالي، فقال: قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. قال عمر: فلقيت أبا بكر فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا، فكنت عليه أوجد مني على عثمان. فلبثت ليالي، ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه. فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك. قلت: نعم. قال: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت، إلا إني قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها لقبلتها. رواه البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد: أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال: في الجنة. فألقى تمرات في يده ثم قاتل حتى قتل. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: غذاؤك سلة غذائية فيها صحتك.

0: تعملون؟
1: غذاؤك.
2: أخبرني ما تأكل وأخبرك من أنت.
1: أنجع الطرق للوصول لصحة بدنك ودواء جسدك.
2: للغذاء أثر عظيم على أجسادنا، به نحيا حياة خير. كل ما تأكله ينعكس على روحك، على جسدك.
1: مع الأستاذة جمانة جلال.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله ظهيرتكم بكل خير. حياكم الله إلى الحلقة الأولى والانطلاقة الجديدة لبرنامج غذاؤك. طبعا هذا البرنامج ضمن خطة إذاعتها الجديدة لعام 1436 للهجرة. مستمعين الكرام، هذا البرنامج غذاؤك يأتيكم كل يناقش هذا الموضوع العديد من المحاور التي تتعلق بصحة الإنسان، بالغذاء الذي يجب على كل إنسان أن يتبعه باختلاف الأجناس، باختلاف أيضا الأعمار. سنتحدث حول العديد من المواضيع الغذائية والتي تختص بصحتنا إن شاء الله مع ضيف البرنامج الثابت الأستاذة جمانة جلال، وهي أخصائية توعية غذائية. أستاذة جمانة، السلام عليكم ورحمة الله.
2: أهلا وعليكم السلام، كيف الحال يا إبراهيم؟
3: حياك الله أستاذة جمانة. يعني هذا البرنامج نبارك لك انطلاقة هذا البرنامج، وإن شاء الله يكون برنامج خير وبركة إن شاء الله على جميع المستمعين الكرام في التوعية المهمة الخاصة بصحة الإنسان، بعافيته، ببدنه، ماذا يأكل، ماذا يشرب، متى يأكل، متى يشرب. الحقيقة هناك العديد إن شاء الله من المحاور سنتطرق إليها في مواضيع ومحاور هذا البرنامج. فماذا تودين أن توضحين لي أستاذ المستمعين في بداية الحلقة الأولى؟
2: أستاذي، الغذاء يعني هي عبارة عن حوار كل يوم إحنا فيه، كل يوم بنتغذى، كل يوم بناكل أكلنا. إذا عرفت أنت إيش الكيمياء اللي بتدخل في جسمك، إيش الأغذية اللي أنت بتدخل في جسمك، تقدر تتحكم في حكاية المناعة عندك، ترفع المناعة، تقدر تتحكم في السعادة الداخلية، لأنه في أغذية سبحان الله تقدر تدخل الجسم السعادة، تقدر تتحكم في كمية البروتينات اللي هي كمية العضل اللي موجود في جسمك، كيف تحافظ على صحتك، كيف الدهون تقل في أجسامنا، كيف أنه نعيش عيشة صحية إن شاء الله بإذن الله. فالبرنامج هو فاتحة خير إن شاء الله، يحمل كثير من المعاني، يحمل كثير من الرسائل للمجتمع العربي بشكل عام.
3: جميل. بإمكان مستمعين الكرام المشاركة طبعا معنا في حلقات هذا البرنامج بمشيئة الله تعالى، ابتداء من حلقة اليوم إن شاء الله. ما المقصود بالسعرات الحرارية وما هي؟
2: السعرات الحرارية أول حاجة هي وحدة قياس، زيها زي السنتيمتر، زي المتر، زي الديسيمتر، هي مجرد وحدة قياس. كثير يعملوا أنه السعرات الحرارية في مفهومات خاطئة، أنه السعرات الحرارية هي عبارة عن غذاء أو هي عبارة عن مادة تؤكل. هي ما هي مادة تؤكل، هي عبارة عن وحدة قياس لمعرفة درجة الطاقة اللي موجودة في الأغذية نفسها. بمعنى أنه الغذاء نفسه يأخذ في الجسم قد ايه ياخذ وقت عشان ينهضم لين ما يتحول الى بخار ماء وثاني اكسيد كربون.
3: هذه العمليه كلها
2: العمليه تعد كمقياس لها فسعر حراري.
3: سعر حراري، جميل. طيب بالنسبه ل هذه السعرات، بالتاكيد اذا ما علمنا انها كما ذكرت هي مقياس الى الوجبات او الاكلات التي ناكلها، إذن نحن نأكل سعرات حرارية معينة سواء في الإفطار أو في الغداء أو في العشاء.
2: صحيح، 100%. كمان أبسط لك المعلومة أكثر، لأن عشان نتخيل الموضوع بشكل أسهل، نتخيل إنه جسم الإنسان كأنه قطار بخاري. القطار البخاري ما رح يمشي إلا بوجود الفحم. الفحم هذا لازم ينحط في المحرقة حقت القطار البخاري. وبعدين يبدأ هذا القطار البخاري يحول الفحم إلى درجات مختلفة من النيران أو درجات مختلفة من الطاقة عشان يسرع أو عشان يمشي. فإذا حط الفحم بكمية أكبر في القطار البخاري ممكن أنه ينطلق أكثر، وممكن أنه يتراكم بحيث أنه يسد فتحة نفس القطار البخاري. فعشان كذا إحنا بنبسط المعلومة حقت السعرات الحرارية، بنقول لكم إنها هي وحدة من وحدات المعروفة المتعارف عليها لجعل ميزان واضح لأغذيتنا. احنا بناكل اكل معين، مفروض انه احنا ما نعدي هذا الاكل، يعني اكلنا ما يتعدى الاحتياج اليومي، بمعنى انه احنا لنا قدرات معينه، لنا حركه معينه، لنا فترات نمو بالنسبه للاطفال، بالنسبه للسيدات اذا كانوا حوامل، بالنسبه لكبار السن، فكل درجه معينه لدرجات السن لها اكل معين، لها اغذيه معينه ودرجات سعرات معينه. كمان بالنسبة للفرق بين الرجل والمرأة، الرجل يختلف تماما عن المرأة.
3: جميل. إذا دكتور أو أستاذة جمانة، يعني كم تحتاج أجسامنا للسعرات الحرارية تقريبا؟
2: الاحتياج اللي لازم الواحد ينتبه له أنه يضرب الوزن الحالي في 24 ساعة في المجهود. المجهود يختلف من إنسان لإنسان. إذا إحنا ناس عاديين بنجلس في المكتب ما بنتحرك كتير، ست البيت عندها شغالة أو عندها مستخدمة عشان تساعدها في البيت، ما بتتحرك ما بتقوم بالحركة، فناخد 1.1. إذا إنسان بيقوم بأعمال مجهودات خفيفة تستدعي إلى اللي هي التعرق وتستدعي مجهود معين، ياخد 1.2. إذا إنسان بيعمل كمال أجسامه، عنده بناء أجسام وبيشيل أثقال وبيستدعي عمله مجهود جسدي جبار، ياخد 1.3. فإحنا لازم ننتبه لهذا الشيء، ناخد الوزن الحالي في 24 ساعة. جميل. في المجهود اللي هي 1.1 1.2 1.3، يختلف من شخص إلى آخر. بدي الطريقة يعطينا كمية السعرات الحرارية اللي جسمنا بيحتاجها. عملية التحول
3: استاذ جمانة، يعني معلش عيدين المجهود بالنسبه ل 1.1 يعني مره اخرى عشان اللي فاتوا من المستمعين.
2: 1.1 اذا انسان ما بيعمل مجهود تماما، جالس ما عندنا مجهود مكتبي، مجهود انه ست البيت جالسه ما عندها شغل، ما في حركه مستمرة، اللهم أنه الحركة العادية اللي هي قيام الأكل الشرب
3: ما فيها جهد
2: العادية
3: كبير. نعم.
2: ما فيها جهد كبير. 1.1 إذا الإنسان عنده حركة اللي هي حركة بسيطة مع مجهود خفيف، فلنفرض ساعة في اليوم بيعمل رياضة، فلنفرض أنه بيتحرك بيروح عنده حركة في المكتب، بياخد 1.2.
3: يعني تقريبا نقدر نقول مجهود متوسط، يعني
2: متوسط المجهود. إذا إنسان مجهوده مرتفع كحاملي الأثقال كشغل الرياضيين هذه الأشياء، بياخد 1.3.
3: جميل. إذا مستمعينا الكرام، يعني الوزن في 24 ساعة في المجهود الذي يبذل، سواء 1.1 للإنسان اللي بدون أي مجهود أو يعني مجهوده عادي جدا، أو 1.2 بالنسبة لمجهوده متوسط يعني، أو مجهوده عالي مثل الرياضيين 1.3، لينتج عنا كمية السعرات الحرارية اللي يحتاجها الجسم. هذا ما فهمته أنا صح؟
2: صحيح. جميل. 100%.
3: جميل. طيب عند معرفتنا بهذه السعرات أستاذة جمانة، ما هو التالي؟ ما هي النقطة التالية؟
2: النقطة التالية كمان يا أستاذ الفاضل، في عندنا حاجة قاعدة يقولوها بالنسبة للفرق بين الرجل والمرأة. الرجل يقدر يأخذ لين 2200 كالوري خلال اليوم العادي، الإنسان العادي اللي مقاساته عادية، يعني الطول حقه ما هو زيادة، ما عنده مجهودات كثيرة، يقدر يأخذ لين 2200 سعر حراري. المرأة تقدر تبدأ من 1500 إلى 1800 إلى 2000 سعر حراري في اليوم، ما تتعدى أكثر من كده، وتزيد 500 سعر حراري إذا هي حامل. ال 500 سعر حراري إذا هي حامل، وما تعتمد في سعرات الحرارية على الدهون، لا نحاول نرجع للأشياء الطبيعية 100%.
3: جميل. إذن الرجل المثالي تقريبا سعراته اللي يحتاجها في اليوم 2200 سعرة.
2: مضبوط.
3: جميل. طيب لو افترضنا يعني مسكنا الرجل كذا وشفنا 2200 هذه، طيب لو زادت أو لو قلت إيش يصير؟
2: لو زادت يصير في زيادة في الوزن، ولو قلت يصير في نقصان في الوزن، وممكن تؤدي إلى اللي هي سوء التغذية. طبعا هنا إحنا القاعدة هذه كلنا إحنا بنقول دحين أرقام أرقام أرقام، طب أنا كيف أطبق هذه السعرات الحرارية على أكل اليومي؟
3: جميل.
2: طبعا أول حاجة نقسم، إحنا عندنا الأغذية عموما مقسمة إلى دهون وهي الأقل 20% من أكلنا، الكربوهيدرات وهي الأعلى في أغذيتنا، البروتينات. الكربوهيدرات يندرج تحتها الألياف، الفواكه، الخضروات، يندرج تحتها الحبوب، الخامات كلها اللي تندرج تحتها. البروتينات تندرج تحتها الحليب، الجبنة، اللحوم بكافة أنواعها، البيض، الأجبان بكافة أنواعها تندرج تحت البروتينات. الدهون نفس الحكاية تندرج تحت الدهون اليابسة اللي هي الدهون زي السمنة، زي الزبدة، كمان الدهون اللي هي زي الزيوت، الزيت، زي زيت الزيتون، زيت الكانولا، زيت الذرة، هذه كلها زيوت تندرج تحت الدهون. طبعا هنا السعرات الحرارية أعلاها الدهون تاخذ 9 سعر حراري. الكربوهيدرات الكربوهيدرات تاخذ 4 سعر حراري. البروتينات تاخذ 4 سعر حراري. هذه كيف نطبقها على اكلنا اليومي؟ عندنا في طريقة بسيطة جدا يا جماعة، إذا أنت مرة محتار بالنسبة لسعراتك الحرارية وحابب أنك تدخل تحسب كل حاجة خلال يومك أو تحسب احتياجك من الأغذية خلال يومك، تقوم تطالع المنتجات الغذائية من خلفها. يعني مثلا البطاقة الغذائية بيكتب لك كمية السعرات الحرارية، كمية البروتينات، كمية الدهون، كمية الكربوهيدرات. الكربوهيدرات إذا فيها ألياف كمان لازم نعرف هذه الأشياء يا جماعة. لا تهملوا البطاقة الغذائية. البطاقة الغذائية هي عبارة عن كنز موجود في الأغذية عندنا. المؤسسات الغذائية صارت مرة تحترم هذا الشيء وبتدرجها إجباري من على حسب منظمة الغذاء والدواء، فيقوموا يدرجوننا هي ويقولوننا يا جماعة لازم تنتبهوا لهذه الحاجة، ويصير عندنا في كالكوليشن، يصير عندنا في حساب لهذا الشيء، فنقوم نحسب السعرات الحرارية باحتياجها. هتقول لي يا جماعة أستاذة جماعة يعني أنت كيف قولي لي هذا الكلام، انا حفضل طول الوقت احسب. في البدايه حتحسب، لكن بعدين في النهايه خلاص حتعرف، حتتبرمج. يعني مثلا حبه البيض حتعطيني 70 سعر حراري، 70 سعر حراري جزء منها 11% منها او 11 جرام منها بروتينات، وما باقي ما بقي ما بين الكربوهيدرات وما بين الدهون. خلاص تتبرمج هذا الشيء عندك. يعني انا اكلت 3 حبات بيض في اليوم مسلوقة من غير مثلا ما أقليها، من غير ما أغير أضيف عليها إضافات، حتعطيني تقريبا 70 سعر حراري. 70 سعر حراري في 3 210 سعر حراري. أنا بديت طريقة أخذت فطوري 210 سعر حراري بالإضافة، إذا أضفت مثلا خبز عليها أو أضفت أي شيء تاني حنحسبها بدي الطريقة وخلاص تتبرمج. يعني أنا خلال الفطور أكلت 210 سعر حراري، إذا أخلي خلال السناك بعدها قد إيه بالضبط راح اخذ، الفطور الغداء قد ايه راح اخذ، العشاء قد ايه راح اخذ. طبعا الفطور هي وجبه مفتوحه عندك تقدر تاخذها، بس برضو ما تعتمد الفطور الدسم. تحاول انك انت تركز انك انت تاكل بروتين، البروتينات الصحية، جزء من الدهون الصحية، ما نروح على الدهون المشبعة والمهدرجة، ناخذ الدهون الصحية اللي هي زي زيت الزيتون، الزيتون نفسه، نروح لهذه الأشياء، ما نروح نعتمد على أن ناخذ الدهون المهدرجة اللي هي المعلبات والأشياء دي كلها، نحاول نقللها ونرجع للطبيعة. الخبز ناخذ الخبز الأسمر، سبحان الله الخبز الأسمر
3: وكما يقال يعني خبز البر دائما.
2: صحيح 100%. الخبز البر زي الخبز الابيض ما يفرق في السعرات الحراريه، لكن طريقه هضمه في اجسامنا تختلف. يعني هذا في الياف، الالياف سبحان الله استاذ الفاضل تسحب الدهون من الجسم، تنظف الجسم. احنا محتاجين ان الجسم يعمل له صيانه، فاحنا كل ما اكلنا الخبز البر كل ما ارتفعت الالياف عندنا، كل ما قلت نسبه السمنه او الدهون في اجسامنا.
3: جميل. طيب استاذه جمان، انا حرجع اكمل معك موضوع الافطار وما يحتوي هذا الافطار من سعرات حراريه ومن انواع، لكن نتوقف مع فاصل قصير. بعد الفاصل مستمعينا الكرام نعود ونستكمل برنامج غذائك. نرحب بمشاركاتكم على هاتف البرنامج 012-647-7117. فاصل قصير ثم نعود بمشيئة الله.
0: من الروضة الشريفة بالقرب من المحراب والحجرة النبوية،
4: قال عليه الصلاة والسلام: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة.

0: من الروضة الشريفة رسمت ملامح الوسطية،
1: شعور بالسكينة والاطمئنان وهدوء نفس لا يوجد في كل مكان، إننا في روضة من رياض الجنان.
0: من الروضة الشريفة نتنفسها عطرا لخير البرية،
2: الذي نرجوه من ربنا جل وعلا وخالقنا ورازقنا وسيدنا ومولانا أن يرزقنا شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا الورود على حوضه، وأن نسقى من يد نبينا عليه الصلاة والسلام شربة لا نظمأ بعدها أبدا.
3: من الروضة الشريفة مع الشيخ عبد الله عبيد الله عطا.
0: من الروضة.

0: غذاؤك.
1: من جديد نرحب بكم مستمعينا الكرام في حلقة اليوم والتي نتحدث فيها في برنامج غذاؤك عن السعرات الحرارية، وضيف حلقتنا هو الأستاذة جمانة جلال، أخصائية توعية غذائية. حياك الله أستاذة جمانة من جديد.
2: أهلا وسهلا.
1: توقفنا عند موضوع الإفطار، معلش ليتك تعيدي لنا موضوع الإفطار ونحاول نفصل يعني إيش ممكن، إيش الأشياء اللي نأكلها، السعرات الحرارية في كل شيء نأكله بالنسبة للإفطار، الإفطار الصحي طبعا.
2: أستاذ إبراهيم، الإفطار الصحي يبغاله حلقة لوحده إن شاء الله بإذن الله، حنعمل له إن شاء الله بإذن الله حلقة لوحدها، حنتكلم عن كل الإفطار الصحي، إيش الأشياء، ليش الإفطار بالذات إحنا لازم نكون فيه. بس نبدأ بسيطة
1: نبدأ
2: هي كاختصار. الإفطار هو أهم وجبة غذائية خلال اليوم لازم ناخدها. ليش؟ لأنه تجي بعد صيام طويل، تجي بعد فترة من الانقطاع عن الأغذية، فسكر الدم عندنا ينخفض. فأول حاجة نعملها عشان خاطر نصحى في الصباح أو أعضائنا الداخلية تبدأ تشتغل، نبدأ ناخذ أغذية تساعد على زي ما يقولوا إيقاظ الأعضاء الداخلية في الثامنة. فسبحان الله حتى الطفل اللي يكون بيفطر تلاحظ أنه يكون حيوي أكثر، كمية الأكتيفيتي أو النشاطات الجسدية عنده أوضح وأفضل من الطفل العادي، إيقاظه البدني والدماغ عنده مرة أعلى من الطفل العادي اللي هو ما بيفطر. فإحنا إن شاء الله بإذن الله حيكون في عندنا حلقة من الحلقات خاصة فقط على الإفطار وإيش الأشياء اللي ممكن الواحد يفطر فيها كإفطار صحي، وليش إحنا بنقول إنه الإفطار هو من أهم الأغذية خلال اليوم.
1: جميل. أنا أقصد كمان يعني بسؤال أستاذة جمان إنه يعني كيف السعر الوزن المثالي للسعرات الحرارية 2200 سعرة، كيف ممكن نقسمه ما بين إفطار وغداء وعشاء؟
2: احنا ناخذ اول حاجه نقسم انه لازم ناخذ عندنا خلال اليوم 50% كربوهيدرات، 30% بروتينات، 20% دهون. تتقسم خلال اليوم ما بين الافطار والوجبه، ما بين الافطار والغداء، بعدين الغداء، بعدين ما بين الغداء والعشاء، بعدين العشاء. ليش احنا نقسم هذه الوجبات على اساس انها تكون 6 وجبات أو 7 وجبات خلال اليوم؟ لانه بطريقه نخلي الجهاز الهضمي في حاله ايقاظ، في حاله يقظه مستمره. هذه اليقظه المستمره تساعدنا على تنظيم السكري في الدم، تنظيم الضغط في الدم، تنظيم الأغذية المتنقلة خلال الدم. فبدي طريقة نخلي طول الوقت الأجهزة في حالة يقظة وفي حالة استمرارية للعمل، سكر الدم عندنا ما ينخفض، ما يصير في عندنا ضعف في الدماغ عندنا. حتى الإنسان اللي يكون مو آكل تحس أنه نعسان، تحس أنه طفشان، في خمول، ما هو قادر يستوعب المادة العلمية اللي أنت بتتكلم فيها، أو ما يقدر يؤدي لك الأداء على أفضل وجه. فإحنا بنقول يا جماعة حاولوا أنكم تقسموا أغذيتكم تكون وجبات صغيرة خلال اليوم كل 3 ساعات، بحيث أنه الجهاز الهضمي يكون طول الوقت شغال. حتى سبحان الله أستاذ الفاضل اللي دائما يبغى ينقص في وزنه لازم يأكل، بالأكل أنت بتنقص.
1: هذه معادلة غريبة، أنا واحد من الشباب قاطع الأكل بس علشان ينقص، يعني طول اليوم ما يأكل إلا يمكن يشرب موية بس. يعني
2: صدقني هو هو بيعدم جهازه، هو في حالة إعدام لأجهزته الداخلية. ليش؟ لأنه أول حاجة جهاز السكر عندك ما هو منخفض تماما. إذا السكر ينخفض معناه أنه الدماغ تضرر، أنه الأمعاء الداخلية عندك تضررت. الدماغ الأمعاء مفروض في حالة يعني هي فيها حمض سبحان الله من الله موجود. فهذا الحمض إذا هو موجود أساسا وأنت ما شغلته فين رح يروح؟
1: جميل.
2: يعني هي معادلة علمية سبحان الله، يعني زي ما يقولوا هي كفة. إذا أنت ما دخلت الأغذية مظبوط في جسمك وما عادلتها وما عرفت بالضبط إيش الآلية لإدخال الأغذية، أنت في حالة زي ما يقولوا صراع داخلي في جسدك وتدمير. فإحنا أول حاجة نعملها إنه إحنا نرتب أغذيتنا خلال اليوم، نقسم 50% للكربوهيدرات، وطبعاً الكربوهيدرات نعتمد على الكربوهيدرات المعقدة اللي هي ذوات الحبة الكاملة بقشرتها كاملة، يعني مثلاً الأرز الكامل، إذا الحبوب الكاملة زي الحمص مثلاً بقشرته، الفول بقشرته، هذه من الأشياء من الأغذية اللي تعتبر ما بين البروتينات النباتية وما بين الكربوهيدرات المعقدة. عندنا العيش مثلاً، الخبز إذا بدنا ناخده، الخبز الأسمر الكامل الحبة، أو الخبز البني زي ما يقولوا، أو خبز البر مع النخالة عليه، بحيث أنه يتشغل الجهاز الهضمي ويساعد على تنظيف أجهزتنا الداخلية من الداخل، ويأخذ الدهون المتراكمة. بعدين البروتينات، ناخذ البروتينات مثلا، ناخذ اللحم الأحمر، اللحم الأبيض، السمك،
1: السمك
2: ناخذ الحبوب.
1: نعم ممتاز.
2: من البروتينات من البروتينات. كمان السمك سبحان الله في كنز من الكنوز، انه يكون مرتفع في الاملاح المعدنيه على حسب احتياجات المنطقه اللي هي موجوده فيها، بالاضافه للدهون الصحيه، انه اوميجا 3 مثلا، واوميجا 4 واوميجا 6 واوميجا 9، هذه من الاشياء اللي موجوده في الاسماك.
1: يختلف السمك اذا كان مقلي او مشوي مثلا؟
2: طبعا طبعا كسارات. هو في حاجه اسمها طرق طبخ. هذه طرق الطبخ، اذا انت مثلا ممكن انك انت تاخذ البطاطس تكلفنا 70 سعر حراري اذا اخذناها مشويه، اذا اخذناها مقليه تكلفنا 300 سعر حراري، متخيل؟ أوه. شفت الفرق كيف؟ هذه مجرد ان احنا قليناها
1: من 70 سعره الى كم؟
2: الى 300. فاذا قليناها احنا زودنا علينا كمية السعرات الحرارية، ويريد زودنا سعرات حرارية صحية، لا زودناها دهون. كأنك بتفك، دايما جابوا إعلان قبل فترة انه في طفلة ماسكة كيس الشيبس اللي هو كيس البطاطس المقلية إيه؟ وبتكبه على نفسها كأنها بتشرب شاهي، بتشرب الزيت منه، كأنها بتشرب علبة زيت. فليك انك تتخيل كمية المضار من البطاطس المقلية. نحن نحاول ناكلها، ما اقول لكم لا، الانسان يقدر يأكل كل حاجة، لا تحرم نفسك، لكن خليك على نفسك بصير. لازم تنتبه انه هذه كفة، لازم اليوم مثلا اكلت بطاطس مقلية، بكرة مو ضروري تاكل بطاطس مقلية، ممكن تاكلها مشوية، ممكن تاكلها
1: وزن.
2: في الفرن.
1: عملية وزن،
2: هي عملية موازنة زي ما انت جميل. قلت وتفضلت.
1: جميل. طيب استاذة جمانة، ناخذ اول اتصال معنا في حلقة اليوم من عبد المجيد حسن من مكة. حياك الله عبد المجيد.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل عبد المجيد.
0: الله يحفظكم، الله يجزاكم الله عنا خير الجزاء وبارك الله.
1: اللهم امين.
0: والله يا استاذ، انا عندي سكر، ما قادر اضبطه من ناحيه الغذاء اطلاقا، كله يعني فجاه 300 و400 فجاه كذا القى صفر للاخر، بس عايز اي حاجه اعرف كيف اكل، كيف بس اكل هذا.
1: جميل.
2: اول
1: شكرا لك عبد المجيد، حتسمع الجواب من الأستاذ جمال.
0: الله يجزيكم خير، شكرا لكم يا أخي.
1: أستاذي
2: عبد المجيد، يعني أول حاجة أنا أشكرك أنك أنت اتصلت، وهذا يدل على وعيك الرائع بالنسبة لحالتك الغذائية الآن. اللي راح تعمله أول حاجة أنك أنت توازن السكري بالنسبة للأغذية، ننتبه من أننا ما نأكل تمر، ما نأكل سكر، ما نأكل العنب، ما نأكل الأشياء اللي ممكن ترفع لنا السكر، نحاول نوازنها، نأكل الكميات، نقلل الكميات. ترى مريض السكري ما هو مريض، هو مجرد تنبيه لعاداته الغذائية، هو إنسان خلاص ربي أراد أنه عنده البنكرياس في حالة خمول أو حالة ثوران، ما بنقول أي حاجة. حاول أنك أنت تنتبه للأغذية اللي ممكن ترفع لك السكري. في عندنا سبحان الله العدس، العدس من الأغذية اللي هي الرائعة، الإنسان يقدر يأكلها، إنسان اللي عنده السكري ما حتزود لك السكري، لكن ننتبه للكميات، الكميات هنا تلعب دور، وتحاول تفهم من طبيبك قد إيه الكميات اللي مسموح لك إنك أنت تأكلها وما تزيد عليها. خلي أنت عندك وعي. وغير كده مريض السكري يا جماعة لازم تنتبه لعينك، لازم تنتبه لرجلك، لازم تنتبه للجروح تبعتك، انه ما يكون في عندك جروح، لازم تنتبه للحرارة، حرارة جسمك. هذه اشياء مريض السكري كتير بيغفل عنها، مو بس المريض السكري معناه انه ينتبه لأغذيته فقط، لازم ينتبه للأغذية، لازم ينتبه لمقاس العين انه يشوف بعد فترة، او الشخص المسؤول عنه لازم يقيس له نظر، الرجل عنده لازم يكون ينتبه للقروح اللي ممكن تطلع في الأرجل، الجروح اللي ممكن تظهر فجأة، فهذه من الأشياء اللي مرة مهمة إنه ننتبه لها.
1: جميل. طيب نعود إلى محور حديثنا، كنا نتحدث عن الوجبات أتوقع اللي هي الإفطار والغداء والعشاء. خلصنا من الإفطار ندخل في الغداء الآن، ممكن نأخذ نبذة كذا.
2: الغداء، الغداء عندنا إحنا إذا عندنا الإنسان العادي يقدر يأكل، أول حاجة أبدأ بالسلطة. سبحان الله السلطة عندك بتعطيك ألياف غذائية، بتعمل فيلينج، بتعمل امتلاء للمعدة تماما. عندنا كل جرام من الألياف بيعطينا 2 سعر حراري. تقدر تأكل مثلا خس، خيار، طماطم، التنوع الغذائي. سبحان الله أستاذ الفاضل، السلطة من نعم الله الجميلة اللي تعطينا تنوع ما بين الفيتامينات والأملاح المعدنية. هي عبارة عن طبيب متحرك، أنت تقدر تاخده كل يوم يعمل لك طبابة داخلية لجسدك. التنوع هذا بالألوان، مو بس السلطة لون وتنحط على السفرة فقط، لا يا جماعة، السلطة هي عبارة عن سلة من الفيتامينات والأملاح المعدنية والتنظيف الداخل الأجسام. ليش أنا أرجع تاني وأعيد وأزيد على حكاية تنظيف الداخل الأجسامنا؟ لأنه أجسامنا هي عبارة عن أنت بتدخل أغذية، بتدخل أغذية، بتدخل أغذية، بتدخل موية، بتدخل تنفس. هل أنت بتعمل تنظيف أو صيانة داخلية؟ السلطات هذه بتعمل تنظيف وصيانة داخلية. الألياف بتسحب كل المشاكل اللي في جسمك وتروح شوية شوية إن شاء الله بإذن الله تسحبها عن طريق الإخراج الطبيعي.
1: والله جميل جدا أستاذة جمال، يعني هذه اكتشفناها الآن من ضمن الأشياء مثل الخبز الأسمر، العيش الأسمر، وأهميته وما يرفع الألياف وينظف. هذا أيضا نفس الطريقة السلطة، يعني هذه من الأشياء أنا أشوف أنها ضرورية أن تكون في الوجبات. يعني
2: صحيح التنوع موجود. كمان أستاذي، مو معناه أني أنا أكل الخبز أسمر معناه أني أنا أنقطع عن الخبز الأبيض. إذا كان موجود الخبز الأبيض تقدر تأكله، بس يكون عندك وعي للكميات اللي أنت تأكلها، يكون في تغطية. يعني مثلا أكلت خبز أبيض والسلطة عندك ألياف دخلتها عندك في جسمك، أكلت رز، مو ضروري إنه يكون فقط الرز طول وجبة الغداء، ممكن يكون في تنوع، الأرز يكون عندك، في الشوفان يكون عندك، في الحبوب مختلفة، عندك الشعير، عندك هذه الأشياء ممكن تقدم خلال وجبة الغداء. أخواننا السوريين عندهم الفريكة، عندهم البرغل، هذه كلها الحبوب اللي ممكن الواحد يأكلها وقت أو الشاميين عموم بشكل عام. أهل الشام عندهم البرغل والفريكة، عندهم أنواع من الحبوب، الواحد يقدر يأخذ تنوع. اليوم تغدينا غدا، بكرة تغدينا لحم، بكرة تغدينا دجاج، بعده تغدينا سمك، نحاول يكون في تنوع غذائي بهذه الطريقة. سو إحنا بناخذ الإفطار عندنا مثلا أخذنا منها فلنفرض 300 كالوري، طبعا هو حيبان بالنسبة للأغذية اللي أنت بتختارها. حاول إنك تقرأ المعلب المغلف من برا إيش موجود عليه. مثلا أخذنا ما بين الإفطار عندنا في تفاحة خضراء، أو أخذنا شاهي، أو أخذنا قهوة، أو أخذنا حليب، أو أخذنا حبة موز. ما هي غلط أبدا يا جماعة، حتى الجماعة اللي موجودين في أعمالهم، خد معاك، اشتري أشياءك من البيت، خد معاك أشياءك، خد واحدة موزة، خد واحد تفاح، خد بسكوت مثلا، أنواع من البسكوت اللي موجود فيها ألياف عالية،
1: ممكن يكون أثناء العمل. يعني
2: هو ده يا جماعة، لا تتركوا نفسكم في فترة الغداء أو فترة الفترة طويلة من غير أغذية. خد التمر، التمر من الأشياء الرائعة اللي ممكن متوفرة في يدك. عندنا النواشف، نقدر ناخد الزبيب، نقدر ناخد اللوز. كمشة واحدة من اللوز خلال اليوم تعطيك احتياجك الكامل من الأملاح المعدنية، لازم ننتبه لهذا الشيء. بعدين نجي للغداء ناخد مثلا 300 كالوري أو 400 كالوري أو 500 كالوري تقدر تاخد، أو لين 600 كالوري. أنت عندك سلطة، عندك فطور، عندك رز، عندك أشياء مختلفة ممكن تاخدها خلال اليوم. بعدها تقدر تاخد السناك ثاني مرة. السناك طبعا اللي احنا اخذناه اول مرة
1: اللي بين الفطور والغداء مثلا،
2: ايوه ما بين الفطور والغداء ممكن يكون 200 كالوري. بعدها الغداء، بعدها بعد الغداء عندنا السناك حق ال اللي هي ما بين الغداء والعشاء. عندنا احنا نسميها عصرية، هذا اكيد في اختلاف في الاسماء يعني، او بعد المغربية. هو ده الواحد يجلس يطلع،
1: يكون هناك يعني تقريبا وجبة معينة.
2: صحيح صحيح، بس ننتبه من هذه الوجبة، يعني ننتبه لانه كثير للأسف مغلوط هذا الفكرة إنه يكون فيها سكر كتير، يكون فيها حلويات، يكون فيها صحيح. يا جماعة حاولوا إنكم حتى الأمهات اللي في البيوت يا جماعة لا تأخذوا وتعودوا أطفالكم على المذاق الحلو، لأنه سبحان الله الإنسان إذا تعود على المذاق الحلو أكثر من اللازم يصير ما يرغب في أي أكلات صحية أخرى. نحاول نأخذ وقت الغداء أو وقت العصرية أو وقت المغربية نأخذ زبيب، نأخذ لوز، نأخذ مكسرات مختلفة، يعني أشياء اللي ممكن نلجأ لها تكون ما هي حلوة بزيادة. إذا حابين الشوكولات أو حابين أشياء من بين السناك نعتبر أنه نأخذ وحدة مو القالب كله. الوحدة هذه ممكن تعطينا 75 سعر حراري، يعني في أنواع من الشوكولاتات اللي قد صباع اليد بتعطينا 99 سعر حراري. ننتبه إحنا إيش بناخذ
1: هذه الوحدة بس، ما بالك بالمجموعة كاملة
2: يعني. فما بالك بالمجموعة كاملة يعني أنا أستغرب من الأمهات اللي ممكن تعطي ولدها شيبس وتعطيه بعدها شوكولات بار من غير ما هي تنتبه كمية السعرات الحرارية اللي موجودة. ترى زي ما أنتوا الكبار بتعانوا من زيادة الأوزان، حتى الأطفال بيعانوا من زيادة الأوزان. السمنة ما هي شيء قاصر على سن أو
1: عمر معين
2: أو عمر معين زي ما تفضلت وقلت. بعدين ناخذ العشاء، العشاء نحاول نزهد فيه. في عندنا مثلا يقول افطر فطور ملوك وتغدى غدا اعزم فيه صديقك او تغدى غدا امراء وفي الليل اتعشى عشاء فقراء او انك انت تزهد فيه.
1: يعني هو تشبيه يعني نعم نعم
2: نعم ما هو الا تشبيه مجازي.
1: سواء
2: العشاء اللي احنا حناخده نحاول انه نروح لاغذيه خفيفه ما تكون اغذيه ثقيله 100%. ناخذ مثلا البان، ناخذ النواشف عندنا في منطقه عموما كده هم عارفين فيها
1: صحيح.
2: اللي هي الاجبان الخفيفه، عيش البر، مثلا البيض. البيض من الاشياء الاغذيه الرائعه اللي بتعطينا كميه بروتين عاليه وسهله وبسيطه وكل بيت يعرفها يعني. ما ناخذ الاشياء الثقيله. ليش؟ ايش السبب؟ لانه الجسم سبحان الله يهبط، الجسم عندنا ينزل فيه التفاعل خلال اليوم. الليل مهجع لكل شيء، الجسم بيهبط في عملية الهضم، عملية المفاعلات الكيميائية اللي في الجسم تقل، تروح لصيانة الأعضاء الداخلية الأخرى، يعني ما بين القلب، ما بين الدماغ، ما بين الأعضاء الداخلية. فإحنا لازم ننتبه لهذه الأشياء اللي إحنا ناخدها، فنقلل كمية الأغذية اللي ناخدها خلال العشاء.
1: خصوصا أن بعد العشاء هناك نوم يعني، والجهاز الهضمي يحتاج وقت لهضم الأكل.
2: فإحنا كمان تك هنا في عندنا خدعة، لازم الواحد يخلي على الأقل ساعتين إلين ما يبدأ ينام ما بين الغذاء وما بين النوم.
1: نعم. طيب أستاذ جمانة، يعني نتوقف قليلا عند فاصل آخر إن شاء الله.
3: غذاءك سلة غذائية فيها صحتك.

0: تعملون
1: غذاؤك.
2: أخبرني ما تأكل وأخبرك من أنت.
1: أنجع الطرق للوصول لصحة بدني ودواء جسدك.
2: للغذاء أثر عظيم على أجسادنا، به نحيا حياة خير. كل ما تأكله ينعكس على روحك، على جسدك.
1: مع الأستاذة جمانة جلال.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام السلطان المقسط. حديث حسن رواه أبو داود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من طعام 3 أيام تباعا حتى قبض. وفي رواية قال أبو حازم: رأيت أبا هريرة يشير بأصبعه مرارا يقول: والذي نفس أبي هريرة بيده، ما شبع نبي الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام تباعا من خبز حنطة حتى فارق الدنيا. رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة وأهله طاويا لا يجدون عشاء، وإنما كان أكثر خبزهم الشعير. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما شبع آل محمد من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم قالت: لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شبع من خبز وزيت في يوم واحد مرتين. وفي رواية للترمذي قال مسروق: دخلت على عائشة فدعت لي بطعام فقالت: ما أشبع، فأشاء أن أبكي إلا بكيت. قلت: لما؟ قالت: أذكر الحال التي فارق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا، والله ما شبع من خبز ولحم مرتين في يوم. وفي رواية للبيهقي قالت: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 متوالية ولو شئنا لشبعنا، ولكنه كان يؤثر على نفسه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن فاطمة رضي الله عنها ناولت النبي صلى الله عليه وسلم كسرة من خبز شعير، فقال لها: هذا أول طعام أكله أبوك منذ 3 أيام. رواه أحمد والطبراني. وزاد: فقال: ما هذه؟ فقالت: قرص خبزته، فلم تطب نفسي حتى أتيتك بهذه الكسرة. فقال: هذا أول طعام أكله أبوك منذ 3 أيام. ورواتهما ثقات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام سخن فأكل، فلما فرغ قال: الحمد لله، ما دخل بطني طعام سخن منذ كذا وكذا.
رواه ابن ماجه بإسناد حسن، والبيهقي بإسناد صحيح. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرض علي ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهبا، قلت: لا يا رب، ولكن أشبع يوما وأجوع يوما. وقال ثلاثا أو نحو هذا: فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك، وإذا شبعت شكرتك وحمدتك. رواه الترمذي، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة، صححه الألباني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. رواه مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. أخرجه مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، صححه الألباني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة، حسنه الألباني. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه. قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. متفق عليه.

حديث نبوية موزونة بميزان الحكمة، وعبارات خرجت من مشكات النبوة لتنير دروب الحائرين. موعد أسبوعي لا يفوت مع زاد إيماني متجدد في رحاب السنة، يصحبكم فيه الشيخ محمد صالح باجعالة في جولات ماتعة بين دفتي الحديث النبوي الشريف، يستخرج لكم لطائفة ويبسط لكم معانيه. موعدكم كل أربعاء الساعة 21:00، وتعاد الحلقة يوم الخميس بنفس التوقيت عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فكلام النبوة عز لمن تمسك به. كونوا على التردد 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. بكم نرتقي. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

0: يوسف عليه الصلاة والسلام في قصته الطويلة التي ذكرها الله لنا في سورة يوسف، الثقة بالله سبحانه وتعالى والطمأنينة بقدره وبقضائه وقدره والإيمان به أمر مشترك بين يعقوب وبين ابنه يوسف عليه الصلاة والسلام. الأنبياء أكثر الناس يقينا ورضا عن الله سبحانه وتعالى. يوسف عليه الصلاة والسلام كانت عاقبته حميدة بالرغم من ما تعرض له من الأذى ومن الابتلاء في السجن وفي البئر وفي بيت العزيز، إلا أن ثقته بالله وإيمانه وطمأنينته حفظته بإذن الله تعالى، ورفعه الله سبحانه وتعالى، وسدده وأعانه في قراراته التي اتخذها عندما كان وزيرا في مصر. ثم لما جاء إخوته بعد ذلك عفى عنهم وتجاوز عن إساءتهم. وهذا الدرس أيها الإخوة من أعظم الدروس في قصة يوسف، العفو عند المقدرة. العفو عند المقدرة شيم الكرام وشيم الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، من أمثال يوسف عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما جاءه إخوته قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لي ولكم وهو أرحم الراحمين. فما أجمل العفو عند المقدرة، وما أجمل الاقتداء بيوسف عليه الصلاة والسلام في موقفه النبيل هذا.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من قصص الأنبياء في القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري، ونتابع فيها قصة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام.
0: اللهم صل.
1: مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
0: حياكم الله دكتور حذيفة،
1: وأهلا وسهلا بالأخوة المشاهدين لمتابعة قصة سيدنا يوسف.
0: نعم، قصة يوسف قصة مشوقة فعلا. نعم، ومتتالية، فيها يعني أحداث درامية وبالرغم سبحان الله يعني من أننا نعرف قصة يوسف الآن، يعني أول ما يقرأها الإمام أو في القارئ نعرف نهايتها نحن، لكننا لا نمل من تكرارها. والبعض أحيانا تسمعه يبكي أحيانا في بعض المقاطع كأنه يسمعها لأول مرة، مع أنه قد سمعها مرارا.
1: جميل،
0: لكن هكذا قصص القرآن. نحن وصلنا يا دكتور حذيفة إلى لما خرج من السجن يوسف
1: وبرأت ساحته
0: وجاء إلى الملك. فلما كلمه الملك قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. أنت الآن ماذا تريد؟ نحن نريد أن يعني أن ننتفع بك أنت، يعني أسلوبك في معالجة الرؤية يدل على أنك صاحب فكر تخطيطي وإداري، ولذلك يعني بعضهم كتب يا دكتور حذيفة في الفكر التخطيطي عند يوسف عليه الصلاة والسلام، والتخطيط الاستراتيجي عند يوسف، لأنه خطط خطة استراتيجية ل 15 سنة.
1: فعلا
0: 7 سنوات كيف تتعامل مع هذا المخزون الكبير وهذا الخير، يعني هناك وفرة في الغذاء.
1: نعم،
0: خلال 7 سنوات. لكنه سيأتي 7 سنوات بعدها. طبعا نحن عندما نقول تخطيط استراتيجي عند يوسف في الحقيقة هو مبني على الوحي. يعني ما هو أي مخطط استراتيجي،
1: توفيق من الله. نعم، سبحانه وتعالى.
0: لكنه هذه الرؤية التي رآها الملك كانت مفتاحا لخروجه من السجن. فالله سبحانه وتعالى عندما أراد به أن يخرجه من السجن يسر هذه الرؤية للملك. رأيت إذا أراد الله بك خيرا كيف يخرجك،
1: سبحان الله، برؤية في ظلام الليل تتسرب إلى عقل.
0: نعم،
1: الملك.
0: ثم أيضا هذا الخادم الذي عند الملك وهو يعرف أن يوسف يؤول الرؤى، أسباب قدرها الله سبحانه وتعالى. ولذلك الإنسان يثق بالله سبحانه وتعالى
1: يا رب،
0: ولا ييأس من روح الله ولا من فضل الله ولا يقنط أبدا، فإن أبواب الفرج وأبواب التوفيق يفتحها الله من حيث لا نحتسب
1: سبحانه وتعالى.
0: فيوسف عليه الصلاة والسلام لما رأى هذا الإكرام وهذا الترحيب من الملك قال للملك اجعلني على خزائن الأرض.
1: الله أكبر، هو طلب الوظيفة.
0: نعم، إني حفيظ عليم. فولاه الملك هذا المنصب، يعني يمكن أن نسميه دكتور وزارة المالية يعني أو وزارة الاقتصاد.
1: وحفيظ عليم، يعني حفيظ أول شيء الأمانة وعليم خبير بهذه الأمور.
0: أحسن. طبعا المفسرون يقول لماذا قدم حفيظ على عليم هنا؟ قالوا لأن العلم قد ثبت لدى الملك بتأويله الرؤى، فمسألة العلم ثابتة ومعروفة عنه.
1: جميل.
0: لكن كونه حفيظ هذه جديدة فقدمها، قال جميل. لأن وزارة المالية تحتاج إلى حفيظ.
1: ممكن دكتور أن أيضا يعني نستشف منها أيضا شيء آخر، وهو
0: ماذا؟
1: بموضوع المالية الأمانة تقدم
0: والحفظ.
1: إيه، لأن أهم شيء بالمال أن تحافظ على هذا المال.
0: صدقت، وهذا أيضا وجه من التأويل أيضا. ثم قال الله سبحانه وتعالى وكذلك، يعني هذه الأسباب التي أجراها الله سبحانه وتعالى وحدثها، وكذلك مكننا ليوسف.
1: جميل.
0: وهذا من تمكين الله في الأرض، يتبوأ منه حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين، ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون.
1: جميل.
0: ختم الله هذا المشهد بهذا التعقيب. ثم الآن يا دكتور سوف يأتي مشهد جديد. الآن تلاحظ منذ أن ترك يوسف مصر أو خرج من بلده مكرها طبعا مع القافلة، ثم باعه لهذا الرجل، ثم بقي في ما بقي في القصر، ثم دخل السجن، قصة طويلة. يعني أصبحنا الآن نتكلم عن تقريبا يمكن 20 سنة أو 18 سنة من غربته.
1: نعم.
0: الآن إن صح التعبير يا دكتور أن الكاميرا ستعود بنا الآن إلى أسرته الأولى، إخوانه. نعم. أين أبوه، أين إخوانه في هذه الأحداث؟ سترجع الكاميرا إليهم الآن.
1: جميل.
0: فيقول الله سبحانه وتعالى: وجاء إخوة يوسف. شوف هذا مشهد جديد. فدخلوا عليه، هو الآن وزير مالية، هو المسؤول عن تقسيم الأرزاق، فدخلوا عليه فعرفهم.
1: جاءوا من فلسطين.
0: نعم، جاءوا من جهة من البدو، من فلسطين، من بادية الشام. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون.
1: لم يعرفوه.
0: هم عرفوه. طبعا مستحيل أن يخطر على بالهم أن أخوهم الذي ألقوه في السجن في الجب
1: هو السيد الذي يتسول عنده.
0: نعم. قال الله تعالى: ولما جهزهم بجهازهم، يعني أعطاهم البضاعة التي يريدونها، قال: أتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا: سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون.
1: من يقصد هنا؟
0: وقال لفتيانه: اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا: يا أبانا ما نبغي، منع منا الكيل، فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. قال: هل آمنكم عليه إلا كما آمنتكم على أخيه من قبل فالله خير.
1: هذا أخو يوسف الشقيق.
0: أيوة. أنا سأشرح الآيات. طبعا القصة أنهم جاءوا لكي يأخذوا الميرة،
1: الطعام.
0: بالضبط. وكانت غالب الميرة كانت من باب المقايضة، يعني يعطونه حبا ويأخذون يعني تمرا، أو يعطون تمر ويأخذون. فهم جاءوا ببضاعة ما ندري ما هي، باعوها وأشتروا منه هذا البضاعة الجديدة. فيوسف طبعا قد يسأل سائل: من الذي أخبر يوسف أن عندهم أخ من أبيهم ولم يأتي معهم؟
1: صحيح.
0: أثناء الحوار هم طبعا هو عرفهم وهم لم يعرفونه، فهو دار الحديث: من أين أنتم؟ قالوا: نحن من كذا، ونحن عددنا، نحن كم عددكم؟ نحن والله 10. طيب ما عندكم أخوان؟
1: يعطيهم العطيات.
0: ما عندكم أخوان؟ قال: عندنا أخ، بس أنا أخ من أبينا،
1: بقي عند أبينا
0: ولم يأتي معنا. فقال: إذن المرة القادمة لابد أن تحضروه حتى أعطيكم أكثر، وإذا لم تحضروه لن أعطيكم.
1: جميل.
0: وكأنه يقول هذا من باب الحرص عليهم، يعني بدل ما تأخذون 10 خذوا 11. رأيت الفكرة؟
1: نعم.
0: فهو يعني أثناء الحوار، لكن القصص القرآني يتجاوز هذه التفاصيل.
1: جميل.
0: فهم أيضا هو يعني عمل عملا مبالغة في جذبهم للعودة مرة أخرى. ماذا فعل؟ قال لفتيانه العمال اللي عنده: ضعوا البضاعة، ما الذي جاءوا به أصلا؟ قال: والله جاءوا ما أدري ببضاعة مزجاة.
1: قال: مزجاة يعني قليلة؟
0: قليلة. قال: أعطوهم الميرة التي يحتاجونها وأرجع لهم بضاعتهم التي جاءوا بها. يعني كأنه أعطاهم مجانا.
1: أيوة.
0: فلما رجعوا إلى أبيهم قبل أن ينزلوا رواحلهم قالوا: يا أبانا.
1: أليس هو الوعاء الذي كانوا يعني
0: لا لا
1: يقسون فيه؟
0: لا لسه، لا هذا
1: موضوع آخر،
0: هذا في المرة القادمة.
1: تمام.
0: لكن المرة الثانية قال: فلما جهزهم بجهازهم قال: ائتوني بأخ لكم من أبيكم إلى آخره، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، استقبلتكم استقبال، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. إلى أن قال: وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم.
1: بضاعتهم.
0: نعم. لعلهم يعرفونها إذا رجعوا إلى أهلهم لعلهم يرجعوا.
1: جميل.
0: لأنهم بيقولون: وش باقي تبغى؟ أعطانا مجانا كذا،
1: يعني لا يريد أن ينتظر سنة كاملة.
0: أيوة. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا: يا أبانا منع منا الكيل. الآن منعوا منا وزارة المالية أننا
1: نأخذ مرة ثانية.
0: نعم. فأرسل معنا أخانا، لأنهم اشترطوا علينا أن نأتي بالأبناء كامل، لا بد أن نأتي كاملين، وإن له لحافظ. فقال لهم: هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل. ما زالت قصة يوسف
1: حسرة في قلبه.
0: نعم. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم، يعني واضح أنهم فاتحوا في موضوع سفر أخيهم معهم في المرة القادمة قبل أن ينظروا إلى البضاعة التي جاءوا بها.
1: نعم.
0: فلما وجدوا فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليه، قالوا: يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونمير أخانا ونحفظ أخانا ونزداد، ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير. يعني يقولون ماذا تريد أكثر من ذلك؟ صدق، تعال شوف، وجدنا هذا الرجل أعطانا البضاعة التي ذهبنا بها هدية وأوفى لنا الكيل، فلا تخف. فقال كلمة جميلة، قال: لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم، إذا شيء غص يعني غص رغما عنكم فلا حول ولا قوة إلا بالله. فلما آتوه موثقهم قال: الله على ما نقول وكيل. ثم أوصاهم وصية لما خرجوا وقال: يا بنية لا تدخلوا من باب واحد، كانوا كثير وربما يصابون بالعين وكان فيهم جمال، لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب
1: أو مكائد، يعني ربما يكيدوا لهم،
0: ربما كل شيء محتمل،
1: يقتلوهم، الله أعلم.
0: إن الحكم إلا لله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. الآن رجعوا إلى يوسف، ولما دخلوا عليه من حيث أمره، ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء. القصة لأنهم دخلوا على يوسف فعرف أخاه، المرة الماضية قد جاءوا كلهم وأخوه لم يأتي معه، شقيقه، المرة هذه جاءوا بشقيقه.
1: ما اسمه؟
0: بنيامين.
1: بنيامين.
0: بنيامين.
1: نعم.
0: قال: إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. أسر له بينهم. قال: أنا أخوك. قيل يعني القصص الإسرائيليات كثيرة يقولون جلسوا للطعام وكل اثنين جلسوا مع بعض إلا بنيامين ليس معه أخ.
1: الله.
0: فيقولون أنه قال: لو كان أخي يوسف حيا لجلست معه. فجلس معه يوسف. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه. ثم أذن مؤذن: أيتها العير إنكم لسارقون. الآن يوسف عليه الصلاة والسلام فكر في حيلة يستبقي بها أخاه بنيامين.
1: جميل.
0: ما هي الحيلة؟ قال: الحيلة الآن القانون المصري إن صح التعبير لا يسمح له باحتجاز أخي، لأنه لو يعني احتجزه لكان مخالف لقانون الملك الذي يعني يحكم فيه. فماذا صنع؟ ويبدو أن فيها شيء من الوحي الإلهي. قال لفتيانه: اجعلوا السقاية في رحل أخي. والسقاية هو الإناء الذي تكال به الحبوب، وأيضا يكال به الماء، فسمي في موضع سقاية وفي موضع صواع الملك، يعني المقياس الذي يقاس به زي المد مثلا زي الصاع.
1: يبدو أنه صواع الملك، يعني نسبة للملك، الظاهر أنه ثمين لهذه.
0: لا وإنما هو أشبه ما يكون بالصواع الحكومي الذي يكال به للناس
1: الرسمي،
0: لكن يقال له ملكي، زي الآن يقولون قوات البحرية الملكية والمجوية. نعم. الملكية من.
1: نعم.
0: هذا الباب يعني.
1: نعم.
0: قالوا وأقبلوا عليهم: ماذا تفقدون؟ أن تتهموهم بالسرقة.
1: سنقف فاصل قصير هنا بهذه النقطة ونستكمل إن شاء الله.
0: طيب، لا بأس.
1: أعزائي المشاهدين، فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، نعود ونستكمل حوارنا في قصة سيدنا يوسف مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري. مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
0: حياكم الله دكتور، وأهلا وسهلا بكم.
1: نعم
0: نعم، لعلنا وصلنا دكتور الآن في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام مع إخوته. لما جاءوا للمرة الثانية وأراد يوسف أن يستبقي أخاه، فدبر مكيدة، وهو أنه أمر فتيانه أن يضعوا المد أو الصاع الذي يكال به،
1: المعيار الذي يكيلون فيه.
0: نعم. ووضعوه في،
1: يعني بدل الميزان شيء يوضع
0: بالضبط. نعم. قال نعم، جعل السقاية في رحل أخيه. ثم أذن مؤذن: أيتها العير إنكم لسارقون. طبعا إخوان يوسف هم صادقون فعلا، نحن لم نأتي للسرقة.
1: العير هم وحدهم أم كل الموجودين؟
0: كل القافلة، القافلة التي فيها إخوان يوسف.
1: جميل.
0: نعم.
1: جميل.
0: قالوا وأقبلوا عليهم: ماذا تفقدون؟ هم ما يعرفون القصة إخوان يوسف، فعلا هو حيلة من يوسف.
1: نعم.
0: قالوا نفقد صواع الملك.
1: أوه.
0: لاحظ الآن لما قالوا نفقد صواع الملك، وهو قبل شوية قال جعل السقاية في رحل أخي، لكنه لما أراد أن يبين لهم حجم الجريمة التي ارتكبوها كأنه يقول: أنتم أخذتم الصواع الملكي تعظيما للسرقة.
1: نعم.
0: قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير
1: وأنا به زعيم.
0: قالوا تالله لقد علمتم ما
1: يعني يعطيه حمل زائد لمن جاء بهذا الصواع،
0: اللي يعترف. قالوا ما أحد أخذ منا، وأنكروا تماما، وهم صادقون فعلا.
1: نعم. صحيح،
0: لأنها حيلة.
1: نعم.
0: حتى بنيامين ما يعرف. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قال يوسف قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. القانون المصري أو القانون يوسف ما يسمح لهم بأنهم يأخذونه أسير، لكن في قانون يعقوب أن السارق يؤخذ أسير.
1: جميل.
0: فهم على طول المبال قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، هو نفسه يكون جزاء ويبقى أسيرا عبدا عندكم، واثقين من أنفسهم أنهم ما سرقوا
1: طبعا،
0: وهم يعني أجابوا بالقانون الذي يعملون به في عند يعقوب.
1: نعم.
0: والدهم. أرأيت جميل. كيف الحيلة؟
1: جميل.
0: قالوا جزاؤه ما وجد في رحله فهو جزاء كذلك نجزي الظالمين، فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخي. لاحظ دكتور هنا الحيلة هذه موجودة حتى في قصة يوسف مع المرأة، قال وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من
1: دبر قبل
0: بدأ به حتى كأنه يريد أن يوقف، كان يواقف أنا في صفها فصدقت وهو من الكاذب، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت. هنا فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه حتى يدرأ الشبهة عن أخيه، لأنه لو بدأ بوعاء أخيه قالوا أنت اللي حطه، لكن صح. هو ودور عند هذا ما حصل، عند هذا ما حصل، عند هذا عشرة ما وجد عندهم شيء، فهم شعروا بالراحة، قال الحمد لله نحن بريئون من هذه التهمة. ثم استخرجها من وعاء أخيه.
1: أوه
0: مشكلة
1: بنيامين،
0: موقف لا يحسدون عليه. فقالوا كلمة كبيرة، قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل.
1: الله أكبر.
0: بنيامين يتهمون يوسف
1: بما
0: هكذا السرقة. يقولون قيل أنهم يقصدون يوسف، لكن يوسف لم يقل شيئا، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، يعني ما أبدأ أنه تأثر بهذه التهمة أنه هو المقصود، بس أنهم لا يعرفون أنه يوسف فتظاهر بأنه لم يسمع شيئا. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف. إذن معنى ذلك أن هذه الحيلة التي فعلها يوسف هي بوحي إلهي. كذلك كدنا ليوسف، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، يعني القانون المصري ما كان يسمح له جميل. أنه يأسره، كان سيدفع غرامة مضاعفة فقط، لكن في دين يعقوب يسمح له أنه يأخذه عنده. قال نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. الآن حتى لا نطيل لأن الوقت لن يسمح لنا بقراءة التفاصيل، لكن القصة الآن أنهم بقي بنيامين عند يوسف في مصر معززا مكرما، ورجعوهم إلى والدهم في بادية الشام. طبعا الآن هم في أزمة الآن أنهم يرجعون بدون أخيهم الثاني، يعني ضيعوا اثنين.
1: الله أكبر.
0: فلما رجعوا طبعا يوسف هنا أمسك بأخيه حتى يكون ذلك جاذبا لأبيه مرة أخرى وأسرته إلى مصر، وفعلا هذا الذي كان. فرجعوا إلى يعقوب وقالوا إن ابنك سرق. وهذه فيها نوع من سوء الأدب، ما قالوا إن أخانا سرق، قالوا إن ابنك سرق، كانوا يتخلصون منه ما يقرب لهم هذا ولا يمت إليهم بصر. إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. فأيضا كبرت مصيبة يعقوب مرة أخرى، ومرت الأيام واشتدت السنوات، ما هو قالوا أنه سبع سنوات عجاف،
1: نعم
0: ستأتي بعد السبع سنوات الجيد
1: الخير.
0: فلما جاءت السنين الصعبة جاءوا في حالة رثة، وجاءوا إلى العزيز إلى يوسف عليه السلام وقالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. فهو الآن كشف لهم الحسابات، تعالوا قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه؟ قالوا إنك لأنت يوسف، قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ثم أمرهم بأن يذهبوا فيأتوا بأبيه وبالأسرة كاملة ويأتوا بكل ممتلكاتهم وجاءوا إلى مصر. وفي هذه الأثناء لما دخلوا على مصر أكرمهم يوسف عليه الصلاة والسلام وعززهم، وفي القصة التي أنهم لما جاءوا في هذه القصة وفي هذه السفرة يا دكتور حذيفة
1: نعم.
0: جاءوا بقميص يوسف معهم، قال يعني أعطاهم القميص فرجعوا به إلى يعقوب فارتد بصيرا وكان قد عمي من شدة البكاء.
1: الله أكبر.
0: فلما يعني دخلوا إلى مصر معززين مكرمين، وهذه هي أول مرة يدخل فيها بنو إسرائيل إلى مصر في عهد يوسف عليه الصلاة والسلام، تحققت هذه الرؤية فسجدوا له إكراما ليوسف عليه الصلاة والسلام. فقال لأبيه يعقوب قال يا أبتي، وجلس ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل. قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء. وانتهت القصة على هذا ببقاء بني إسرائيل يوسف يعقوب وأبنائه في مصر، وتناسلوا في مصر حتى جاء موسى بعد ذلك وأنقذهم من نير فرعون. يعني وهذا يعني هو ملخص قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. ويمكن أن نشير يا دكتور حذيفة في يعني ما تبقى معنا من وقت إلى قضايا مهمة يعني في قصة يوسف. قضية الصبر ألا تلاحظ ظهورها في قصة يوسف؟ في قصة أول شيء صبر يعقوب عن ابنه، صبر يوسف على السجن، صبره على الجب، صبره على العبودية. يعني كان يباع، لما باعه باعوك أصبح زي العبد وهو ابن نبي. فماذا كان الجزاء؟ انظر إلى كيف كانت العاقبة في الدنيا. الأمر الثاني قضية العفة في قصة يوسف، قضية كبيرة صح ولا لا؟ قضية استعصامه بعفته واستعصامه بدينه واستعصامه بأخلاقه. ولذلك نحن نقول للإخوة والأخوات للشباب والشابات، أخلاقك ودينك هي أعظم عصمة تعصمك وأعظم حصن تتحصن به أمام الشهوات التي تعصف بالناس. وينبغي على الشاب والشابة أن يتخذ من قصة يوسف عليه الصلاة والسلام عبرة ونبراس.
1: دكتور، موضوع تحقق رؤية سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام بعد سنوات طويلة. نعم. تحققت، يعني كل بدأنا السورة برؤية في المنام ثم تحققت بنهاية حبذا لو ربطناها بالرؤى بمعنى التخطيط والرؤية الشخصية أو لمؤسسة.
0: نعم. يعني يوسف عليه الصلاة والسلام يقال أن بين الرؤية بدايتها وتحققها 40 سنة. نعم. فلذلك هو قال يا أبتي هذا الذي وقع الآن تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. فلم تتحقق الرؤية في الواقع، يعني التأويل هنا بمعنى ما آلت إليه الحقيقة، يعني تلك الرؤية. ولا شك أن الرؤى الطويلة المدى والرؤى الاستراتيجية تكون أحيانا طويلة، يعني مثل رؤية يوسف عليه الصلاة والسلام كانت طويلة جدا، لكنها يعني هي رؤية مبنية على الوحي. ولذلك لا تستطيع أن تقيس على رؤية يوسف عليه الصلاة والسلام الرؤى التي نعملها نحن في مؤسساتنا ودولنا، لأن الرؤية التي نعملها نحن مبنية على مؤشرات وعلى أشياء بشرية، لكن الرؤية التي يعني أو يعني ما وقع ليوسف عليه الصلاة والسلام مبني على الوحي أيضا. صحيح أن الرؤية هي جزء من النبوة ترى، والرؤى يعني يمكن أن يبنى عليها مثل هذا، لكن رؤيا يوسف عليه الصلاة والسلام فيها مزية إضافية وهي أنها مقرونة بالوحي. سبحان. ويوسف عليه الصلاة والسلام نبي ووالده نبي، ولذلك يعني كان هذا مزية إضافية في رؤية يوسف عليه الصلاة والسلام.
1: عليه الصلاة والسلام. مع الأسف انتهت القصة، لكن عندنا أنبياء آخر إن شاء الله سنستعرض سيرتهم في حلقات قادمة إن شاء الله. جزاكم الله خيرا فضيلة
0: الدكتور. بارك الله فيكم.
1: كرمكم الله. وأنتم أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن متابعتكم، وعلى أمل اللقاء بكم في حلقات جديدة وقصص للأنبياء جديدة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام. من أعظم الدروس التي يمكن أن نستخرجها من قصة يوسف عليه الصلاة والسلام هو درس التواضع لله سبحانه وتعالى. فإن يوسف عليه الصلاة والسلام قد نصره الله على إخوته ورزقه بالملك ورزقه بالمكانة العالية والوزارة، وأحضر أبويه وأسرته إليه وأصبح ذا مكانة عالية. ماذا قال في آخر هذا المشهد بعد أن انتهت قصة يوسف؟ قال ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة. ثم ما هو الطلب؟ قال توفني مسلما وألحقني بالصالحين. بالرغم من كل هذا النجاح الذي تحقق ليوسف وهذا النصر العظيم، إلا أنه تواضع لله سبحانه وتعالى وأصبحت غايته التي يطلبها توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ومثله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما دخل إلى مكة وانتصر في فتح مكة، دخل وهو مطأطئ رأسه تواضعا لله سبحانه وتعالى. درس التواضع أيها الإخوة من أعظم الدروس التي تتعلم من يوسف عليه الصلاة والسلام.

0: من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، فكونوا معنا.
1: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم الأربعاء عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس السيرة، لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة يأتيكم كل أربعاء عند 1 ظهرا.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: التفسير الفقهي تقدمه لكم
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
0: التفسير الفقهي
1: من إعداد وتقديم
0: معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثي.
2: إخراج عبد الله بن سالم الخمعلي.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين، أما بعد، فأرحب بكم في اللقاء الرابع من لقاءات التفسير الفقهي في تفسير سورة العنكبوت. قال الله تعالى: ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. ففي الآيات الأمر باجتناب أسباب نزول العذاب، ومن ذلك أن يدعو الإنسان ربه بنزول العذاب. وفي الآيات أن التكذيب بالشرع من أسباب نزول العذاب، وفيها أن صيغة افعل قد تدل على غير الأمر عند وجود قرينة تدل على ذلك، أو نقول إن القرينة تصرف صيغة افعل عن الدلالة على الأمر. ثم قال الله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. ففي الآيات الترغيب في الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، وفيها الترغيب في اختيار النية الصالحة، وفيها الترغيب في اختيار البيئة الصالحة التي يتمكن الإنسان فيها من عبادة ربه، وفيها الترغيب في رفقة الأخيار، وفيها الترغيب في ترك الأرض التي فيها الظلم والمنكرات، وفيها الأمر بالهجرة من أرض لا يتمكن الإنسان فيها من عبادة الله تعالى، وفيها أن دخول الجنة يكون بفضل الله تعالى الذي يكون بسبب عمل ابن آدم، وفيها الترغيب في الصبر والتوكل على الله تعالى. ثم قال تعالى: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله بكل شيء عليم، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. ليس في الآية دلالة على المنع من ادخار قوت سنة، كيف وقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته على خلاف ذلك. وفي الآيات أن الفقر ليس عيبا ولا دليل نقص أو هوان على الله تعالى، بل هي أقداره سبحانه يصرفها كيف يشاء، كما يصرف الكون وكما يصرف الأمطار في بقاع الأرض. وفي الآيات وجوب الإقرار بتوحيد الله، وفيها الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، وفيها أن الإقرار بتوحيد الربوبية دون الإقرار بتوحيد الألوهية لا يغني عن صاحبه، فكأنه يقول: كما أقررت أن الأمطار من عند الله فكذلك الأرزاق، وهكذا وجوب عبادة الله. ثم قال الله تعالى: وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون.

ومعانتها بما يقابلها، وفي الآيات الترغيب في قصد الآخرة والسعي في تحصيل نعيمها. اللهو يكون في القلوب، واللعب يكون في الأبدان، وفي الآيات مشروعية قصد تحصيل أجر الآخرة عند أداء أعمال الدنيا، وفيها وجوب إفراد الله بالدعاء وتحريم صرف الدعاء لغير الله ولو كان من الأنبياء أو الملائكة أو الأولياء، وفي الآيات أن صرف الدعاء لغير الله شرك، وفيها المنع من نسبة النعم لغير الله، ولذا لم يجز أن يقول لولا الله وفلان لهلكنا، أو لولا الله والقبطان لغرقنا، وفيها تحريم جحد نعمة الله، وفيها عظم نعمة الأمن والأمر بالسعي في تحصيلها ونشرها في العالم، وفي الآيات تحريم الدخول في الفتن بسفك الدماء وقطع الطريق والإخلال بالأمن، وفيها مشروعية مقارنة الإنسان لنفسه بمن هو دونه في أمور الدنيا ليعرف مقدار نعمة الله عليه، وفيها تحريم الكفر بنعمة الله إما بعدم نسبتها إليه أو بصرفها فيما يسخطه، وفي الآيات تحريم الكذب على الله وبيان أنه من أشد الذنوب إثما، ومن ذلك أن يجعل لله شريكا أو ندا أو ولدا، أو أن ينسب إليه تحليل المعاصي والمنكرات، أو أن ينسب الباطل والضلال لله تعالى، وفيها تحريم الكذب بالحق وتحريم التكذيب بالحق، ومن ذلك تكذيب الكتاب وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي الآيات الترغيب في الجهاد والهجرة في سبيل الله تعالى، ومن ذلك الجهاد بالبدن والجهاد في المال ببذله في سبل الخير، وفي الآيات أن الهداية لها أسباب من أفعال الناس، ومن أسباب ذلك الجد في طلب العلم والإكثار من دعاء الله تعالى والإحسان في عبادة الله وإلى عباد الله، ومن الجهاد الدعوة إلى الله وتعليم عباد الله والفصل بين المتخاصمين بالحق، وقوله جاهدوا فينا تدل على وجوب الإخلاص في العبادات ومنها الجهاد، والإخلاص بأن يطلب العبد بعمله مرضاة الله والنجاة في الآخرة، وفي الآية إثبات معية الله الخاصة لأوليائه المؤمنين، فهو معهم ينصرهم ويعينهم ويحفظهم ويهديهم. وبهذا انتهى تفسير سورة العنكبوت. وبعدها تفسير سورة الروم، وهي سورة مكية تتحدث عن عاقبة أهل الخير، فلهم النصر والرزق في الدنيا والنجاة والفوز يوم القيامة لقيامهم بدين الله وسيرهم على مقتضى الفطرة، أما عاقبة أهل الشر فتكون بضد ذلك دنيا وآخرة. ثم قال الله تعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ففي الآيات أن أهل الكتاب أقرب من عبدة النار إلى المؤمنين، وفيها أن أهل الكفر يتفاوتون، وفي هذا أن بعض الشر أهون من بعض. وبالآية استدل من يرى عدم ميراث أهل الملل المختلفة من بعضهم، وفي الآيات جواز فرح المسلم ببعض الحوادث الكونية الدنيوية، وفيها جواز الفرح بالنصر على الأعداء، وفي الآيات أن من كان بيننا وبينه مشتركات أكثر فرحنا بنصره، وكلما كثرت المشتركات حصل القرب. ولما نزلت الآيات راهن أبو بكر رضي الله عنه بعض المشركين على بعض شياه في من ينتصر، فقال الأكثر هذا قبل تحريم الرهان، وقال آخرون هو من المسابقة في العلم الديني الذي يحصل به انتصار الدين وانتشار العلم، فماثل ما ورد في الحديث لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل. بارك الله فيكم
ووفقني الله وإياكم لكل

0: التفسير الفقهي
1: من إعداد وتقديم
0: معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر
2: الشافعي، إخراج عبد الله بن سالم الخمعلي.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد خليل قارئ رحمه الله من سورة الزمر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي موسى رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل ليذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، رجل يريد الجهاد وهو يريد عرضا من الدنيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أجر له. فأعظم ذلك الناس وقالوا للرجل: عد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلعلك لم تفهمه. فقال الرجل: يا رسول الله، رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرض الدنيا. قال: لا أجر له. فأعظم ذلك الناس وقالوا: عد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له الثالثة: رجل يريد الجهاد وهو يبتغي عرضا من الدنيا. فقال: لا أجر له. رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه والحاكم باختصار وصححه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: يا رسول الله، أخبرني عن الجهاد والغزو. فقال: يا عبد الله بن عمرو، إن قاتلت صابرا محتسبا بعثك الله صابرا محتسبا، وإن قاتلت مرائيا مكاثرا بعثك الله مرائيا مكاثرا. يا عبد الله بن عمرو، على أي حال قاتلت أو قتلت بعثك الله على تلك الحال. رواه أبو داود. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة بالتيسير والسناء والرفعة بالدين والتمكين في البلاد والنصر، فمن عمل منهم بعمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة من نصيب. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه والبيهقي واللفظ له. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الإشراك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ بدر بن محمد التركي من سور الأنبياء والحج والمؤمنون.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ظفر القليب من سورة هود.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون؟ ولقد

يأتيهم الله خيرا. الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين.

عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي

إله غيره، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه، إن ربي قريب مجيب. قالوا يا

الغيب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير.

ربي ورزقني منه رزقا حسنا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت.

داود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمنا

الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود.

الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا

واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين

0: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ظفر القليب من سورة هود.
2: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
3: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. رواه مسلم. قوله من مارج من نار: لهب مختلط بسواد. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما كان يوم أحد جيء بأبي مسجى وقد مثل به، فأردت أن أرفع الثوب فنهاني قومي، ثم أردت أن أرفع الثوب فنهاني قومي، فرفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر به فرفع، فسمع صوت باكية أو صائحة، فقال: من هذه؟ فقالوا: بنت عمر أو أخت عمر. فقال: ولم تبكي؟ فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع. متفق عليه. قوله مسجى مغطى، وقوله مثل التمثيل تشويه الخلق بقطع الأنوف والآذان ونحوها. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 15 سنة، يسمع الصوت ويرى الضوء 7 سنين ولا يرى شيئا، و8 سنين يوحى إليه، وأقام بالمدينة 10. رواه مسلم. قوله يسمع الصوت أي صوت جبريل، وقوله يرى الضوء أي نور الملائكة ونور آيات الله تعالى. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. رواه مسلم. قوله زمام: الزمام ما يشد به. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم، سمع نقيضا من فوقه، فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم، لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض، لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. رواه مسلم. قوله نقيضا صوتا كصوت الباب إذا فتح. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ حمد الدغريري من سورتي النساء والمائدة.